الله وأنت على غفلة. فتعالوا يا أخوان ما استطعنا نجتهد في ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعنا من النوافل، هذه هي التقوى على مستوى الفرد، ثم نشتغل مجتمعين بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه التقوى على مستوى الجماعة، حتى إذا أخذنا يوم نؤخذ، إذا مات واحدنا يموت وهو ملتزم بأمر الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا لنبقى مجتهدين بهذه الأربعة وبالدلالة عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حارثة بن سراقة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر مجاهدا في سبيل الله، فأصابه سهم طائش فقتله. لا يدرون من أين هذا السهم، ربما قتل بسهم طائش من المسلمين وربما من المشركين. انتقل الخبر من أرض المعركة إلى المدينة، فسمعت أمه بالخبر، فجاءت أمه الربيع بنت النضر رضي الله عنها وأرضاها، أخت أنس بن النضر، عائلة مباركة. جاءت الربيع بنت النضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، لقد علمت موضع حارثة من قلبي، فأخبرني، أهو في الجنة فأعزى أم هي الأخرى؟ فلترين ما أصنع. يعني من البكاء عليه والتأثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هبلتي هبلتي، أو جنة واحدة هي، بل هي جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى، في أعلى الجنان الفردوس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قدمه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة أطلت على الأرض لملأت ما بينهما ضياء وطيبا، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها، يعني خمارها على رأسها. إنها الجنة التي نالها حارثة، جنة الفردوس العليا، وسط الجنان وأعلى الجنان، ومنها تتفجر أنهار الجنة. تلك المرأة أم حارثة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، قد علمت موضع حارثة من قلبي. وهكذا هو قلب الأم، يتأثر أي شيء يصيب ذلك الابن وذلك الصغير، والله إنها تتأثر من بعض الأذى، لو تعثر الصغير لتحرك القلب قبل عثرة الصغير. كيف وابنها يموت ولا تدري مات إلى الجنة أم أنه مات وانتقل إلى عالم آخر لا تعلم مصيره؟ فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يسليها فيخبرها بمصير ابنها. وهكذا أحبتي، مما يسلي في المصيبة، مما يسلي في المصيبة أن نعلم أن هذا الميت قد انقلب إلى رحمة الله ونال جنة الله. ولذا نحن عندما ندعو للميت نقول: أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. ندعو له بالجنة، وإذا علم الإنسان أن حبيبه في الجنة هان عليه ذلك الألم وذلك الوداع، لأنه يعلم أنه انتقل إلى دار خير من هذه الدار التي فيها أكدار وفيها تعب وفيها نصب. ولذا في غزوة أحد عبد الله بن حرام قتل، فجاء ابنه جابر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، يسأله عن أبيه، وقيل أن النبي رآه متغير الوجه، فسأله فقال: يا رسول الله، مات أبي وترك لي صبيا ودين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: والله يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أبيك، إلا أباك، فإنه قد كلمه كفاح وقال: يا عبدي، تمنى، الله أكبر، يبشره بأن والده في الجنة، فسري عنه، سري عنه. عندما يموت الأطفال الصغار من أبناء المسلمين يحزن الآباء، لكن يسليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة في كفالة إبراهيم بالأنبياء. فعندما ينتقل ابنك إذا مات إلى كفالة بالأنبياء وينتقل للجنة، إذن أنت ماذا تريد؟ كل إنسان سيخرج من هذه الدنيا. وانظروا بعد ذلك إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن موضع قدم أحدكم في الدنيا خير من في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أسألكم بالله، موضع القدم كم سنتي؟ ومع ذلك خير من الدنيا بقصورها، خير من الدنيا بأنهارها، خير من الدنيا بأموالها، خير من الدنيا بمتاعها، خير من الدنيا بترفها، خير من الدنيا وكل نعيم فيها. كيف وقد نال ابنها الفردوس الأعلى من الجنة؟ هذه المرأة
سلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها البشارة بمصير ابنها، وما أجمل تعامله مع هذا القلب، قلب المرأة. لو قال لها إنه في الجنة لكان كافيا، لكن أخبرها أنه في الفردوس الأعلى. لو تركها ولم يخبرها ما هو مصير ابنها، لكنه أخبرها ثم أخبرها أن الغدوة فقط في سبيل الله خير من هذه الدنيا وما فيها. رحم النبي صلى الله عليه وسلم قلب تلك الأم فأخبرها بمصير ابنها، ونبهها ألا تتسخط من قضاء الله وقدره، فإن الإيمان بالله يغير القلوب. تلك الخنساء في الجاهلية بكت أخاها صخر بالليل والنهار، ثم لما مات أبناؤها في سبيل الله في القادسية صبرت واحتسبت. إنه الإيمان الذي يغير القلوب، وإنه المصير الذي يرجو المؤمن أن يكون فيه إذا خرج من هذه الدنيا. صلى الله على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الرحمة المهداة الذي أحسن التعامل مع كل من حوله، حتى تلك المرأة المفجوعة المضطربة التي لا تدري ما هو مصير ابنها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مروية الحب، يرويها لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: مر رجل على مجلس القوم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني أحب فلان. تأملوا معي، ما الذي حمل هذا الرجل أن يعبر ما في نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب فلان، هذا الذي قد مر قبل قليل. تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم درس عظيم، وهو درس الحب في الله. والحب في الله يعتبر شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأشد المتحابين لله عز وجل أشدهما حبا من الله عز وجل له. وإن الله عز وجل يكرم المتحابين في الله سبحانه وتعالى، بل جعل الله عز وجل لهم من الكرامة أنهم يوم القيامة يكونون على منابر من نور. من يغبطهم؟ الأنبياء والشهداء. الله أكبر. هذا الرجل قال: يا رسول الله، إني أحب فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: أأخبرته أو أأعلمته؟ قال: لا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمقصود بأنه لا تكتفي بشعور المحبة في قلبك وعبر عن حبك للآخرين. قال له صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه، اذهب فأخبره أنك تحبه في الله. هذا الرجل قام مباشرة بعد سماعه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فأخبره فقال: إني أحبك في الله. فلما رجع هذا الرجل قال: يا رسول الله، إني قد أخبرته وأعلمته أني أحبه في الله. قال: فما قال لك؟ قال أحبك الله الذي أحببتني فيه، أي رزقك الله عز وجل حب الله عز وجل لك لما أحببتني فيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر بهذا الرد كما أقر بهذا التعبير، يعني إذا أحببت أحد اذهب فأخبره وقل له أحبك في الله. ماذا ترد وتقول لمن قال لك هذه العبارة؟ قل له أحبك الله الذي أحببتني فيه. مجاهد رضي الله عنه من التابعين يقول: لقيني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائي ووضع يده على منكبه فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فقال الصحابي: والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب عبدا في الله فليخبره ما أخبرتك. هنيئا للمتحابين في الله عز وجل. ونقول لهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إليه فأخبره، اذهب إلى منزله فأعلمه، وقال: وإنه أبقى في الألفة والمودة. إذا أردت أن تكون الألفة بينكما وأن تبقى هذه المودة فيما بينكما، فعبر لصديقك وأخيك في الله بأنك تحبه، وعليك بأن ترد عليه كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للمتحابين. وانتهت رواية الحب، ونلقاكم على الخير والحب في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو تيسير النبي على الناس. حديث بيقول عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل كان يصلي

0: فراح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ان هم بيقولوا عليه منافق لان الصلاة كانت طويلة بسورة البقرة وهو اضطر ان هو يصلي بسرعة لوحده ويروح يكمل شغله. وسيدنا معاذ بن جبل اللي كان امام كان قاعد، فلما اشتكى سيدنا حرام للنبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: افتان انت يا معاذ؟ لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها. خلص الحديث. لكن مليان بالكنوز. القصة ان كان في واحد بيشتغل جنب المسجد، عنده بستان جنب المسجد، فهو بيسقي النخل. ألم أخش أصلي العشاء؟ لقى سيدنا معاذ هيبدأ بالبقرة في صلاة العشاء، فقام طالع من الصلاة وصلى العشاء لوحده. فقالوا له ان هذا الصحابي سيدنا حرام كان بيصلي وراك يا معاذ، لكنك لما طولت وقرأت بالبقرة قام طالع برا الصلاة وصلى لوحده عشان يلحق شغله بعد كده. فقال انه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من اجل سقيا النخل؟ يعني سايب الصلاة عشان الشغل؟ إن فقده. سمع الكلام ده سيدنا حرام فرح للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكاله، وكان سيدنا معاذ عنده. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفتان أنت يا معاذ؟ لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. كان سيدنا محمد بيقول له دي أطوال الصور، يعني دي أحجام الصور اللي تقرأ بها عادة لو بتصلي بالناس. كنزين أهم من بعض. الكنز الأولاني الأصل في الدعوة والصلاة بالخلق والدروس والمجالس اللي بيتجمع فيها الناس هي التخفيف والتيسير وليس التطويل. لأن الفتنة الحقيقية اللي اتكلم عنها سيدنا محمد أفتان أنت يا معاذ، إن العباد يملوا من لقاء الله، يزهقوا من الدروس عشان طويلة، يزهقوا من خطبة الجمعة علشان طويلة. فهي دي الفتنة الحقيقية، ان الواحد يطلع من الصلاة مش مشتاق لربنا وحاسس بقربه، يطلع زهقان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يطول ابدا. سيدنا انس بن مالك يقول: ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة تامة عظيمة خاشعة لكنها خفيفة. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ايها الناس ان منكم منفرين، فايكم اما الناس فليوجز، يعني اثر، فان من ورائكم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. في واحد عنده حاجة عايز يخلصها، شغل او مصالح، وفي واحد كبير مش قادر يصلي، وفي واحد ضعيف او مريض، فما تطولش بالناس، وايكم صلى لنفسه فليطول ما شاء. سيدنا محمد يقول لهم صلوا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، ده قدام الناس وانت مع الناس كإمام. وهو لما كان يصلي لوحده كان يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء، ده عشان لوحده مع ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف جمال تيسير الدعوة والفتنة ان احنا نطول على الناس فيفتنوا بأن يملوا من العبادة. الكنز الثاني مهم قوي، مراعاة الشريعة لمصالح البشر. الشغل مش دنيا يا جماعة، الشغل دين. فسيدنا محمد بيقول له: لا، ده مش إنسان منافق إنه ساب الصلاة الطويلة عشان يروح يشتغل. الصلاة عبادة والشغل عبادة، احنا هنصلي الفرائض مش هنفوتها أبدا، لكن ما تطولوش على الناس، لأن عبادة الصلاة مش المفروض تلهيهم عن عبادة الشغل، وعبادة الشغل مش المفروض تلهيهم عن عبادة الصلاة، وكله من مراد الله عز وجل. فشوف قد إيه الشريعة بتراعي مصالح الخلق وأرزاق الخلق، لأنها من تمام مراد الله عز وجل. قد إيه يا سيدنا محمد كنت حنين وطيب وبتيسر على الناس. ربنا ياخد بإيدينا ويعلمنا سنة النبي حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، وصوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن الجنس الإنساني في هذا العالم نمر في 7 عوالم، عالما بعد عالم. العالم الأول الذي مر علينا هو عالم العدم، لم نكن شيئا أبدا. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فالعالم الأول الذي مر علينا هو عالم العدم، لم نكن شيئا أبدا. ثم خلق الله عز وجل أرواحنا جميعا، كل أرواح بني آدم، وأودعها في عالم خاص ذكره الله عز وجل لنا في القرآن العظيم بقوله في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا. هذا العالم، عالم سمه عالم الأرواح، سمه عالم الذر، لأنه كما قال من ذريتهم، سمه عالم ألست بربكم، يقولون له عدة أسماء العلماء. هذا العالم هو عبارة عن مستودع الأرواح، أرواح كل بني آدم الذين يريد الله عز وجل أن يخلقهم. هذا هو العالم الثاني. بعد أن كنا لا شيء أوجد الله الأرواح، ثم عز وجل كلما خلق في الرحم إنسان ووصل إلى مرحلة نفخ الروح، أمر الملك أن يأخذ روحا من عالم، من مستودع الأرواح هذا، أن يأخذ روحا فينفخها في ذلك الجنين بعد 120 يوما، فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن العالم الثالث هو عالم الرحم، الله عز وجل أودعنا في أرحام أمهاتنا. العالم الرابع هو العالم الذي نحن فيه الآن، وإن شئت فسمه عالم التكليف، لأننا في هذا العالم الرابع الذي أرواحنا موجودة في أجسامنا وعقولنا موجودة، ونحن عقلاء من الجنس الإنساني مكلفون بالأوامر وبالنواهي وبالدين وأن نتبع الدين الحق. فهو عالم التكليف، العالم الرابع الذي نحن فيه. والعالم الذي بعد عالمنا هذا هو لما تخرج أرواحنا من أجسادنا، تخرج إلى مستودع آخر للأرواح يقابل المستودع الأول. هذا المستودع تدخل إليه الأرواح تباعا، وذاك المستودع تخرج منه الأرواح إلى عالم الرحم تباعا، ومن عالم الرحم إلى عالم التكليف، ثم من عالم التكليف نموت شخصا بعد آخر، يموت الواحد منا أبوه وعمه صديقه، ثم يموت هو، وهكذا جيل بعد جيل، وتخرج أرواحنا واحدا تلو الآخر إلى مستودع ضخم اسمه مستودع، اسمه عالم البرزخ، لأن البرزخ هو الفاصل بين شيئين. سمي عالم البرزخ لأنه يفصل بين عالم التكليف أو عالم الدنيا وعالم العالم السادس، وهو عالم البعث والنشور. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن العالم الخامس عالم البرزخ، مجتمع الأرواح. العالم السادس عالم البعث والنشور. والعالم السابع والأخير هو عالم الجنة وعالم النار. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نكون من أهل النار، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولكم، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولن نشتاق لرؤيته يوم القيامة في جنات النعيم إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم صنعه بنا وكبير نعمه علينا. إنك حميد مجيد. هل تذكرون هذه العبارة؟ نقولها في نهاية التحيات، في نهاية التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحميد، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المجيد. كيف تزيد هذه الأسماء من تعظيمي لربي، من اشتياقي له، من محبتي له؟ ربي عز وجل حميد، يعني محمود، محمود على كل شيء. لا يوجد أحد على وجه هذه البسيطة، لا يوجد أحد في الوجود يحمد على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء صادر من ربنا سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن علم، عن حلم، عن قدرة. فالله عز وجل محمود على كل شيء. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى مجموعة من سور القرآن بالحمد لله رب العالمين. الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بكل كمال. إيته من سمعه له السمع المطلق، لا يخفى عليه شيء. من بصره لا يخفى عليه شيء من المنظورات. إيته من عفوه، لا يمكن أن تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بمعصية أحد. إيته من كرمه، إيته من خزائنه، إيته من حكمته. لا يوجد شيء في هذا الوجود عمل بدون حكمة أو صنع بدون حكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حميد، محمود على كل شيء، وهو مجيد. فالمجد هو السعة في العظمة. الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا فحسب، أو قويا فحسب، أو متكبرا فحسب، أو قديرا فحسب، بل له المطلق في سمعه، والمطلق في بصره، والمطلق في قدرته، لا حد له. وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل محمود على كل شيء. ومن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه ليس على النعم وفقط، بل نحمد الله على كمالاته. فيقول العبد الحمد لله أن الرب الذي أعبده كريم، أن الرب الذي أعبده حكيم، أن الرب الذي أعبده عليم، بعكس بقية الناس ممن يعبدون الأصنام والأحجار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض، يعبدون أصناما يظلون لها عاكفين. هؤلاء يصيبهم في قلوبهم من الشتات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعكس من يوحد ربه. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فوجب علينا أن نعظم هذا الإله، أن نكثر من حمده. وهناك مواطن عظيمة نحمد الله عز وجل من خلالها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا الآن: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أربع كلمات أحب إلى الله عز وجل مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فلتلهج ألسنتنا بحمد الله، ولتنشرح صدورنا بتذكر نعم الله، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بفضله وعطائه.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إذ

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

الحكيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل نعمة لها تمام، وتمام النعمة هو نقصانها، لأن كل شيء إذا زاد في الحياة نقص. الحياة ديدنها النقصان، اسلوبها كله بيتناقص. الشاب بيبقى عجوز، الغني بيبقى فقير، الإنسان بيخرج منها ولا شيء عنده، حتى العلم بيتناقص.
2: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
1: طب أنا عاوز، يعني أنا عاوز الإنسان العاقل ده، يعني اللي فاهم من هيحصل له الكلام ده، يحصر الغيبيات ويحصيها اللي هو خايف منها. تعالى أنا وأنت خايفين من إيه؟ خايفين من المأثم، من المغرم، يعني من الذنب ومن الدين ومن الفقر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار يوم القيامة، ومما يعلمه الله عز وجل من خفايا بالليل وبالنهار، من العجز، من الكسل، من الجبن، من البخل، من الشح، من الكفر، من الفقر. ايه ده ايه ده؟ ايوه، طب الحاجات دي فين؟ كلها في عالم الغيب، محدش عارف المستخبي ايه. فايه رايك بقى تسمع دعاء جمع كل الغيبيات اللي انا وانت بنخاف منها؟ طب تعالى نتوجه الى الله بهذا التامين واسمع الدعاء، علشان هنعود من بعده نحلل ونشرح ونفهم.

0: اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جميل.
1: شوف ال- ال- ال- التناغم بتاع الدعاء،
0: اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرب. الكسل معروف فعلا، الواحد لو عنده كسل الواحد بيؤدي العبادة من غير تركيز، بالعبادة من غير تلذذ. يعني عارف ربنا لما وصف المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الكسل ده أمر مثبط، أمر محبط، أمر يمنع الإنسان من التلذذ بالشيء الذي يفعله. وعجيب لأنه دليل على أنه من النفس والشيطان مع بعض. بتلقى مثلا الواحد ممكن يقعد يمارس الرياضة لمدة ساعة يوميا في الصباح، مع أن الصلاة بتاخد منه 10 دقائق أو أقل من ذلك، إنما بيقوم كأنه بيجرجر أثقال شديدة جدا، عاوز يعني يشد جبل وراه، بيصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب يعني. فهذا دليل أن الكسل ده أمر من الأمور اللي فعلا بتخلي الإنسان لا يتلذذ بالطاعة ولا يتلذذ بالعباد. فلما تلاقي نفسك نشيط على الطاعة زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي يقول لك إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. بخلافنا احنا بقى، احنا مش بنقول أرحنا بها يا بلال، يعني مش أرحنا بالصلاة يا بلال، لا ده انت بتلاحظ واحد الناس اللي بتكلمك تقول لك ايه؟ اما قوم اخطف المغرب، صح؟ يقول لك ايه؟ خلصت من العشاء، صحيح. يعد رمضان كأن على قلبه جبل صوان، يقول لك فاضل قد ايه بقى عشان نخلص من ليه؟ لانه مش متلذذ بالعبادة. لو كان متلذذ بالعبادة لهانت عليه العبادة. علشان كده ربنا لما بيحب العبد يرضى، يعني لما ربنا يرضى عن العبد بتلاقي العبد ده نشيط. قال تعالى ففروا إلى الله، شوف اللفظ فيه قوة زي إني لكم منه نذير مبين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سارعوا، تنافسوا، سابقوا، ايه الكلام ده؟ دليل على انه العبد لازم يقبل على الله بهمة وبنشاط وبحب. علشان كده اكتر حاجة او اول اسباب ترك العبادة الكسل. انا مش بتكلم عن التعب الجسماني اللي بيجي لنا اخر النهار واحنا بنصلي العشاء، احنا بنكون تعبانين فعلا، انما الكسل كسل القلب، ان العبد ما يكونش متلذذ بالطاعة، مش مقتنع بيها. إنما لو مقتنع إن ورا الصلاة دي جنة، لو مقتنع إن ربنا سبحانه وتعالى حيعاقبه على ترك هذه الصلاة بدخول النار يوم القيامة، الحقيقة ما كانش حد يتوانى في طاعة الله أبدا. عارف كل واحد كسلان عن الصلاة كسلان ليه؟ لأنه مش مصدق إن في نار. واحد يقول لك لا يا جدع أنت بقى إيه، أنت هتكبر لنا الموضوع إيه؟ إزاي إحنا مصدقين؟ أقول له لا، هو ربنا نفسه قال كده، قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. أظن بقى أنت مش هتفهم نفسك أكتر من ربنا. صحيح الإنسان لو عنده يقين كان هيبقى عنده حالة نشاط في الطاعة، لما يسمع الأذان مجرد الله أكبر يكون أول واحد لفعل الطاعات وأول واحد للاستجابة للصلاة على طول مباشرة. نداء الله أكبر ده بيتقال مين؟ بيتقال المؤمنين، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يقول لك فلا صدق ولا صلى، يقول لك العهد الذي بيني وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صلاة عماد الدين كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. عشان كده الدعاء اللي احنا شفناه أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المأثم أي اسم، المغرم أي شيء تتكبد بسببه، أي غرم أو أي تعب أو أي دين. ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار. شوف الحديث الذي جمع فأوعى، الدعاء الذي جمع فأوعى، فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر اللي هي إيه؟ اللي هو السؤال، اللي هو الامتحان. الفتنة اللي هو الامتحان. كان زمان الجواهرجي أيام الجاهلية كان اسمه الفتان، لأنه بيحط النار ويفتنوا على النار. قال تعالى يوم هم على النار يفتنون، يعني يعرضون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عرضوهم على الشدة. يبقى من فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار ومن عذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فعلا الدجالين كتروا بشكل غير طبيعي. يبقى نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال ومن كل دجال في حياتنا اللي بيفسدوا ديننا وبيفسدوا عقيدتنا. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف الندى الذي يتساقط في بداية الفجر، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يعني جلباب أبيض وتم غسله وبقى أبيض رقراق متدفق منير مشع. يا رب الخطايا بتاعتنا تعامل بهذه المعاملة بمن وكرم وفضل الله عز وجل. وبتلاقي انه باعد الدعاء العبد بيقول باعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. مش مهم انك تكره الذنب، بس المهم انك تطلب من ربنا انه يبعد بينك وبين الذنب بالندم على الذنب وبترك الذنب وبالعزيمة على عدم العودة إليه. عندئذ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تعالوا بقى نأمن لهذا الدعاء، عسى أن تكون ساعتها إجابة يتقبل الله فيها منا ومنكم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الحرف والصناعات، كسب الرجل بيده. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل، فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس. أخرجه البخاري ومسلم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال ائتني بهما. قال فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما. فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فقال اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا، ثم قال هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو دم موجع. أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. كسب الخياط. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أخرجه البخاري ومسلم. كسب النجار. عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت، فعملت المنبر. أخرجه البخاري. عن سهل رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الحداد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك، إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الجزار. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب

اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الصواغ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لدينا فيض من الحكم، ولدينا فيض من الأفكار، ولدينا فيض من المقترحات، لكن علينا أن ندرك أن كثرة الأفكار وكثرة المقترحات لا تتقدم بنا ولا بأمتنا ولا مترا واحدا. قيمة الأفكار، قيمة المقترحات في تحولها إلى مبادرات. المبادرة تجمع بين الفكرة والحركة. حين نتحرك على الأرض، حين نبني علاقات، حين نطرح مشروعات، حين ننفذ بعض الخطوات، حين ننجز بعض الأشياء، فهذا يعني أننا أصحاب مبادرة. في زماننا هذا نحن نحتاج، والأمة تعاني ما تعاني، إلى أن يكون أحدنا واحدا من ثلاثة أشخاص: أن يكون هو في ذاته مشروعا، هو بفكره، بعطائه، بحضوره، بمساعدته، بإمكاناته، هو نفسه مشروع. فإذا لم يستطع الواحد منا أن يكون مشروعا، فليؤسس مشروعا، ليطلق مبادرة. وسيأتي الأخيار، ويأتي الطيبون، ويأتي الصالحون، ويأتي الجادون، ويأتي المخلصون ليساعدوه في هذا المشروع. إذا صلحت النية وصدقت العزيمة، فسيأتيك من يساعدك في مشروعك، وسينجح بعون الله هذا المشروع. إذا لم تكن مشروعا ولم تستطع أن تؤسس مشروعا، فساعد في مشروع. هناك مشروعات ممتازة في قضايا القراءة، في قضايا مساعدة الضعفاء، في المرافق العامة، في نشر الأفكار الممتازة. هناك أعمال كثيرة قائمة. فإن لم تستطع أن تؤسس مشروعا جديدا، فلا أقل من أن تساعد في نجاح مشروع قائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: الليل عند الجاهليين مأوى اللهو وكهف الملذات، وهو عند المؤمنين أجواء نورانية شفافة تشدو بعظمة الله وجلاله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، قوا فعل أمر أيها الإخوة، ماضيه وقى، وقى يقي، وأنت قي، وأنتم قوا. فقوا يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار، واجعلوا وقاية بين أهليكم وبين النار. أمرنا بذلك أيها الإخوة. يعني نسمع كثيرا ممن حولنا يقولون: أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. ماذا يعني بمستقبل الأولاد؟ يعني أين سيسكنون؟ ماذا سيأكلون؟ أين سيدرسون؟ هل عندهم بيت؟ ما عندهم بيت؟ هذا جيد، هذا جيد، ولكنه أمر مرحلي آني، ويعني تسمية مستقبل صعب أن تطلق على ذلك. المستقبل الحقيقي هناك أيها الإخوة، المستقبل الحقيقي لنا ولأولادنا هناك في الدار التي لا نهاية لوجودها، إما جنة وإما نار. لذلك الله عز وجل قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انظروا إلى قوله واصطبر، ولم يقل واصبر عليها، واصطبر عليها بزيادة حرف في كلمة اصبر، اصطبر، يعني المبالغة في الفعل يدل على المبالغة في المعنى كما يقول علماء البلاغة. واصطبر عليه يعني لابد من الصبر. كلنا من عنده أولاد يعلم هذا الشيء، يعلم كم هو يعاني مع الأولاد. يلا يا بابا، يا حبيبي، يلا يا بنتي، يلا يا ابني، تعالوا نصلي مع بعض، يلا توضأ لحتى تعالوا نصلي جماعة، تعال يا ابني، تعال يا بنتي. والولد يهرب من هنا، والبنت تقول أيوة، أولاد يعني هذا شيء طبيعي، هم بالنسبة لهم ما عندهم المعاني التي عندنا. لكن نحن العقلاء، نحن علينا أن نجعلهم يعتادوا على عبادة الله عز وجل، يعتادوا على الصلاة في وقتها، فإنهم اعتادوا عليها صارت بالنسبة إليهم سهلة. أما إنسان لم يصلي أبدا ثم فجأة يقال له صلي، يعني يجدها ثقيلة على نفسه. لذلك المستقبل الحقيقي يا إخواننا يا أحبابنا لنا ولأولادنا أن نكون نحن وهم في الجنة. فمن أراد أن يكون مؤمنا لمستقبل أولاده فليخطط على أن يكون هو وهم في الجنة، أن يكون ابنه طائعا لله عز وجل، أن تكون ابنته طائعة لله عز وجل عن اقتناع، ليس طاعة لله عز وجل عن إجبار وإكراه من غير فهم. يجب أن يكون الولد مطيعا لله عن قناعة، ويجب أن تكون البنت مطيعة لربها عن قناعة، متحجبة عن قناعة، لا عن إجبار ولا عن قهر ولا عن إلزام بالقوة، فإن هذا الأمر لا خير فيه بهذه الطريقة. لا بد من أن تكون العبادة نابعة من القلب. الأمر ليس باليسير، الأمر فيه صعوبة لكن فيه الثواب الكبير. لذلك ربنا قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. اللهم اجعلنا وذرارينا في جناتك يا رب العالمين، واعذنا من النار نحن وهم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام موقف مع أحد اليهود اللي كان عنده سوء أدب في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إزاي النبي بيتعامل مع هؤلاء الناس؟ كنز كبير، لأنك ياما هتتعامل مع ناس ممكن تستفزك، والمهم تحافظ على قيمك. ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام يعني خادمه بيقول: كنا قاعدين عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد علماء اليهود يقول: يا محمد. فقلت له: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: لا، أقول يا محمد كما سماه أهله. إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمي محمد، هذا الاسم الذي سماني به أهلي. فجاء اليهودي يقول: جئت أسألك عن أشياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فسكت النبي يسمع عليه الصلاة والسلام. قال يهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. فقال هذا اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ مين اللي هيعدي أول واحد من فوق النار؟ قال: فقراء المهاجرين، دول أول ناس هيعدوا من فوق النار عشان يخشوا الجنة. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. قال: صدقت. ثم انصرف. خلصت القصة. القصة ان الراجل اليهودي جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يختبره ببعض المعلومات اللي مكتوبة عنده في التوراة. بيقول له: أين يكون الناس يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في الظلمة، يعني في الظلمة دون الجسر عند الصراط، وده جسر رفيع فوق النار اللي يعدي من عليه يخش الجنة. فقال له: مين أول ناس هتعدي؟ قال له: فقراء المهاجرين. قال له: إيه أول حاجة هيكلوها في الجنة؟ قال: زيادة كبد النون أو الحوت. وده حوت في الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيأكله ويشربه من الجنة عشان ناكل الكبد بتاعه أول ما نخش. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ طب بعد كده يأكلوا إيه؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في ثور في الجنة عمال يأكل ويتغذى ويطيب لحمه عشان أول ما نخش الجنة ربنا سبحانه وتعالى يطعمنا منه. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. في كنزين هنا كبار قوي. الكنز الأولاني أن سيدنا محمد بيقول: الجنة مشتاقة لكم، الجنة تعرفكم، الجنة بتتجهز من ساعة ما خلقت ليكم، الجنة اتخلقت عشانكم، فيها حوت كبير بياكل ويشرب علشان في الآخر تاكلوا الكبد بتاعه، وفيها ثور بيرعى ويأكل من أطراف الجنة علشان لما حضراتكم تيجوا يتذبح الذبايح وتتعمل العزومة الكبيرة للناس اللي هتخش الجنة. الجنة متجهزة للمؤمنين، الجنة مشتاقة لك. الكنز الثاني ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتجادل مع هذا اليهودي ويقول له: قل لي انا رسول الله. سيدنا محمد كان متواضع، قل لي اي حاجه، ما انا اسمي محمد واهلي سموني كده. سيدنا محمد كان عايز يوصل الحق، مش عايز ينتصر في النقاش، لان خد بالك الجدال هو إظهار النفس، أما النقاش هو إظهار الحق. فسيدنا محمد كان حريص يوصل الحق اللي عنده بأبسط وأجمل وأرق وأحكم الطرق علشان يفتح قلب اليهودي اللي كان متكبر أو كان عنيف وهو بيتكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس أنا خفت من حاجة قوي وأنا بقرأ الحديث ده، إن الراجل اليهودي صدق النبي لكن لم يؤمن بيه وما سمعش كلامه. فرق كبير بينه وبيننا، احنا مؤمنين بالنبي ومصدقينه، لكن ساعات كتير مننا بيسمع كلام سيدنا محمد ويديله ظهره وما يعيش بيه ويقول بعدين لما اكبر، وكأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث للشباب. او ممكن واحد يكون كبير بيسمعني دلوقتي وبرضه حاسس ان كلام النبي مش مناسب ان يعيش وعيشة سعيدة، فيسمعه ومصدقه لكنه مش عايز يعيش بيه. اوعى يكون حق النبي وحق ربنا تقيل على قلبك ومديله دايما ظهرك لانك شايفه مش مصدر السعادة. كنز النهاردة ان الجنة متجهزة ومشتاقة لينا. والكنز التاني، سيدنا محمد انسان بسيط عايز يوصل الحق ومش عايز يخش في جدال. اما الكنز التالت، يا رب يكون قلوبنا مفتوحة لكلام النبي لما يتكلم وما نسمعش النبي ونصدقه وبعدين نديله ظهرنا ونقول له سمعنا وعصينا. ربنا ياخد بإيدينا ويهدينا وينجينا ويشرح صدورنا لسماع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها 10 مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب الكلام إلى الله. هنيئا والله لمن جعل على لسانه أحب الكلام إلى الله. والموفق من الناس من يسر الله عز وجل له أن يكثر من أحب الكلام إلى الله. فإذا عرف العبد أحب الكلام إلى الله وعرف معانيها زاد أجره وعظم أمره عند الله سبحانه وتعالى. ولما لا وأنت تردد بلسانك أحب الكلام إلى الله، بل ترديدك لهذا الكلام يعتبر من معالم الحب ومن صفات المحبين، والمحبين لله عز وجل هم الذين يكثرون من ذكره ومن كلامه الذي يحبه سبحانه وتعالى. طبعا القرآن كله هو أحب الكلام إلى الله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه هو من الكلام الذي يحبه الله عز وجل. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولكن هناك في كلام خاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع. سبحان الله، يعني أنت تنزه الله عز وجل. لما تقول سبحان الله يعني أن الله عز وجل في الكمال، الله سبحانه وتعالى ما فيه شيء من النقائص، الله سبحانه وتعالى سالم من كل الآفات. سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل في مكان أي من واد يقول سبحان الله، يعني الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. وسبحان الله هي كلمة تقال في داخل الصلاة، إذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم، وإذا كنت في السجود قلت سبحان ربي الأعلى. الكلمة الثانية الحمد لله، أنت تثني على الله سبحانه وتعالى وتشكره سواء أنعم عليك أم لم ينعم عليك، فأنت حامد لله سبحانه وتعالى. وتبدأ صلاتك بقولك في الصلاة الجهرية: الحمد لله يا رب العالمين. وكذلك إذا قمت من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم تقول الله أكبر، وهي الكلمة الثالثة، معناه الله الكبير. تبدأ صلاتك بقولك الله أكبر، تبي تنتقل إلى الركوع تقول الله أكبر، تبي تذهب إلى السجود تقول الله أكبر، تريد أن تقوم من سجودك تقول الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على شرف وارتفع قال الله أكبر، وهو يتأول قول الله سبحانه وتعالى: وكبره تكبيرا. كبر الله سبحانه وتعالى. من فرحتنا في الأعياد ماذا شرع الله عز وجل لنا؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الكلمة الرابعة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وتقول لا إله إلا الله وأنت في صلاتك، هي معنى الفاتحة، وهو المعنى الذي تقول في التحيات عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، إلى آخرها. ولا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر هي أشجار وزروع الجنة. كلما تقول سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر، الله عز وجل يغرس لك بكل واحدة غرس في جنة الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده. أحب الكلام إلى الله، مصطفى الله عز وجل ملائكة ماذا يقولون؟ سبحان ربي وبحمده. أحب الكلام إلى الله، إذا كبرت تكبيرة الإحرام تقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه هي أحب الكلام إلى الله. وهنيئا لمن وفقه الله لهذه الكلمات العظيمة، وأسأل الله أن يأجرني وإياكم في قولنا وفي كلامنا لما يحبه الله ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوعنا اليوم موضوع في غاية الرقة والجمال والإبداع. ذكرت الهدفين، الهدف الأول هو عشان الزوجين، والهدف الثاني المهم هو عشان الأبناء. موضوعنا اليوم الحب بين الزوجين، وأكيد له أثر على تربية الأبناء. شوفوا، يعني أنا ربي يسر واشتغلت مع منظمات دولية مختلفة، وطلعنا على كثير

0: كثير ثقافات موجودة بالعالم، كلنا نشهد شرق الأرض وغربها بكل دياناتها بأنه صلى الله عليه وسلم محمد ضرب أروع الأمثلة العملية، مش بس النظرية، العملية في كثير من القضايا الإنسانية، ومن ضمنها وعلى رأسها حب الأزواج لزوجاتهم، واعتقاد الأحاديث الكل يعلمها ويعرفها. للأسف إحنا الآن عم نعيش بين قوسين بسميها فوضى عاطفية بين الأزواج. هاي الفوضى العاطفية بدأت تأكل الأخضر واليابس، والأخضر بدأت تأكل الحياة الزوجية والحياة التربوية. فتعلق الزوج بالذات، وسامحوني الأزواج، بالحياة برا البيت، بالأصدقاء، بالعمل، وجعل العلاقة الزوجية في حياته على إنها نافلة ومش فرض ولا واجب اجتماعيا بحكي طبعا مش شرعيا، جعل الحياة الزوجية والحب الزوجي نافلة، أثر على الأسر، وبدينا نشاهد مشكلات بأبنائنا، زي مشكلات سلوكية، مشكلات دراسية، مشكلات اجتماعية، مشكلات شعورية نفسية، مشكلات الهروب من البيت والانقضاض بعنف على بعض الأفكار اللي احنا تربينا عليها وهي صحيحة، كله سببه موضوع الجفاء العاطفي بين الزوجين. تخيلوا مع التالي، تخيلوا لما كان مثلا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت الله بعد الصلاة فيتلقاه الصبية والأطفال، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح وجوههم واحدا واحدا كما ورد بالحديث. تخيلوا هذا الحب قديش هو مهم لجذب الطفل مثلا للعبادة. طب قيسوا على ذلك، لما أنا كزوج أروح على بيتي تستقبلني زوجتي بكل حب، والحب أساس في الإسلام، وكل عاطفة وكل رقي وكل اهتمام، وأنا كذلك أبادلها أمام أطفالي أو أمام الشباب والصبايا أولادي اليافعين واليافعات البيت كل اهتمام وكل ود، وأنسى داخل بيتي، أنسى تماما العمل الخارج البيت، ربما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم أقبلها من جبينها مثلا مع ابتسامة راقية ورائعة، مع جلوس في احترام وود أمام الأطفال. كم أطفالنا وشبابنا وبناتنا بحاجة ليشاهدوا مثل هذا الحب بين الأم وبين الأب، لأنه زي ما حكينا في مرات كثيرة التربية الشعورية، تربية طفلي على المشاعر الإيجابية اللي من أهمها الحب، بنمو منه حب الله وحب رسول الله. لكن مشهده بيتي بأنه أنا بشوف والدي بحب والدتي، بشوف والدتي تعشق والدي، بشوف كلمات أو بسمع كلمات منهما في غاية الرقي، لكنها توفر جو المحبة وتؤشر لأبنائي أن بيننا حب وبيننا ود. لما أنا كزوج أتنازل، أحس زوجتي شوي انفعلت، أتنازل وأتراجع لحبي لها، وهي العكس تتنازل لما تشوفني انفعلت لحبها لي أمام أبنائي، يعيش الأبناء يا جماعة بسعادة وحب وود، ونفجر طاقاتهم لكي يكون جيل جديد قادر على أن يصنع الحب والسعادة لنفسه ولأسرته ولوطنه وللعالم أجمع.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أم هشام بنت الحارث بن النعمان، هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها كانت عظيمة الشأن في الإسلام، ذلك أنها من الذين بايعوا بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يتفاوض مع أهل مكة، فجاءت إشاعة أن عثمان قد مات، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة على بيعة الموت، وأن يأخذوا بدم عثمان إن صدق هذا الكلام. ورضي الله عن أولئك الصحابة كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، هي بمن بايع تحت الشجرة. هذه الصحابية أسلمت من أوائل من أسلم من أهل المدينة، يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير داعية في المدينة، وكان أبوها رجلا كريما. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بيته ونزله وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما قدم المدينة ترك الزمام لناقته، فبركت بأمر الله في المكان المحدد، وفاز أبو أيوب الأنصاري بأخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري كان قريبا من بيت هذه المرأة المباركة، وهي تقول عن نفسها: كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، يعني الديار قريبة سنتين أو سنة وبضع سنة، وما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم ومن فم النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أسمعه يقرأ بها على المنبر يوم الجمعة. فكانت تستمع إلى تلاوة النبي على المنبر يوم الجمعة وهو يقرأ في خطبة الجمعة بسورة قاف. تعلمت هذه الصحابية القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نساء المؤمنين أن يتعلموا كتاب الله عز وجل. ولما دخل على بعض نسائه وعندها امرأة تعلمها الكتابة، قال: لو علمتيها رقية النملة، قروح كانت تأتي في الجسد وهي رقية آيات من القرآن، علمتيها لكان خيرا لها. وقد جاءت امرأة في يوم من الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بها حاجة، فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله زوجنيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن، شرطه في هذا الزواج أن يعلمها ذلك القرآن. هذا القرآن سر السعادة، سر راحة النفوس واطمئنانها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القرآن بركة في البيوت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن تتعلم النساء القرآن. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين من الصحابيات كنا يعتنين بالقرآن الكريم، حتى إن إحداهن لتقف تصلي كعائشة رضي الله عنها وتتأمل كتاب الله عز وجل، كما يقول عروة بن أختها: صليت الضحى ثم خرجت إلى السوق وإذا بأم عائشة واقفة تصلي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتبكي منها. كنا نساء يتعلمنا القرآن من أول ما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس خباب بن الأرت هو الذي كان يقرأ القرآن على فاطمة أخت عمر بن الخطاب وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما وأرضاهما؟ ودخل عمر فوجد الصحيفة وكان سبب في إسلامه. كنا يتأملنا آيات الله ويسألنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسماع القرآن لكل أهل المدينة، الرجال والنساء، في خطبة الجمعة فهو يرتل القرآن في مجالسه وعلى المنبر وفي المحراب، ويسمعه كل من أراد أن يسير في طريق الحق والهداية للطريق المستقيم.

الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الرحمن والرحيم من أسماء الله تعالى وصفاته، وأول ما نقرأ في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وقد وصف الله نبيه الكريم في القرآن بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع بعض أصحابه قصة رجل مؤمن كان يمشي بطريق أو بادية، فعطش عطشا شديدا حتى وجد بئرا.
2: الحمد لله الذي نجاني وأبعد عني الهلاك. الحمد لله الذي نجاني وأبعد عني الهلاك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نحمدك يا الله. الحمد لله. لقد اقتربت من

0: منها حتى روي، ثم خرج منها فإذا به يجد كلبا قد أخرج لسانه من شدة الظمأ يلحس به الأرض الندية لعل في رطوبتها ما يقلل من حرارة العطش.
1: لقد بلغ هذا الحيوان الدرجة التي بلغتها من العطش.

0: خفه بالماء وأمسكه بفمه ليتمكن من الصعود بيديه والإمساك بجدران البئر عند الصعود. ثم صعد فسقى الكلب من خفه فشكر الله على هذا الصنيع فغفر له ذنوبه السالفة وجعله من أهل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل نعمة لها تمام، وتمام النعمة هو نقصانها، لأن كل شيء إذا زاد في الحياة نقص. الحياة ديدنها النقصان، اسلوبها كله بيتناقص. الشاب بيبقى عجوز، الغني بيبقى فقير، الإنسان بيخرج منها ولا شيء عنده، حتى العلم بيتناقص.
2: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
1: طب أنا عاوز، يعني أنا عاوز الإنسان العاقل ده، يعني اللي فاهم من هيحصل له الكلام ده، يحصر الغيبيات ويحصيها اللي هو خايف منها. تعالى أنا وأنت خايفين من إيه؟ خايفين من المأثم، من المغرم، يعني من الذنب ومن الدين ومن الفقر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار يوم القيامة، ومما يعلمه الله عز وجل من خفايا بالليل وبالنهار، من العجز، من الكسل، من الجب، من البخل، من الشح، من الكفر، من الفقر. ايه ده ايه ده؟ ايوه، طب الحاجات دي فين؟ كلها في عالم الغيب، محدش عارف المستخبي ايه. فايه رأيك بقى تسمع دعاء جمع كل الغيبيات اللي انا وانت بنخاف منها؟ طب تعالى نتوجه الى الله بهذا التأمين واسمع الدعاء، علشان هنعود من بعده نحلل ونشرح ونفهم.

0: اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جميل.
1: شوف التناغم بتاع الدعاء.
0: اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرب. الكسل معروف فعلا، الواحد لو عنده كسل الواحد بيؤدي العباده من غير تركيز، بالعباده من غير تلذذ. يعني عارف ربنا لما وصف المنافقين قال واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. الكسل ده امر مثبط، امر محبط، امر يمنع الانسان من التلذذ بالشيء الذي يفعله. وعجيب لانه دليل على انه من النفس والشيطان مع بعض. بتلقى مثلا الواحد ممكن يقعد يمارس الرياضه لمده ساعه يوميا في الصباح مع ان الصلاه بتاخد منه 10 دقائق او اقل من ذلك، انما بيقوم كانه بيجرجر اثقال شديده جدا، عاوز يعني يشد جبل وراه، بيصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب يعني. فهذا دليل ان الكسل ده امر من الامور اللي فعلا بتخلي الانسان لا يتلذذ بالطاعه ولا يتلذذ بالعباد. فلما تلاقي نفسك نشيط على الطاعه زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، سيدنا النبي يقول لك ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها يا بلال. بخلافنا احنا بقى، احنا مش بنقول ارحنا بها يا بلال، يعني مش ارحنا بالصلاه يا بلال، لا ده انت بتلاحظ واحد الناس لما بتكلمك تقول لك ايه؟ اما اقوم اخطف المغرب، صح؟ يقول لك ايه؟ خلصت من العشاء. صحيح. يعد رمضان كان على قلبه جبل صوان، يقول لك فاضل قد ايه بقى عشان نخلص من ليه؟ لانه مش متلذذ بالعباده. لو كان متلذذ بالعباده لهانت عليه العباده. علشان كده ربنا لما بيحب العبد يرضى، يعني لما ربنا يرضى عن العبد بتلاقي العبد ده نشيط. قال تعالى ففروا الى الله. شوف اللفظ فيه قوه ازاي. اني لكم منه نذير مبين وسارعوا الى مغفره من ربكم، سابقوا الى مغفره من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. سارعوا، تنافسوا، سابقوا، ايه الكلام ده؟ دليل على انه العبد لازم يقبل على الله بهمه وبنشاط وبحب. علشان كده اكتر حاجه او اول اسباب ترك العباده الكسل. انا مش بتكلم عن التعب الجسماني اللي بيجي لنا اخر النهار واحنا بنصلي العشاء، احنا بنكون تعبانين فعلا، انما الكسل كسل القلب. ان العبد ما يكونش متلذذ بالطاعه، مش مقتنع بيها. انما لو مقتنع ان ورا الصلاه دي جنه، لو مقتنع ان ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه على ترك هذه الصلاه بدخول النار يوم القيامه، الحقيقه ما كانش حد يتوانى في طاعه الله ابدا. عارف كل واحد كسلان عن الصلاه كسلان ليه؟ لانه مش مصدق ان في نار. واحد يقول لك لا يا جدع انت بقى ايه، انت هتكبر لنا الموضوع ايه؟ ازاي احنا مصدقين؟ اقول له لا، هو ربنا نفسه قال كده، قال ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. اظن بقى انت مش هتفهم نفسك اكتر من ربنا. صحيح الانسان لو عنده يقين كان هيبقى عنده حاله نشاط في الطاعه، لما يسمع الاذان مجرد الله اكبر يكون اول واحد لفعل الطاعات واول واحد للاستجابه للصلاه على طول مباشره. نداء الله اكبر ده بيتقال لمين؟ بيتقال للمؤمنين. واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. يقول لك فلا صدق ولا صلى. يقول لك العهد الذي بيني وبينكم الصلاه فمن تركها فقد كفر. صلاه عماد الدين كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي روايه عمود الدين، من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. عشان كده الدعاء اللي احنا شفناه اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المأثم اي اسم، المغرم اي شيء تتكبد بسببه، اي غرم او اي تعب او اي دين. ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار. شوف الحديث الذي جمع فأوعى، الدعاء الذي جمع فأوعى، فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر اللي هي ايه؟ اللي هو السؤال، اللي هو الامتحان. الفتنة اللي هو الامتحان. كان زمان الجواهرجي ايام الجاهلية كان اسمه الفتان، لانه بيحط النار ويفتنوا على النار. قال تعالى يوم هم على النار يفتنون، يعني يعرضون. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عرضوهم على الشدة. يبقى من فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار ومن عذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، واعوذ بك من فتنة الفقر، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فعلا الدجالين كتروا بشكل غير طبيعي. يبقى نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال ومن كل دجال في حياتنا اللي بيفسدوا ديننا وبيفسدوا عقيدتنا. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف الندى الذي يتساقط في بداية الفجر. ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يعني جلباب أبيض وتم غسله وبقى أبيض رقراق متدفق منير مشع. يا رب الخطايا بتاعتنا تعامل بهذه المعاملة بمن وكرم وفضل الله عز وجل. وبتلاقي انه باعد الدعاء اللي العبد بيقول باعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. مش مهم انك تكره الذنب بس، المهم انك تطلب من ربنا انه يبعد بينك وبين الذنب بالندم على الذنب وبترك الذنب وبالعزيمة على عدم العودة إليه. عندئذ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تعالوا بقى نأمن لهذا الدعاء، عسى أن تكون ساعتها إجابة يتقبل الله فيها منا ومنكم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.
2: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم، مع خواطرنا التي نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان والشوق إلى لقائك. هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ولن يشتاق الإنسان إلى ربه حتى يحبه، ولن يحبه حتى يتعرف على كمالاته، على جماله، على جلاله، على علوه، على كبريائه، على حلمه وعلمه، وكذلك يتعرف على نعمائه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولماذا أدعو ربي بأن أهدى إلى الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش في الأصل في ضلال إلا أن يهديه الله. ولماذا يعيش في ضلال؟ لأن الإنسان لا يدرك مواطن الحق في كثير من الأحيان من مواطن الباطل، ومواطن الصواب من مواطن الخطأ، ومواطن الحسن من مواطن القبح، بل ربما زينت له مواطن القبح بسبب نفس خبيثة أو بسبب شيطان رجيم. من الذي يهديك وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء والأفكار المتناقضة المتباينة؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حتى إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتحمل المعاني العظيمة فيه، حينما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنحن نقول في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ويتضمن اهدنا الصراط المستقيم أولا أن يبين لك الله عز وجل الخير من الشر والحق من الباطل، فتعرف أن هذا الطريق باطل وأن هذا الطريق هو الحق، أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل هو الحسن الذي ينبغي أن أتلبس به وأن أعمل به. المعنى الثاني من معاني اهدنا الصراط المستقيم: يا ربي يا هادي، أي اشرح صدري لأن أسلك طريق الحق، وضيق صدري لأن أبتعد عن طريق الباطل. لماذا هذا المعنى الثاني؟ لأن بعض الناس يعرف الحق من الباطل، لكن الله ما شرح صدره، إلى الآن يجد ثقلا شديدا في إتيان الحق، يجد ثقلا شديدا في قول الحق، وفي المقابل تنشرح نفسه للباطل، تنشرح نفسه لارتكاب الفاحشة، لارتكاب المحرم. فماذا يفعل؟ ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره حتى يتلذذ ويستأنس وهو يسير في طريق الخير. المعنى الثالث: أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، ارزقني الطريق المستقيم وثبتني عليه. المعنى الرابع: أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدخل وتنال الثمرات العظيمة من سلوكك الصراط المستقيم وثباتك عليه. قال الله عز وجل عن المؤمنين في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم القيامة وهم يرون جنات النعيم ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، يشيرون إلى جنات النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم ما ينيلك هذه الهداية وهو هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية انشراح الصدر للخير، هو أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو بدعائين: الأول اللهم يسألك الهدى والسداد، اللهم يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلينب هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع داعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نرحب معا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي الفاضل، اليوم أيضا نريد أن نوضح آية بمثل. الآية هي قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كما في سورة الرحمن. هو قضية ذو الجلال والإكرام معا، كيف يكون هذا الأمر عند الله ذو الجلال والإكرام؟
1: يعني ذو الجلال تعظمه، وذو الكمال
0: ذو الإكرام
1: الإكرام تحبه. ذو الجلال تعظمه وذو الإكرام تحبه. أنا أقول كأن هذه الآية ملمح دقيق لكل أب ولكل أم ولكل معلم ولكل منصب قيادي كائنا من كان. هؤلاء أتباعك ينبغي إن كنت ناجحا في عملك أن يخافوك بقدر ما يحبوك. أن يخافوك فقط سهل جدا، كن بطاش. وأن يحبوك محبة لا قيمة لها، كن لينا. وقيل: لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. دائما التطرف سهل، البطولة في التوسط، أن يحبك ابنك بقدر ما يخافك، أن يحبك الموظف أيها المدير بقدر ما يخافك، أن يحبك الجندي أيها القائد بقدر ما يخافك. الموقف الوسط يحتاج إلى حنكة وإلى حكمة وإلى ذكاء وإلى توازن. يعني أمسك العصا من الوسط، من الطرف سهل وهذا الطرف سهل. لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكثر. فلذلك تبارك اسم ربك. شوف، بيجي الإنسان العاصي يبكي في صلاته يغفر الله له، هون في إكرام. بيجي إنسان آخر بيتحدى الإله في جلال يبطش به. فالله عز وجل يجمع بين الجلال والكمال، الجلال والإكرام. وأي منصب قيادي بالأرض ينبغي يجمع بين القوة والرحمة
0: معا.
1: فإذا كان قوي فقط مكروه، رحيم فقط يستهزأ به.
0: نعم،
1: هذه النقطة دقيقة جدا. ودائما الموقف المتوسط يحتاج إلى حكمة وإلى حنكة وإلى ذكاء وإلى توازن. فدائما المنصب القيادي، أنا أقول الأم والأب والمعلم والمدرس والأستاذ والموظف والوظائف جميعا، بدءا من الخفير وانتهاءا بالأمير، ينبغي أن يجمع هذا الأمير أو الخفير بين الحنكة والرحمة، بين الرحمة والقوة، وهكذا.
0: نعم، أحيانا سيدي في حياتنا يعني المعاصرة في واقعنا قد تجد من تحبه ولا تخافه، وتجد العكس.
1: يعني الأمهات الرعيل السابق ما تعلمنا أغلبية، بس عندها رحمة تفوق حد الخيال، عندها رحمة وعندها محبة وعندها إكرام لأحفادها، وهي مرجع لهم في كل شيء.
0: معناه قد لا يجلها كثيرا،
1: متعلمة.
0: غير متعلمة.
1: وانت عندك أستاذ بالجامعة معه دكتوراه معه بورد باختصاصه، وذكي جدا ومتعمق جدا، لكنه قاسي جدا.
0: تجله،
1: هذا تجله إجلالا لا حدود له، لكن لا تحبه أبدا. وأمك البسيطة الساذجة غير المتعلمة تحبها حبا جما، لكنك لا تكن لها تعظيم واحترام.
0: تعظيم علمي،
1: علمي طبعا. فلذلك البطولة أيها القائد، أيها المعلم، أيها من يملك منصب قيادي، أن تجمع بينهما، بين القوة وبين الرحمة. هذه أطراف، أن تبقى بأحدها سهل جدا، أما أن تجمع بينهما يحتاج إلى حكمة وإلى حنكة.
0: وهذا يقودنا سيدي إلى أن هناك كما يقول العلماء أسماء جلال وأسماء جمال،
1: جمال
0: إكرام. كيف هذا؟
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني عظيم، قدير، عادل، قوي،
0: منتقم.
1: الجمال، كل ما في الكون من جمال مسحة من جمالي. شوف جمال البحر، جمال السماء، جمال الورود، جمال وجه الطفل صبيح، كل ما في الكون من جمال مسحة من جماله. الله ذو الجمال والكمال والنوال. الجمال إذا إن أقبلت عليه، والكمال إذا عاملك، والنوال إذا أعطاك. ذو الجمال والكمال والنوال، الذات الكاملة يتوقف وجودها لا على جهة أخرى، ذات
0: صمد
1: وكاملة. قل هو الله أحد، الله الصمد.
0: نعم، كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى بالجلال والجمال؟
1: والله أنا أرى إن دعوت الله بأسمائه استجاب لك. يعني أنت موظف، إن رحمت الموظفين الذين حولك وأنت رئيسهم، إن رحمتهم رحمك الله، أنت عاملتهم باسم من أسماء الله الحسنى. الله عدل، إن عدلت بينهم، ما خصيت قريب لك من الموظفين باستثناء تعويض استثنائي، مهمات سفر لا تعد ولا تحصى، وأبعدت الخبير، يعني اعتمدت على القريب، أبعدت الخبير. هي الحقيقة، أنه أكبر شيء بالإدارة أن تقرب القريب أو من تنتفع منه وتبعد الخبير. من يفعل هذا فقد خان الله ورسوله،
0: ما تعبد الله
1: يعني في عدله. في منصب يحتاج لدكتوراه بالزراعة مثلا، وفي شخص ما معه دكتوراه وجاهل بس قريب منك، بتحطه بهالمنصب وبتحرم صاحب الاختصاص من هذا المنصب. أنا أقول كلمة لا أبالغ، فقد خان الله ورسوله. من عين إنسان
0: وهناك من هو أولى،
1: وهناك حوله عدد، وفيهم من هو أقرب منهم لهذا، منه لهذا المنصب، فقد خان الله ورسوله.
0: الله أكبر. إذن هذا ما عبد الله باسمه العدل
1: أبدا
0: جل جلاله،
1: أبدا، كان ظالم.
0: نعم، الله رفيق، ويجب أن كيف نعبد الله باسم الله الرفيق؟
1: يعني ترفق بكل شيء.
0: نعم،
1: في طريق اسمه طريق العنف وطريق الرفق. أنا درسنا كتاب في الجامعة لفرانس فانون، هالكتاب الفرنسي، هالكتاب تقرأه شيء 350 صفحة، ملخصه كلمتين: العنف لا يلد إلا العنف. وكل إنسان توهم مخطئا أنه بالعنف يحقق أهدافه، بالعنف بيحطم أهدافه. أبدا، الإنسان يأتيه بالمودة، بالرحمة، بالعدل، بالإنصاف. ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها.
0: هذا في جانب أسماء الجمال. لو أخذنا مثلا من أسماء الجلال القوي، كيف نعبد الله باسمه القوي؟ كيف ندعوه باسمه القوي؟
1: يعني أنت دائما حولك أقوياء، فإذا توهمت أنهم أقوياء وحدهم وقعت في شرك.
0: نعم،
1: القوي هو الله، هذا القوي استمد قوته من الله، وفي أي لحظة يأخذ الله منه هذه القوة. وفي عنا آلاف الأمثلة، يعني من إنسان يعني من أعلى منصب بالأندلس في فئة، يعني هذا الذي حكم هذا البلد فترة طويلة، وجد نفسه بالسجن. جاءت ابنته البرامكي،
0: البرامكة، نعم،
1: قالت له: أنت هنا يا أبتي، حاكم بغداد كله، حاكم العراق كله. قال: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنها غافلون.
0: ولم يغفل الله.
1: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنها غافلون. الله عز وجل بلمحة بينهي القوي، بينهي الغني، بيفقد ماله كله بثانية واحدة. الله قوي، وكل إنسان تجاهل قوة الله يعد أحمقا وغبيا وتائها.
0: وهل من تعبد باسم الله القوي أن أكون قويا؟
1: إذا كنت قويا عندك خيارات بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
0: نعم.
1: فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، وخياراتك بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى
0: إذا كنت قويا.
1: بمالك بتحقق أهداف كبيرة، بتزوج شباب، تطعم فقراء، تزوج أرامل، تبني أبنية بأسعار بسيطة جدا للشباب. والله كما أقول دائما، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، والطرق إلا واسعة.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به، وأن أشكر لكم لتفضلكم بالمتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال وأفضل حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. الأمر رقم واحد لمؤسس الدولة الإسلامية بناء المسجد. ظل صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس كلما حان وقت الصلاة في أي مكان، في الدور، في الساحات، في البساتين، وحتى في مرابض الغنم، ويقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذات يوم نظر صلى الله عليه وسلم إلى بستان قديم في حي بني النجار، أطال النظر فيه وكأنه عثر على كنز، فأرسل إلى أصحاب البستان فجاءوا مستبشرين. ولما أصبحوا أمامه عرض عليهم شراء بستانهم فقال: يا بني النجار، ثامنوني حائطكم هذا. هبت كلماته كالنسيم تهز ربيع الأنصار، ففاح الجود في أرض الجود. أقسم بنو النجار ألا يأخذوا شيئا، وقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. عندها أصدر صلى الله عليه وسلم الأمر الأول لمؤسس أول دولة إسلامية، دولة لم تؤسس على الجثث ولم تبن بالجماجم، دولة قامت على إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. إنها دولة لا يمثل السجن أو القصر أول اهتمامات قائدها كما في فارس والروم، دولة أول مبانيها المسجد المدرسة، حيث العلم أول شرط للعبادة. بدأ صلى الله عليه وسلم البناء بنفسه، وأعانه المهاجرون والأنصار. بدأوا بهدم الخرائب وتسوية الأرض ونقل القبور الغابرة، واقتلاع النخيل وتقطيع وتشذيب جذوعها، ثم حفروا حفرة طويلة غرزت فيها جذوع النخل وصفت كالجدار في جهة الشمال باتجاه القبلة الأولى المسجد الأقصى. انطلق بعضهم خارج المدينة لتقطيع الصخور ووضعها أساسات للجدران، ثم صنعوا من بقيتها عمودين لباب وعمودين آخرين لباب آخر، ثم بدأوا بناء الجدران بالطين. وهنا تألق صحابي اسمه طلق بن علي، قادم من نجد من اليمامة بالتحديد، أظهر براعة فائقة في صنع اللبن. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قدميه تعالجان الطين، والمسحاة بيده تخلطه بمهارة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قربوا اليمامي من الطين، فإنه من أحسنكم له مسا. ظل اليمامي يمدهم بالطين واللبن، كان الصحابة ينقلون لبنة لبنة، أما عمار بن ياسر فكان ينقل لبنتين لبنتين. فمر به صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد الأجر من الله. مد صلى الله عليه وسلم كفيه نحو ثياب عمار المغبرة فجعل ينفض عنها التراب.

0: سوى مشكلة السقف
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: إذا في يوم من الأيام بشوفك أنا والله لقطمك تقطيم، خد
2: بقنا قم بعد عنا،
1: خد
2: قطع ضوم بس بقول لك أبو الزكر
1: كل زكر بلا مزكر، روح نصرف
2: حام عليك. أنا إيش عملت؟ أنا إيش عملت؟
1: بتفكرنا حرامية؟ آه بتفكر كل الناس زيك يا حرامي. قلنا
2: حرامي طالب لا تخبطش، بقول لك أنا تخبطش. أنا شفت أبو العدان، شفته واقف هيك تحت الكاميرا، شفته.
3: انت عارف ليش كان واقف تحت الكاميرا؟ لازم تفهم.
2: ايش لازم افهم؟
3: ولك يا متخلف، راح يسقيها مية عشان ما تنشفش وتموت.
2: كيف راح يسقيها مية؟ ما بلبل كل يوم الصبح برش عليها بالبربيش مية.
3: ما هو بلبل امبارح ما رشش، نسي. فهمت؟
2: خلاص هلقيت انا فهمت، هلقيت فهمت.
4: تبغى لها تروح يا رجل، يلا روح وما تتعش في الليل. لازم تطلع لك برجل مسلوخة، بروح بقعد لك بمنخيرك بخليكم كارثة. روح.
2: أبو رجل مسلوخة مش في حالتنا، في حالة تانية. بس وحيط أنا غير أبلغ الشرطة عنك أنت أبو الزكر، هيك جاي في نص الليل وساب الورشة، ساب الورشة، ولا غير أقول لأبو تجيب أخوك خليه يحط العصاية في أمك.
1: طيب روح روح، والله إذا شفتك مرة تانية هاد والله لكسرك.
3: شايف يا أبو الزكر، والله كنا بنروح في الداهية وخلصنا كمان.
1: والله هذا الأهبل ما هو قليل، شكله كان يراقب فينا.
4: طب خلص خلينا نروح نكمل، نكسر الكاميرات.
1: خلاص انحرق الفيلم، انسى الموضوع. هلقيت لو أي حاجة بدها تصير للسوبر ماركت حيلزقوها فينا، لأنه رجب شافنا. وانت عارف رجب مش راديو، رجب قناة الجزيرة يا كبير.
5: ولك ايش كنت تلطم لهالجيت الساعة 1:30 بعد نص الليل؟ بدي افهم ايش كنت تلطم في الشوارع لهالجيت، احكي يلا.
2: ما ايش بدك احكي لك؟ انا كنت بدور اترزق، لو عمل معي مشكلة وخبطني ثلاث خفوف.
5: عمل معك مشكلة وخبطك ثلاث خفوف؟ ومين هو هذا حبيبي اللي خبطك؟
2: ابو الزكر، اخو ابو الديب، اخو وائل. قاعد يضرب فيا على خده والصوت يطلع صوت عالي، تخ تخ تخ.
5: أكيد أنت استفزيته أو كبتها بلك عليه، مش من الطريق يعني ضربك.
2: وحياتها من الطريق، على راس الطريق ضربني.
5: قصدي يعني مش من الهوى، أكيد في سبب، أكيد عمل لك مصيبة أنت.
2: ما هم كانوا أبو الإعدام والقرن وأبو الزكر كانوا واقفين عقبال السوبر كاركت تبع بلبل، فأنا قلت ولا أضوه بدهم يسرقوا السوبر كاركت. ضليت نستنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى، لما ابو الاعدام قرب على الكاميرا لا جيت هدمت عليهم، لا يضربوني.
5: ولك ايش دخلنا فيهم؟ فهمني ايش دخلنا فيهم؟ يتشعبطوا على الكاميرا، يفتكوا الكاميرا، ايش دخلنا فيهم؟ فهمني. انت بتشغل عامل نظافه ولا بتشغل مباحث؟
2: ما هو بلبل كويس معايا، دايما بعطيني الشوكولاته الثنتين بشكل. قلت يمكن بدهم يسرقوا الشوكولاته، من وين بدي اكل؟
5: انت اللي همك بطنك بس. اسمع، ولا لما اقول لك بديش تعمل لي مشكله مع حدا ولا تجرني لمشاكل، فاهم؟
2: ايش فاهم يعني؟ وانا بدي اعمل مشاكل؟
5: قلت لك من اول خليك في حالك، انت عامل نظافه. مره تانية بتعمل مشكله، انسى انك تتجوز السنه الجايه او اللي بعدها، حيكون عرسك بعد 60 ولا 70 سنه.
2: ده بكبر بصير عمري اكثر من 35 سنه.
5: ايوه لما يصير عمرك 35. منيح هيك؟ يلا روح روح نام عند الحمار تبعك، امشي.
6: وين يا ابو الزكر؟ الساعة 2 هلقيت.
1: غريب سؤالك يا اخوي ابو الديب، حسسني انه انا ولد صغير يعني.
6: ليش؟ هو اخوك الكبير لما يسألك حرام يعني؟
1: مش حرام، بس انا واعي وكبير يعني، يعني خايف ياكلني العو برا مثلا.
6: اسمع يا ابو الزكر يا بركة، احنا المرة اللي فاتت حكينا وما كملناش حكينا. انت الك هلقيت شهرين بالضبط بتدخلش ولا فلس من ورا الورشة. هل انت بتقبض مصاري وبتصرفهم، ولا انت من الاصل بتقبضش مصاري، ولا ايش القصة بالضبط؟
1: انت ايش يا اخوي، بتعايرني يعني؟
7: يا عمي أنا بعايرش، هذا بيت وبده يقف على رجليه، أنا مش ملحق لحالي على السيارة، وآخر السنة يا حبيبي بيجيني الترخيص والتأمين، يعني كل اللي بشتغله بحط لكم إياه.
8: هات من الآخر إيش اللي بدك إياه؟ شكلها مرتك نهيل مش باك عليا؟
7: ما تجيب السيرة مرتي على لسانك.
8: اسمع، شكلك أنت بدك تعمل مشكلة آخر هالليل.
7: أنا بدي أعرف أنت لهي جيت الساعة 2 الصبح إيش بتسوي؟ الورشة بتسكر من المغرب.
8: آسف، المرة الجاية بجي ببصم عندك قبل ما أطلع وقبل ما أنزل.
7: طب اسمع لما أقول لك، مدام أنت كبير وواعي وبتفهم، أنا واحد من الناس بقدرش أشيل البيت لحالي، بدك تدفع في البيت معايا أهلا وسهلا. بدك إيش؟ ماشي يا سيدي، خد راحتك، بس بدنا نعمل فاصل في البيت بيني وبينك، وكل واحد يعيش بالطريقة اللي بتريحه. لا انت تقول لي كاني ولا انا اقول لك ماني.
8: اوف اوف، هذا موصلة معاك تقسم كمان يا اخوي.
7: يعني هو انا بدي الاقيها منك ولا من نهيل ولا من هبة ولا من اخوك وائل التاني؟
8: انا ماليش دخل فيكو، تنحرقوا ما تنحرقوا مالكوش فيا ولا اللي فيكو.
7: يعني هيك؟
8: ايوه هيك.
9: سامع يا وائل، كل يوم اخوتك بيعملوا مشكلة علشاني، هل جيت انا في نظرهم سبب كل المشاكل؟
10: لا لا لا ما تدقيش، اخوتي اصلا بتكاتلوا على كل حاجة، مش انت السبب.
9: طيب احكي لهم عن نهيل، بكفي تعمل مشاكل معي، ايش بدها انا بعمل؟ بس لا تزعج علي ولا تشتم.
10: حاضر حاضر، انا حكيت لك من الاول تقلقيش، هل جيت انا بشوف اخويا وديب وبحكي معه. ايش الدعوة يا اخوي؟ سامع صوتك طالع انت واخوي زكري.
7: وانت التاني ايش بدك كمان؟ احكي لي، بدك تطلع لحالك؟
10: طب مالك معصب يا اخوي؟ مالك معصب؟
7: ما انتو بتخلوا الواحد يطلع من اوعيه مش يعصبه بس.
10: طب ايش اللي صار؟ ممكن تقول لي ايش اللي صار؟
7: اللي صار انه انت واخوك مش جايبين هالبر ومش مصلين على النبي.
10: طب وانا مالي؟ ايش دخلني انا؟
7: انا بقول لك ايش دخلك؟ انت بتوشب بنت عمك هبة وبتحط في راسها علشان تفوق على نهيل، واخوك التاني بيشتغل في الورشة وبيجيني ولا فلس بحط في الدار، انا مش عارف من وين الاقيها، منك ولا منه ولا من هبة ولا من نهيل اللي عملها لي قلق في مخي.
10: انت متعب حالك على الفاضي يا اخوي، الامر مش مستاهل.
7: ولا ولك والله انت حي وابلس واحد في الدار، ولك مين اللي بوشي بهبة غيرك انت؟ ولك كل يوم انا بشوفك وانت بتحكي معاها وهي بتوتوت لك قاعده، اكيد انت بتغلط علينا قدامها.
10: والله ما بغلط، والله ما بغلط ولا بعمل اشي، بالعكس انا بهدي وبصلح ذات البين.
7: ماشي يا سيد المصلح، خليكوا براحتكم هيك، اي والله غير يجيكوا يوم تقف على الدور عشان تبوس ايدي.
11: الله لا يجيب زعل، ايش الدعوة يا اخوي؟
12: لا لا خير، بس مش عارف تغيرت 180 درجة انت يا زلمة.
11: هو انا بصراحة اقتنعت بكل كلامك يا اخوي، ولازم البني ادم يحافظ على ماله.
12: يا عين عليك يا تايس، يا عين عليك. اي والله هي الكلام اللي بدي اسمعه من زمان انا. اسمع يا اخوي، تن اقول لك، في الدنيا هذه معك مصاري الناس بالطوابير بقفوا يطر عليك السلام، معكش فلوس الكل بدوسك، علشان هيك يا أخوي يا حبيبي لازم تحافظ على مالك.
11: أنا زي ما حكيت لك يا أخوي، سبت أصحابي وخلاص بالمرة، وهلقيت أنا منتبه لشغلي.
12: أنا بدي إياك يا تايسون تصاحب ناس من مقامك، زينا أغنياء، تجار، أولاد تجار، أولاد أكابر، أولاد عمارات، أولاد فلل، أما راح تصاحب الاثنين بترملوا بحششوا إيش بدك فيهم؟
11: لا خلص يا أخوي، قلت لك انتهى الموضوع.
12: الله يرضى عليك، هذا ما أتمناه. هو أنا إيش بدي أخوي؟ بدي أشوف أحسن الناس.
9: إيش عملت يا أبو الديب؟
7: في إيش يا نهيل؟
9: في إيش؟ وأنا كل يوم بدي أقعد أعيد وزيد؟
7: نهيل، كمان كلمة بحلف عليك طلاق ما تضلي في الدار.
9: ومين ماسكك؟ ما تحلف، هو حد مانعك يعني؟
7: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يخزيك يا بليس. روقي روقي يا نهيل، وما تخلينيش أخذ قرارات صعبة.
9: هو ضل في إشي صعب ما بينعمل في هالدار؟ والله ما ضلت عيشة هادي والله.
7: أنا مش فاهم إيش ناقصك أنتي، أنتي تتبطر على إيش؟
9: أنا بتبطرش على حاجة، خد بنت عمك هادي وطلعها من عندي.
7: بنت عمي عايشة في غرفتها وما لهاش دخل فيكي.
9: طيب ماشي، خليها هي عايشة براحتها وأنا هني بدي أخد أوعية وأطلع على دار أهلي.
7: نهيل بقولك تتسرعيش.
9: لا بدي أتسرع، مش أنت توي كنت تهددني في الطلاق؟ ريح راسك، هيني رايحة.
7: نهيل أنا لما بعصب بحكي كلام بعرفش شو بقوله، خلص تقعدي.
9: مش قاعدة يا بودي، وأعلى ما بخيلك اركبه.
7: كل هذا عشان العرج.

0: فلوس من الورشة، فلازم أدخل فلوس علشان أبعظ عينه بعض.
1: أبو الزكار، صح أنت بتعرف تسوق؟
0: بسوق ومعلم في السواقة.
1: يعين عليك أبو الزكار. طب ليش ما بتشغل مخك ونروح نشترق لنا سيارة سيارتين من الورش اللي انت بتشتغل فيها؟
0: ايوة، هاي اللي ناقص، خلينا تورط فيها. بدنا اشي نكون احنا بعاد عنه.
1: خلنا نروح على مزرعة بقر مدام هيك شرقة وبعيدة.
0: بقر؟ والله يا زلمة مخك مبقر انت. بدنا حاجة خفيفة وثمنها غالي وتنباع السريع، يعني ما خف وزنه وغلى ثمنه.
1: يعني بدنا نروح على محل ذهب ونجيب لنا شنتي والبساطين اللي معانا بنحش فيه.
0: تعرف؟ طب والله فكرة جهنمية.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتحدث في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار عن الكبائر، ونخص الحديث عن الكبيرة اليمين الغموس، وهي اليمين التي يحلف صاحبها بالله على أمر ما وهو يعلم أنه كذب، يمين تغمس صاحبها بالإثم، إذ يأخذ بها الإنسان حق غيره، كأن يحلف كاذبا على أمر كذب ليأخذ مال أخيه أو أخته بغير وجه حق، أو يحلف أن شخصا أساء إليه كاذبا، أو يحلف لينجو من عقوبة ما، ويكون حلفه قائما على الكذب والتزييف ومغمسا بالبهتان والخداع. وقد حث الإسلام على الصدق وقول الحقيقة دائما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراه. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبائر وعد منها الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. ومن المفيد أن ندلل إلى أن حلف هذا الإنسان بالله تعالى كان كاذبا وهو يعلم بكذبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

وقتا طيبا نرجوه لكم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله،
1: خلق الكون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، وهي حلقة مهمة سيدور حديثنا فيها عن خلق الكون، وسنحاول الإجابة عن استفسارات كثيرة ما زالت تحير العلماء فضلا عن كثير من الناس.
1: حلقة مميزة بتميز محتواها وموضوعها، نحن على موعد بإذن الله تعالى للحديث عن خلق الكون والاستدلال بذلك على عظمة الله سبحانه وتعالى.
0: ما زال البشر حتى الآن يحاولون تفسير الكثير من المشاهدات في هذا الكون الفسيح والذي نعيش فيه، والسؤال الذي يطرحه الكثيرون: كيف خلق الكون؟
1: ويحاول علماء الكون والفلك أن يجيبوا عن بعض التساؤلات الفيزيائية الملحة: من أين جاء الكون؟ متى بدأ؟ وكيف بدأ؟ وماذا كان قبل بدء الكون؟
0: هذه الأسئلة لا تزال مدار بحث لدى علماء الكون، وفي هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج سنحاول أن نلقي ظلالا على هذه الأسئلة استجابة لأمر الله تعالى.
2: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.
1: وقوله تعالى اسمه:
2: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.
0: يؤكد الخالق سبحانه وتعالى أنه وحده الذي يعلم كيف بدأ الخلق.
2: ما

0: عبدا.
1: إذن أحبتنا الكرام، لم يشهد أحد من الناس خلق الكون، فيا ترى هل كان هناك خلق ووجود قبل خلق السماوات والأرض؟ سؤال مهم ينبغي التفكر فيه.
2: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا.
1: ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله.
2: قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض.
1: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها.
2: وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. هناك عدة آراء ونظريات تفسر خلق الكون، ونحن هنا في هذا البرنامج نتناول هذا الموضوع الشائك بحذر شديد في ضوء النصوص الشرعية، فهي الحاكم والضابط، ونقبل ما يتوافق معها من المعارف الكونية المؤكدة.
1: ويرى فريق من علماء الكون المسلمين صحة أنموذج الكون الواسع المتوسع، فقد خلق الله الكون واسعا ومتوسعا.

0: يؤكد هذا الفرير أن الكون يتوسع بتسارع كبير، وأن التوسع في بناء السماء دائم ومستمر حتى فناء الكون يوم القيامة.
1: يقول بعض علماء الكون الغربيين إن التوسع في الكون جاء نتيجة لانفجار عظيم حدث لكتلة ذات كثافة عالية جدا.
0: ويظن بعض علماء الفيزياء المسلمين المعاصرين أنه ربما حدثت بالفعل عملية تؤكد كلا من التوسع والتبرد المصاحبين لخلق الكون، وقد فهموا ذلك من تفسير معنى قوله تعالى:

0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
1: فمعنى وأغطش ليلها أي جعله مظلما، والتفسير الفلكي لظلمة الليل هو التوسع الذي ينتج عنه تبرد الكون ومجانبته لحالة الاتزان الحراري أو ما يعرف بالثيرموديناميك.
2: ويحاول بعض علماء الفيزياء المعاصرين من المسلمين البحث عن تكييف شرعي لبعض النظريات التي تزعم قدرتها على تفسير خلق الكون، كتلك النظرية المسماة بنظرية الانفجار العظيم.
1: ويتكئ هؤلاء العلماء في إثبات صحة هذه الفرضية على تفسير قوله جل وعلا: أولم

0: ولكن ينبغي التحذير من هذا المنهج، إذ يجمع أهل العلم أنه لا يجوز أن يتم تفسير النصوص الشرعية كآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتوافق هذه النظرية أو تلك، بزعم أنها نظريات علمية فقد تثبت الأيام خطأها في أجيال لاحقة.
1: أيها الكرام، يبقى النص الشرعي هو المعتمد لدينا في نفي أو إثبات أي معلومة تتعلق بخلق الكون أو غير ذلك من المعلومات، فالنص الشرعي ثابت لا يتغير، بينما التفسيرات الأخرى عرضة للتغيير من حين لآخر.
0: إلى هنا وينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة، والتي تحدثنا معكم من خلالها عن خلق الكون. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بلقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، وقصة مخلوق آخر من مخلوقات الله عز وجل. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم تعمل عمله فتلحق برتبته. جرت العادة في كل من قرأنا سابقا أن نذكر اسمهم، لكن هناك طائفة من الذين ترجم لهم مع الأولياء لم يذكر أسماؤهم. الآن عنون المؤلف قال عابد، والآن سيتكلم شيئا عنه. أنت إن عرف اسمك في الأرض أو لم يعرف فلا تكترث، المهم أن يعرف اسمك في السماء. حتى لو لم يعلم الناس اسمك، وحتى لو لم يذكروه بالاسم في كتبهم، يكفيك أن الله عز وجل يعلم ما تفعل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أرسل سيدنا سعد من أجل فتح بلاد فارس، أخبر كان ترفع إليه أسماء من يستشهد، فرفعت إليه يوم قائمة، قيل إنه قد استشهد فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ثم كتب في النهاية في قوم آخرين لا تعرف أسماؤهم. يعني في ناس ثانين كمان استشهدوا بس والله ما بنعرف شو أسماؤهم. فبكى سيدنا عمر، قال ما ضرهم إذا كان عمر لا يعرف أسماءهم، إذا كان رب عمر يعرف أسماءهم. فأنت ما يهمك، مرات أنت تفعل فعلا خيرا، الناس ما كتير بتكترث لفعلك. في واحد بيفعل فعل أبسط منك بكتير، بيقولوا اسمه وبيعملوا له بطاقة شكر وبيقدموه بالحفلة، بيكرموه وبيصفقوا له كل القاعة، وانت عامل مثل منه بعشر مرات، لا بينذكر اسمك ولا بيطالعوك على المنصة ولا بيعطوك شهادة شكر ولا يقال لك شيء. ما يهمك انت، المهم ان يكون اسمك محفوظا في السماء. مرات انت تحسن الى امك وابيك احسانا كبيرا، بسبب من الأسباب أمك وأبوك مو كتير مسرورين ولا كتير شاكرين، أخوك لم يفعل عشر معشار ما تفعل أنت، يا لطيف، يشكرونه ويدعون له ويثنون عليه، وكل ما حدا راح وإجا بينقال فلان فعل وفلان ترك. ما يهمك، الله عز وجل يعلم من فعل ومتى فعل وكيف فعل، وستؤجر عليه. خطرة واحد للضحكة، واحد راح لعند لحام بدوي بده يذبح ذبيحة خروف هيك لوجه الله تعالى عن روح أمه وأبوه، بس هو هذا البدوي بده يمشي بده يسافر، راح لعند اللحام قال له يا أخي قديش حق الخروف؟ قال له مثلا 100,000. قال له هي 100,000 وبريدك تذبح لي خروف عن روح أمي وأبي، تجعله هيك يعني صدقة ووزعه أنت، وقول إنه عن روح أمه ولا أبوه لفلان البدوي، وترك له المصاري ومشي. اللحام لما جاب الخروف بده يذبحه، شاف البدوي راح، قال ليش عن روح أمه وأبوه للبدوي؟ عن روح أمي وأبي أنا اللحام يعني. بسم الله يا رب تجعله عن روح أمي وأبي. في واحد حضران الشاهدة يعني شاف البدوي شو قال وشاف اللحام شو قال، قام ركض ولحق البدوي، قال له لك يا رجل هاد اللحام لما ذبح الخروف ما ذبحه عن روح أمك وأبوك أنت، ذبحه عن روح أمه وأبوه هو. قال له يا أخوي نفكر الله ما بيعرف مين دفع المصاري؟ الله بيعلم مين دفع المصاري، والله بيعلم عن روح مين حتروح. بقى أنت لعل الناس لا يشكرونك ولا يمدحونك ولا يثنون عليك ولا يظهرونك، ما يهمك، أنت عند الله عز وجل محفوظ
كل عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله شايف والله سمعان. فالآن سنترجم لولي من الأولياء بس مو محفوظ اسمه، ما بنعرف من هو يعني هذا الرجل. قال إبراهيم ابن عبد الله المديني، قيل للحسن يعني الحسن البصري، حسن البصري من سادات التابعين، ها هنا رجل لم نره قط جالسا إلى أحد، إنما هو أبدا خلف سارية وحده. قالوا له في رجال بهالجامع ما بيعود مع حدا، ما بيحكي مع حدا، دائما هيك قاعد أفهل عضاضة، يا عم بيصلي، يا عم يقرأ قرآن، يا عم يدعو لحاله. فقال الحسن إذا رأيتموه فأخبروني به. قال فمروا به ذات يوم ومعهم الحسن فأشاروا إليه، فقالوا ذلك الرجل الذي أخبرناك. فقال أمضوا حتى آتيه. فلما جاءه قال يا عبد الله أراك قد حببت إليك العزلة، فما يمنعك من مخالطة الناس؟ قال ما أشغلني عن الناس. اللي عم يمنعني من مخالطة الناس في شغلة شاغلتني عن هؤلاء الناس. قال فيأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس إليه. قال له في واحد هون اسمه الحسن البصري، يعني الحسن، إذا إجا خرج تقعد معه؟ قال ما أشغلني عن الحسن وعن الناس، ما والله عندي أشغال يعني تشغلني في قلبي وعقلي عن كل الناس حتى عن الحسن البصري. قال له الحسن فما الذي شغلك يرحمك الله عن الناس وعن الحسن؟ قال إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار للذنب والشكر لله على النعمة. فقال له الحسن أنت يا عبد الله أفقه عندي من الحسن، إلزم ما أنت عليه. هلأ يا أخوان هذا أمر مهم، فقط هذه الحادثة انتهى. هذا أمر مهم في تحصيل الولاية، أن يشغلك عيبك عن عيوب الناس، وأن يشغلك ذنبك عن ذنوب الناس، وأن تنشغل بتصحيح نفسك قبل أن تنشغل بانتقاد الآخرين. خمسة أمور رأيتها أنفع ما رأيتها في الطريق: ذكر الله، والحب في الله، والدعوة إلى الله، وسلامة الصدر، وبر الوالدين. خمسة أمور رأيتها أنفع ما رأيتها في هذا الطريق: ذكر الله، والحب في الله، والدعوة إلى الله، وسلامة الصدر، وبر الوالدين. رقم أربعة سلامة الصدر. أنا لست متفرغا لأحمل على هؤلاء العباد أحقادا، ولأحمل في قلبي للعباد تنقيصا، هذا طويل وهذا قصير وهذا قصر وهذا فعل وهذا ترك وهذا فسق وهذا فجر وهذا، شو بدك تعكر قلبك بهذا الأمر؟ عندك من المشاغل ما يشغلك عن كل هذا، أبقي قلبك متفرغا للإقبال على الله، أبقي قلبك متفرغا للاستغفار وللتوبة والعودة إلى الله، أبقي قلبك متفرغا للدعوة إلى الله، أبقي قلبك متفرغا لشكر الله تعالى على نعمه. أما إذا بدك ضلك تحمل على العباد أحقادا وعيوبا ما بينتهي، العباد كثر وأخطاؤهم كثر وعيوبهم كثر، شو بدك تعد لتعد؟ ما عاد بتتفرغ لتلتفت إلى نفسك. هلأ يا أخوان يا شباب يا رجال، أنتوا راقبوا أنفسكم. هلأ اللي قاعد ساعات طويلة على صفحات هالفيس عم يقرأ، عم يكتبوا الناس هذا الأستاذ كتب شيء قرأ، وهذا الأستاذ كتب شيء قرأ، هذا شيء بيضحك وهذا شيء بيزعل، وهذا صاير معه حادث، وهذا صاير معه مرض، وهذا عم ينحكي فلان شو أذى فلان. يعني في آخر النهار
أو بعد جمعة أو بعد شهر أو بعد 6 شهور، إذا نظرت إلى نفسك يعني أنا شو حصلت من كل هذه القراءات؟ 0. لو رحت درست دبلوم لغة إنجليزية كنت حصلت دبلوم لغة إنجليزية، يعني كنت بعد سنة كنت ما بتعرف إنجليزي صرت تعرف إنجليزي. لو رحت اشتغلت بحفظ القرآن كنت حفظت لك شي 6 أجزاء 10 أجزاء. أما هلأ بعد 6 أشهر من متابعة ما يكتب على الصحائف، ما الفائدة؟ ما في، ربما تجد فوائد منثورات، وحتى هذه المنثورات تضيع، تضيع ضمن الزحمة يعني والعجب. لذلك الأولياء انشغلوا بأنفسهم وعيوبهم عن عيوب الخلق، جعلوا صدورهم سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدثوني عن أصحابي شيئا. لا حدا يجي يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سيدنا أبو بكر هيك عمل، سيدنا عمر مبارح هيك قال، عثمان هيك ساوى، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، لحد. فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، يعني بدي لما أسلم عليكم أنه يكون قلبي سليم، ما بدي لما أشوف واحد هذا مبارح حكولي عنه أنه راح القرنة الفلانية، وهذا مبارح حكولي عنه أنه حكى الشغلة الفلانية. يا أخي بتعكر الصدر وبتعكر

مرة كان جالس مع الصحابي فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل تنطف لحيته ماء، عم يتوضأ كان، وغير معروف يعني مو من الصحابة الكبار. لما كان من اليوم الآخر كمان: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه. مرة ثالثة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص لحق به وقال له: أنا بدي بات عندك شي 3 أيام. فبات عنده، ما رأى لا بيصلي كثير ولا بيصوم كثير، يعني صلاته كصلاة هؤلاء الناس، صومه كصوم هؤلاء الناس، أوراده في الليل بسيطة. قال له: تعال أقول لك يا رجل، أنا بتت عندك بدي أعرف شو بتساوي. قال: هو ما رأيت. قال له: لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنت من أهل الجنة. قال: هو ما رأيت غير أني لا أحمل في صدري غشا لأحد من المسلمين، حقدا لأحد من المسلمين، غلا لأحد من المسلمين. قال: هو هذا. معناتها هي الشغلة، سلامة الصدر. فيا أخوان، إذا أردتم ولا بد أن نمشي في طريق الولاية، اشتغلوا بعيوب أنفسكم وتصحيح أنفسكم عن عيوب الناس. هلأ إذا شاف واحدنا حاله ما بيقدر، يعني أنا طبيعتي حشري، طبيعتي بس بدي اقعد مع واحد بدي اقول له: ايه شو مساوي انت امبارح؟ وين رحت؟ وين اجيت؟ بستنطقه يعني هيك، حتى اذا هو ما حكى بستنطقه انا. واذا بلش يحكي بخليه يكمل بالموضوع، وبس يحكي شغلي غلط بالقطع عليه. هيك يعني بركي واحد هيك طبيعته، يعني عنده هيك هالفضوليه الزائده. اذا شفت حالك هيك، نصيحه: العزله خير من مخالطه الناس. عمل مثل هذا الولي لحاله، قفا الساري قاعد هون بيصلي بيدعي بيذكر وبيحمل حاله وبيمشي، لا بيحكي مع حدا ولا بده حدا يحكي معه، بخاف انه يا اخي اذا بده يحكي مع هالناس يحفظ عنهم عيوبهم. فقال: انا بين امرين، بين ذنب ونعمه، عم بشتغل اما باستغفار عن ذنبي واخطائي بيني وبين ربي، واما بشكر الله عز وجل على نعمي. وهكذا ترون ايها الاخوه ان المسلم وان الولي انسان فعال منتج، إما على مستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع. إذا ما قدر على مستوى المجتمع، أقل شيء على مستوى الشخصي. بس بلا ريب لا يكون وليا من كان مؤذيا. إذا واحد هدام يهدم أحوال الناس وأخبار الناس ويفشي شرورهم، لا يكون من الأولياء. الولي لابد أن يكون منتجا وفعالا، يا على مستوى نفسه يا على مستوى الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة. أهلا بكم وإلى العناوين. عن احتجاجات المحروقات نقرأ في صحيفة الثورة السورية حين يسبق الشارع الأحزاب والنقابات، ومن ساحة صراع إلى ورقة جيوسياسية، كيف تغيرت وظيفة اليمن في صراع الإقليم، عنوان مقال في الميادين نت. وعن هروب ترامب من حرب إيران نقرأ في صحيفة القدس العربي. هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع الأستاذ طارق الأحمد، عضو الكتلة الوطنية السورية. أهلا بكم. البداية من الصحافة السورية، ونقرأ في صحيفة الثورة احتجاجات المحروقات حين يسبق الشارع الأحزاب والنقابات. احتجاجات الأيام الأخيرة على رفع أسعار المحروقات تقدم مشهدا مليئا بحيوية لا علاقة لها بالأطر التقليدية. ففي الوقت الذي تنشغل القوى الحزبية بإعادة ترتيب مواقعها، تظهر قضايا تمس حياة الناس مباشرة وتفرض نفسها على المجال العام من دون المرور عبر القوى السياسية وتحالفاتها، غير أن هذا الحراك العفوي يظل محاطا بمخاطر حقيقية، إذ إن الحركة الشارعية التي لا تنتهي إلى صياغة هيئات تمثيلية قد تظل عرضة للاستنزاف أو للتسييس، وهنا تقع المسؤولية على عاتق السلطة الانتقالية، حيث تضعها هذه الأزمة أمام اختبار حقيقي لمفهوم الحوكمة والشرعية. وفي شأن سوري آخر، يكشف موقع تركي توداي أن سوريا رفضت طلب السعودية إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن. وينقل موقع الصحيفة عن مصادر سورية أن الرياض سعت في الأشهر الأخيرة للحصول على مقاتلين لتلبية احتياجاتها العسكرية في اليمن، لكن الحكومة السورية رفضت الطلب بأدب قائلة إنها تركز على عملية تنظيمها العسكري ولا تنوي الدخول في صراع كطرف ثالث. كما رفضت مصادر تركية مزاعم تورط أنقرة في نقل سوريين أو تنظيمهم لإرسالهم إلى اليمن. هذا ونقل موقع الصحيفة عن مصادر إقليمية أن التقارير التي تفيد بأن مقاتلين سوريين سافروا إلى اليمن كجزء من فرق تعمل جنبا إلى جنب مع أفراد أتراك غير صحيحة على الإطلاق. نجدد الترحيب بك ضيفنا من بيروت الأستاذ طارق الأحمد، عضو الكتلة الوطنية السورية. ونبدأ من المشهد السوري والاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية. كيف قرأت هذا المشهد الذي يأتي على خلفية رفع أسعار المحروقات، وكيف تم التعاطي برأيك مع هذه الأزمة؟
1: تحية سوريا، أولا بحييك وبحيي جميع المشاهدين الأعزاء في كل مكان. هلأ أنا بعتقد أنه الموضوع أبعد من رفع سعر محروقات، الموضوع له علاقة بالمنظومة السياسية الحاكمة كلها ومقاربتها للأمور وكيف تحكم. يعني لاحظنا بعد سقوط النظام السابق بأنه المنظومة الحاكمة بدل أن تذهب إلى أنه تعمل سلم أهلي مباشرة، تفتح صفحة جديدة مع الشعب وتظهر نفسك كفاتحة لصفحة جديدة، وبالتالي هذا الأمر كان يتطلب مؤتمر وطني حقيقي وليس شكلي كالذي جرى، ثم دستور مؤقت وانتخابات، وكان ممكن تدخل بإطار الدولة المدنية. ذهبت، وأنا أقول المنظومة الحاكمة شوف هي أعلى من موضوع النظام الحاكم، لأنه هذه المنظومة واضح أنها هي مجموعة من الكتل ذات التأثير، سلطة الأمر واقع واحدة منها ولكن ليس لها كل التأثير، وهلأ بنشرح كيف. هي فضلت أن تقيم خط صدع برأيي إلى درجة كبيرة ولو له جذور لكنه مفتعل بين أكثرية، وهكذا كان الخطاب، آسف أنا بدي أحكي الأمور كما هي، بين أكثرية سنية وبين ما سمته أقليات، وهي استخدمت هذا المصطلح. هذا الأمر عزز بالدم، بمعنى أنه صار انتهاكات بالذات على العلويين في حمص بدأ، ثم في الساحل وإلى آخره، انتهى ولم ينتهي، ولكن يعني كان ذروته المجزرة التي حصلت في الساحل على إثر تمرد، أنا أقول نعم على إثر تمرد جرى في في من بعض في شمال لاذقية، لكن جرت المجزرة على كل من ينتمي إلى في الساحل، يعني من جنوب طرطوس وأنت ماشي بانياس هكذا. ثم افتعل بعد ذلك بفترة على على على دروز في كل مكان، جرمانة صحنايا أو سويداء كان ذروتها، ثم على الأكراد. ما الذي أريد أن أقوله؟ هذا كله أمر معروف بأنه كانت السردية ووضع لها تايتل فلول النظام من أجل تخويف الكتلة السنية الكبيرة من باقي الأقليات كما يسمونهم، بأنه هؤلاء ممكن يرجعوا إلى الحكم. وهذا كان الخطاب اللي كان فيه شد عصب وشد أزر كل الوقت يستثمر من أجل الحكم. الآن بعد ما إذا بدك إلى درجة كبيرة استنفذت هذه الصراعات اللي صارت، برز الموضوع المعيشي وبرز موضوع الفساد بصراحة، فساد الحكم وفساد المالي، يعني هني اثنين، فساد الحكم بمعنى الاستئثار الكلي بالحكم وفساد المالي أيضا ليضرب قوة المواطنين. وفعلا أصبح سوريا فيها 90% وأكثر تحت خط الفقر أو واصلين لجوع. هنا عندك مسألتين مع الحروب الإقليمية الجارية خاصة في إيران، ولا نعرج على هذا الموضوع، لخبطت مجموعة من الأمور بمعنى الوعود التي تقدمها سلطة الأمر الواقع. هلا بحكي عن سلطة الأمر الواقع، هي جزء من المنظومة الحاكمة، لم تتطبق على الأرض. بمعنى ما أجى شيء، كل صراحة ما أجى شيء، لا استثمارات لا أمال، رواتب الموظفين رواتب العسكريين كلها في إشكال. وبالتالي الآن برزت هذه الأمور على السطح. خط الصدع اللي كنت عم أقول لك يا عم بحكي لك عنه، اللي هو كان مفروض يكون بين كتلة تقول خلاص أنا انتصرت، من حرر قرر وارفع راسك فوق وإلى آخره، لا، أصبح له تمايز آخر. لاحظ ما هو هذا التمايز. هذا التمايز أصبح بين نموذجين تصارعا. وفعلا جدي الموضوع اللي برز مؤخرا بين حملة الذهبي اللي بده يفرض نموذج حياة سلفي إلى آخره، شادور كامل على النساء يفرضه هو على هذه الكتلة، وما بين حفلة أصالة التي ترعى من قبل الدولة رعاية غير مسبوقة هائلة جدا. كان واضح من المراقبين أنه مغزاها السياسي أعلى بكثير من بعد الفني.
0: طيب أستاذ طارق، تسمح لي فقط لكي لا يدهمنا الوقت ونبقى في الإطار المعيشي وما طرحته بالتحديد هذه الصحيفة منذ قليل اليوم، برأيك ما المطلوب بعد كل هذه الاحتجاجات في الشوارع على خلفية رفع أسعار المحروقات كما جاء في الصحيفة، لعدم استغلال هكذا تحركات وتغيير وجهتها الحقيقية؟ ألا ترى بأنه هناك أو السلطة على طريق الاستجابة لكل هذه المطالب الشعبية؟ وكان هناك تداول لعدة معلومات بأنه السلطات تستجيب وهناك نية للتعامل بجدية مع هذا الملف.
1: يسمح لنا الصحيفي صحيفة الثورة ويسمح لنا الكتاب فيها وغيرهم، ما بإيدها ولا تستطيع. والآن أنت أمام فشل حكومي. أنا دخلت من الرسم الاستراتيجيات لأقول لك أن هذا العنوان جدا بسيط للشرح. لا تستطيع وليس بيدها، كانت تعد بالمساعدات الخارجية ولم تأتي ولن تأتي. إذا لم تبني منظومة حكم حقيقي نابع من الشعب له نظرية تتعلق بسوريا وتتعلق، وهي ليست رهينة للصراعات اللي كنت عم تحكيها بالمقالات من شوي حضرتك، وإنما هي نابعة من إمكانات السورية، لن تستطيع أن تقوم باختصار شديد، بعرف ما عندك وقت، لكن باختصار شديد لن تستطيع لا على سعر المازوت ولا على، قلت لك، ولا على منظومة الحكم ولا على نموذج الحكم ولا على أيضا مصالح الناس اللي هي أيضا جمر تحت الرماد، ومش كتير تحت الرماد، اللي هو له علاقة بالأراضي والممتلكات. لاحظ المشاريع التي قامت، يعني المشاريع التي قامت فيها انتهاك للدستور بعمره ما قامت تحت أي نظام، أنه يلزم بدون مناقصة بدون أي شيء ولا حتى شكلا لحدا من التجار، مصانع للدولة، أراضي للدولة، أراضي لناس، وبيقوموا عليها مشاريع لا أفق لها، مثل اللي صار بحمص، وكان اسمه بيشبه حلم حمص تبع النظام السابق، أو بدمشق أو حلب إلى آخره.
0: طيب، فيما يتعلق بالموضوع الآخر الذي تابعناه منذ قليل، ونتحدث طبعا عن موقع تركي توداي، فيما يتعلق بطلب السعودية من سوريا بإرسال مقاتلين إلى اليمن للمشاركة في الحرب على اليمن، طبعا هذا بحسب ما نقله الموقع. فيما يتعلق بهذه النقطة، لديك معلومات دقيقة فيما يتعلق بهذا الطلب، وما الذي قد يدفع الرياض إلى الطلب من دمشق بمشاركة المقاتلين السوريين في الصراع هناك؟
1: لن أعطي شهادة، لكن خرجت معلومات بأنه فعلا قد لا تكون، قد لا يكون هؤلاء المقاتلين قد جاءوا فعلا من سوريا، وإنما كانوا أصلا موجودين هناك، ولكن سوريين يعني إذا كان قد أسروا. وهذا الصراع بصراحة موجود، يعني أنت بتستغرب أنه هذه الدول كلها، الدول العربية والدول الغربية، شو بدها من سوريا؟ يعني أنا ناقشت سفراء دول غربية، معقول يعني أنتوا كل شيء كنتوا عم تطلبوه من النظام السابق بتفضلوا هلأ حققوه طالما عم تدعموا أنتوا؟ أبدا، كان في أذن صماء للأمر. هي إذا قلت لك دول غربية ديمقراطية، فما بالك الدول العربية؟ الكل كان يريد، يعني في شيء ما دعم، هذا دعمت سلطة الأمر الواقع من أجله، كل حد بده يستثمر فيها. ولكن في تناقضات، صحيح ما في تناقض أصلا بين تركيا وإسرائيل، أيضا شفت القصف وإلى آخره الإسرائيلي على المواقع التركية. إذا ممكن هذا الأمر رشح شيء من هذا الموضوع، ولكن هذا يزيد في معاناة سلطة الأمر الواقع، بأنها كيف تقدر أن تخلق نموذج طالما هي عم تعتمد على الخارج، ما عم تحاول تشوف الداخل شو ممكن يقدم، وبالتالي هي ستغرق في هذه الصراع.
0: ولكن بحسب المعلومات وموردة أستاذ طارق الأحمد، أنه دمشق رفضت هذا الطلب السعودي للزج بمقاتلين سوريين في الصراع في اليمن، وبالتالي من أي باب تقرأ أو من أي إطار تقرأ هذا الرفض السوري؟
1: من باب أولا العلاقة التركية هي أوثق واضح من العلاقة مع باقي الدول العربية، وإن كانت موجودة بمعنى سطوي أكبر، وقد تكون فعلا هذه المعلومات صحيحة بأنه لم ترسل قوات. ولكن أنا أخبرتك بأنه يعني تركيا آخر شيء ما أنا قادرة أن تدعم، تركيا أصلا فيها أزمة مالية، وبالتالي السلطة بهذا الشكل هي خاضعة لمجموعة، يعني هي في مهب هذه الصراعات العربية الموجودة أصلا، والعربية الإقليمية مش العربية العربية.
0: طيب، نتابع الآن هذه الجولة أستاذ طارق الأحمد، وننتقل إلى موقع i24، حيث يطرح هانتر بايدن نظرية مؤامرة تزعم أن إسرائيل سمحت عمدا بوقوع هجوم السابع من أكتوبر. ويكتب موقع i24 نيوز الإسرائيلي أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق طرح نظرية مؤامرة مفادها أن إسرائيل سمحت عمدا بوقوع هجوم السابع من أكتوبر ليكون ذريعة لتنفيذ خططها الخاصة في قطاع غزة. ويضيف بايدن في حديث إذاعي أن إسرائيل كانت تعلم ما هو قادم وسمحت بحدوثه للمضي قدما في خطة لم تكن لتنال الضوء الأخضر لولا ذلك. واستشهد بايدن بتقرير نشرته هارتس، وفيه أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حذر نتنياهو بشأن نيات يحيى السنوار، واتهم بايدن نتنياهو بتلقي التحذير وعدم اتخاذ أي إجراء بشأنه على الإطلاق. وكان بايدن قد انتقد إسرائيل مرارا خلال مشاركات إعلامية متعددة. أستاذ طارق، ما زالت كل النظريات والأسئلة تطرح حول هجوم السابع من أكتوبر، ما حدث بعد هذا التاريخ وما زال، وكل ما خططت له إسرائيل وما حققته فعليا على عدة جبهات، هل بات من المؤكد بأنه إسرائيل فعلا تعمدت حدوث أو السماح بحدوث هكذا هجوم بالرغم من كل التحذيرات وما وصل من معلومات إلى إسرائيل؟ حول وجود نية بشن هكذا هجوم، هل بات هذا الأمر مؤكدا؟
1: النظريتان لهما وجاهة بصراحة. يعني ما يقوله هانتر بايدن، أو ممكن نجمع مثل هانتر بايدن مجموعة من المقاربات لكلنا مطلعين عليها. إذا بدك تبدأ قبل 7 أكتوبر، لاحظ ماذا كان يدور داخل الإسرائيلي من شرخ عمودي حقيقي داخل المجتمع المدني إذا بدك الموجود للكيان، وكان يشي بانشقاقات كبيرة جدا. لازم نرجع لهداك التاريخ، ما نقيسها بأثر رجعي، يعني بعد ما تحولت. ويمكن أن نقول بأن نتنياهو تحديدا هو أراد أن يكون هناك جمهورية جديدة في إسرائيل، بمعنى عسكرة الدولة الإسرائيلية. كانت هي ذاهبة إلى يعني طور دولة الرخاء، وبالتالي اللي فيها استثمارات كبيرة وإلى آخره. هو عاد فعسكر المجتمع، وبالتالي في عدة أشياء كنا نقول عن إسرائيل لم تعد موجودة، مثل ما قلنا ما بتقود عدة حروب بوقت واحد، قادت عدة حروب بوقت واحد، 7 جبهات كانت فاتحة، لا تخوض حروب طويلة، الآن تخوض أطول الحروب. يعني بالنسبة إلى الأسير الواحد، وكانت هي نظرية، كان في يعني موضوع بداية أنه والله أسير واحد يعني الكثير. تتذكر عملية القيادة العامة بتبديل 3 أسرى إسرائيليين. الآن كان نتنياهو صلف تجاه أسرى، حتى هو قتل أسرى إلى درجة كبيرة. هذا له وجهة. هلا في شواهد يعني أكثر من هيك. فيني أقول لك مثلا على موضوع محور المقاومة وعدم وجود كان تنسيق بالليل ذاته. أنا شهدت شخصيا، دعيت من قبل وزير الخارجية دكتور عباس عرقجي الإيراني إلى آخر مؤتمر عقد قبل الحرب على إيران، يعني بعد سقوط النظام السوري، كنت ضيف الوحيد تقريبا من سوريا. وكان هناك ضيوف من كل أنحاء العالم، من الدول الأوروبية، من هولندا، من إيطاليا، من الدول العربية، قطر، السعودية، كل هذه الدول كانت مشاركة في طهران. وكان من حركة حماس، كان في مشاركة رسمية، يعني سيد أسامة حمدان وغيره كانوا مشاركين. وسؤال كان على المنصة مع آخرين، كان وزير الصحة أظن من غزة، على عدم التنسيق. يعني أنت عم تحكي على حوار داخل محور المقاومة، عم تحكي على حوار دبلوماسي ورسمي. فنعم، يعني هذا أولا ما عدو هو سر، يعني هو مؤتمر عالمي دولي وفي مشاركات متعددة والكل شايف. وبالتالي هناك مثل ما قلت لك، الآن إحنا ما عنا يقين بشيء، لكن نجمع مجموعة من المقاربات لها وجاهة بصراحة إلى درجة كبيرة، بأن هي حركة كانت منفردة من قبل حماس، إضافة إلى أنه قد تكون هناك يعني في إشارات استفهام وجيهة بصراحة لكل من قارب هذا الأمر غير بايدن. أنه يعني الأيام الأولى والساعات الأولى ما في رد فعل، يعني كل هذا التقدم التكنولوجي، ما إسرائيل دخلت، شفنا بعدين أنها دخلت لدرجة استخدام الوسيلة المدنية البيجر، يعني سخرت الوسيلة المدنية مثل الموبايل أو البيجر ليصير هو أداة قتل. وبالتالي يعني إلى هذه الدرجة تغرق إسرائيل، فكيف تتجاهل هني؟ في وجاهة بهذا الطرح يعني.
0: طيب، فيما يتعلق ببنيامين نتنياهو وما تبقى له في الفترة طبعا قبل انتخابات الكنيسة، ما الذي سيسعى إلى تحقيقه في هذه الفترة المحدودة لكي يضمن بقاءه في المشهد السياسي، وربما ينتقل إلى تحقيق ما لم يحققه خلال الفترة السابقة؟
1: أول شيء، ليش ما تبقى له؟ نحن بصراحة ما عاد عندنا يقين بشيء من التحليلات، كل شيء جائز أن يبقى. واضح بأنه هو يعني يدير ميكانيزم له من السطوة، من القوة في الداخل عنده وعلى دول الغرب، بحيث أنه دول الغرب يعني صماء صار لها 3 سنين عن كل شيء يحدث، ومع أنه معروف يعني في دول هذا الأمر. غير هيك، وسيطرته إلى درجة كبيرة، سطوته على الإدارة الأمريكية إلى درجة كبيرة. وبالتالي أنا برأيي ما بقى نحن نركن إلى واحد من التحليلات، أو أحيانا ننام في العسل ونطمن على أنه والله إذا أجى التغيير معناته أحسن. لا، كل شيء جائز، جائز أن يستطيع. ما أصبح يقينا بالنسبة لنا بأن هناك، مثل ما قلت لك، عبرت لك، شو بدك تسميها، جمهورية جديدة، أو ما بدي أقول تاني تالتي رابعة، يعني بعد بنغوريون وغيره إلى آخره، ما بدي سميهم هلأ، يمكن يجوا الباحثين يفصلوهم أفضل مني. لكن الآن استطاع أن يعسكر نتنياهو المجتمع الإسرائيلي، وأن ينمذج أيضا مجموعة الصراعات الموجودة في المنطقة على نموذج قتال يشبه العصور الوسطى بصراحة، يلي فيه هو بيضل على صهوة الخيل وبيضل عم يقاتل، يعني بيضل عم يحكم وبيضل عم يقاتل، ويقيد يقود مجموعة من الصراعات، وما عاد في عندك أنت اليوم محاور. أيضا انتبه لها النقطة، ما عاد عندك محاور بالمعنى التقليدي للكلمة. حجم التداخلات بين المتحالفين، شو بدك تاخذ حرب أوكرانيا، شوف وضع تركيا، أين تكون مع روسيا، أين تكون تحارب روسيا، وضع الدول العربية بين الإمارات والسعودية وقطر، قد ما بدك تغرق بهذه التحليلات، إسرائيل جزء منها، هي تدير وتقود عدد من هذا الموضوع خفية أو بالمعلن، وهذه الصراعات مستمرة. ولكن بصراحة السؤال التفتيشي الحقيقي هو دورنا نحن، أين دورنا، أين دور نخبنا، أين دور أحزابنا، أين دور تكتلاتنا، أنه يصير في عندما يكفي من الوعي، لأن تخلق بنيتها الذاتية حتى لو آمنت بأن صراعها طويل، معلش تعترف بالهزائم التي منينا بها، لأنه هذا مقدمة للوعي، والوعي هو الشيء اللي ممكن يجيب بعدين إمكانية الانتصار ولا شيء آخر.
0: طيب، نتابع هذه الجولة أستاذ طارق، والفوضى المنضبطة، وماذا تريد واشنطن من لبنان وإسرائيل؟ يكتب طوني عيسى في صحيفة الجمهورية أن المقاربة الأمريكية تجاه لبنان تستند إلى خيار دعم الدولة بشرط التجريد من القوى المسلحة غير الشرعية، فواشنطن لا تريد انهيار الدولة اللبنانية لأن الفوضى الشاملة تعني غياب القدرة على الإمساك بالأمن، وهي تضغط لترجمة بنود صيغة الإطار إلى خطوات ميدانية حاسمة، وتتطلع واشنطن ومعها عواصم غربية وعربية إلى جعل الجيش اللبناني القوة الوحيدة المنتشرة جنوب الليطاني وعند الحدود. وفي الموازاة تتعامل واشنطن مع إسرائيل بوصفها الذراع الميدانية، لكن مع وضع خطوط رسمية، فالإدارة الأمريكية تمنح إسرائيل غطاء عسكريا ولوجستيا واسعا، لكنها في المقابل تريد تفادي سيناريو الاحتلال الدائم والذي يعيد التورط الإسرائيلي في مستنقع التسعينيات. فالاستراتيجية الأمريكية لا تستهدف سلاما متكافئا، بل تريد إعادة ترتيب أمني جيوسياسي يضمن أمن شمال إسرائيل ويمنح الدولة اللبنانية سيادة مفترضة مكبلة بالترتيبات الأمنية. المقاربة الأمريكية أو الخطة الأمريكية تجاه لبنان أستاذ طارق باتت واضحة المعالم طبعا بالتنسيق وبالاعتماد على الجانب الإسرائيلي.
1: لا أعرف كم هي واضحة المعالم، أعتقد بأنه الموضوع يعني بكل أكثر شيء يقيني فيه هو إمكانية القوى اللبنانية الداخلة، القوى الوطنية اللبنانية، على التفاهم ومد اليد بشكل طيفي إلى من يشبهها أكثر فأكثر. هنا في لبنان مجموعة هائلة من المواقف اللي أنت إمتى ما بدك بتسعرها، وفيك تظهر لسطح ويتهموا البعض بالخيانة أو بالتصادم الكلي، وفيك تخففها وتلاقيهم موجودين على الأقل، يعني ما بيتحاربوا بالبرلمان أو غيره أو في النقابات أو في أماكن أخرى. نحن سعينا أيضا في الحزب السوري القومي الاجتماعي خلال فترة الحرب إلى جمع أكبر عدد من طيف القوى السياسية اللبنانية لكي يكون على الأقل هناك اتفاق على الحدود الدنيا. أنا برأيي العقلانية الآن الاتفاق على الحدود، طرح الحدود الدنيا وليس طرح الحدود العليا. الحدود العليا كلها فيها نهائية الوطن والأمي والتشكيل ومن هو الحليف الحقيقي، وبالتالي أنت بطرح الحدود العليا تدخل كل صراعات الأرض عليه، يعني بصير الآخرين هم متحكمين فيه. بينما إذا اتفقت على الحدود الدنيا، يعني على الأقل شو يعني المواطني، شو يعني بالحروب، شو بتعمل مع أبناء بلدك، يعني هاي المسائل هي اللي ممكن تمهد لك لتعمل فرشة لحمة وطنية حد أدنى. خليني ارجع لك حد أدنى. واضح جدا انه هون بهذا المكان بالذات لا بتقدر إسرائيل ولا بتقدر أمريكا أيضا مهما دعمتها ان تستمر في هذا الصراع إلا على الشقاق اللبناني، إلا على مدى تشرذم حتى داخل الحزب الواحد اللبناني، حتى داخل أي بنية أو داخل العائلة الواحدة. وبالتالي أنا برأيي هون العقلانية، التفتيش على أدنى درجات التوافق مع المختلف هو العقلانية بذاتها.
0: بالرغم من كل هذا الاختلاف في الداخل اللبناني واختلاف الرؤى، أستاذ طارق الأحمد، هل ما يجمع اللبنانيين اليوم أكثر مما يفرقهم برأيك أمام كل هذه التحديات وهذه الصراعات وهذه المخططات الخارجية التي باتت واضحة للجميع، خاصة من خلال ما يفرض من شروط بشكل واضح وليس سرا؟ طبعا
1: كيان اللبناني جزء من أمة عريقة، نحن بالنسبة لنا الأمة السورية اللي هي حضارة عمرها آلاف السنين، أكيد ما يجمعون أكثر بكثير مما يفرقون. أنت ليش بتطلع على ليش نحن بننظر فقط للسياسيين وتصريحاتهم؟ روح شوف الأطباء، المهندسين، المحامين، الفنانين، الشعراء، مين بيفرق أنه والله هذا على أساس مذهبي أو طائفي؟ أو شوف هذه البنى، لنذهب إلى هذه البنى وتشوف قديش في من عوامل الجمع اللي ممكن يرجع هو يخلق جوهر البنى السياسي وليس العكس. نحن لأنه العكس هو استجلاب لمخططات الخارج على الداخل، أما الدخول من البنى الشعبية إذا صح التعبير وخلق البنى السياسي أنه ينجم عنها بنى سياسية، هذا هو الشيء الصح اللي ما صار عندنا ببلادنا.
0: طيب، لكن فيما يتعلق بالشروط المطروحة إن كان أمريكيا وحتى إسرائيليا، هناك على رأس هذه الشروط هو تجريد القوى غير الشرعية من السلاح، أو ما تحدده وما تقوله بالحرف نزع سلاح حزب الله، وهذا ما تصر عليه إسرائيل في كل جولة مفاوضات مع الجانب اللبناني. هذا المطلب برأيك بأي معوقات يصطدم اليوم، خاصة أنه لا توافق ولا خطط داخلية واضحة فيما يتعلق بهذا الملف؟ هناك طبعا قرار رسمي لبناني فيما يتعلق بهذه النقطة، ولكن على أرض الواقع هذا الموضوع يعني غير واضح حتى الآن إن كان يمكن أن يتحقق. من خلال كل هذه الشروط والضغوطات، هل يمكن نصل إلى مقاربة واضحة ترضي جميع الأطراف بعيدا عن كل الشروط الخارجية؟
1: هذا يتوقف على الانتباه إلى مقاربتين. عندك أنت أولا الحقيقة أو ما تريده، وعندك طريقة إيصال ما تريده. وبالتالي أنت إذا بقيت عند نفس ذات الوسائل اللي هي في تشنج واللي هي فيها صراع مثل ما منشوفه أحيانا مثل المسلسل التركي يعني على الفضائيات، ودائما تتكرر نفس العبارات وذات الأشخاص، وغريب أنه بيتفاعلوا نفس التفاعل مع أنه هو شيء صار يعني ممجوج. بينما إذا ذهبت أنت لرؤية بأنه ذات المقاربات اللي نحن بدنا إياها بذات الحقائق، في طيف مثل ما قلت لك من الحجج والبراهين اللي ممكن يفتحوا أبناء الوطن الواحد، يفتحوا الحوار بينهم ليفتشوا عن حلول، بتلاقي
2: نقلنا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. دعاء ورجاء.
3: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
2: فرع
4: لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
4: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، يجب أن تحيا هذه الفريضة، لأن بإحيائها تحيا الأمة كلها بطاعة الله، وتحيا الأمة بالإسلام، لأن الإسلام لا يمكن أن يستمر دون هذه الفريضة. فلا الصلاة ولا الحج ولا الصوم ولا الزكاة بل ولا التوحيد يمكن أن يبقى بدون الجهاد، لأن الجهاد حصن الإسلام وحصن المسلمين وحصن بلاد المسلمين، يدفع الله تعالى به الفتنة عن الناس، ويدفع به الأعداء عن العباد، ويدفع به الظالمين عن المظلومين. والجهاد له آدابه وأهدافه، للجهاد آداب وأهداف وللجهاد وسائله. أما أهداف الجهاد فقد بينها سبحانه وتعالى بقوله: وجاهدوا في سبيل الله، وبينها عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإعلاء كلمة الله هي الهدف، وهي الهدف الأول. والأهداف الأخرى للجهاد كما قلنا هي حفظ الإسلام في حياة المسلمين، وحفظ الدعوة لنشرها في العالمين، لأن الجهاد قرين الدعوة. عندما يكون المسلمون مجاهدين يستطيعون أن يفتحوا الأبواب أمام الدعاة، لأن بين الشعوب سدود وبين الشعوب عوائق وضعها الكفر حتى لا تتصل البشرية ببعضها البعض. كل ملك أقام لدولته حدودا لا يسمح لأحد أن يدخلها عليه، والله تعالى يريد للحق أن يدخل إلى جميع الشعوب والأمم. فكل ملك أراد أن يعزل الحق عن حياة رعيته يجب أن يزال ملكه كما زال بالإسلام ملك قريش عن مكة، وكما زال ملك كسرى وقيصر عن بلاد الروم وفارس، لأن تلك الكيانات الطاغوتية القائمة هي التي كانت تمنع الناس من الدخول في دين الله. فلما سقط قيصر من بلاد الشام أسلمت كل بلاد الشام، ولم يبق إلا حفنة قليلة غير مسلمة أصرت وعاندت، فتركها الإسلام وشأنها. وكذلك كانت بلاد فارس كلها كانت تعبد النار على الدين المجوسي، فلما سقط كسرى بحرب القادسية دخلت كل فارس في دين الله. وكذلك كانت الجزيرة العربية من قبل تدين بالوثنية والشرك، فلما سقطت سلطة قريش المعاندة دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الغاية، الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة الله في حياة الشعوب والأمم كلها. لذلك يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس أولا، وبتربية النفس على معرفة الله وعلى التزام أمره بالسمع والطاعة. فإذا ما جوهدت النفس واستقامت وجب أن تقوم الآخرين وتبدأ بالعشيرة والأقربين. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول لرسوله الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي القاعدة الشرعية: الأقربون أولى بالمعروف. الأقرب فالأقرب. هكذا تبدأ بنفسك، ثم بأخيك، ثم بمن يليك، ثم بمن يليك. وللجهاد وسائله وأساليبه وعدته. فمن أهم أساليب الجهاد أن لا تبدأ العدو بجهاد السيف أو السلاح، بل يجب أن يسبق جهاد الحديد والنار جهاد الدعوة. أي لا يجوز أن يدخل على أمة دون أن تبلغ الدعوة لها. لذلك أرسل عليه الصلاة والسلام رسله إلى الملوك والأمراء في العالم قبل أن يجهز الجيش لغزو بلاد الروم. أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في العالم يدعوهم إلى الإسلام، حتى لا يكون اعتداء عليهم إلا بعد أن يعتدوا على الحق ويرفضوا الانصياع لأمره. فإذا استجابت أي أمة لدعوة الحق فإنها تصبح جزءا من أمة الإسلام، ويصبح أفرادها إخوة للمؤمنين. لذلك فإن أكثر البلاد التي دخلت في الإسلام مختارة لم يجري على أرضها قتال. إذن بعد أن يعرض الناس وخصوصا حكامهم عن الاستجابة لدعوة الحق، يجب البدء بهدم كيان الطاغوت المتسلط على رقاب العباد بالعبودية والاستبداد. لذلك عندما أرسل قائد جيش المسلمين ربعي بن عامر إلى رستم، سأله رستم قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ كان جوابه رضي الله عنه: إن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان. إذن بين رستم، أو بين ربعي بن عامر لرستم الغاية التي قد جاءوا من أجلها، ودعاه قال: فإن آمنتم بما دعوناكم إليه كنتم إخوة لنا، وإن رفضتم هذه الدعوة جالدناكم بهذا السيف. فلما عرض عليه رستم أن يرجع ببعض المال وببعض الطعام، باعتبار العرب كانوا أمة تتسول على أبواب الروم والفرس، أفهمه ربعي بن عامر أن القضية قد تغيرت، وأن الإسلام غير الجاهلية، وأنه قد أصبحت للعرب عقيدة، وأصبح للعرب دين، وهم يدعون الناس إلى دين التوحيد، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، دين الأنبياء جميعا. إذن مجاهدة الكفار بالحجة، فإن قبلوا الإسلام فقد أصبحوا مسلمين، وإن قبلوا أن يخضعوا للإسلام وأن يبقوا على عقيدتهم يصبحون ذميين، أي يعيشون بعهد المسلمين وحمايتهم. فإن رفضوا الأولى والثانية يكون النزال، والجهاد له آدابه. أهم الآداب بعد الدعوة ألا يعتدى على بريء لا يقاتل، لذلك

رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد في إحدى الحروب امرأة مقتولة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أما نهيتكم عن مثل هذا؟ إذا من الآداب أن لا تغل أيضا، أي أن لا تسرق، فإن الغنائم التي تكون بعد المعركة لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، لأنك خرجت تقاتل في سبيل الله لا في سبيل المغنم، وما خرجت بطرا لتقتل الناس بغير حق، وما خرجت من أجل الشهرة والصيت حتى تستكبر وتطغى في جهادك. فإن أراد أمير الحرب أن يوزع الغنائم على المقاتلين أخذوا منها، وإن أبى ذلك فله الحق في ذلك. كذلك من آداب الجهاد أن لا تهدم وأن لا تحرق إلا المواقع العسكرية التي يتحصن بها العدو، وأن لا تجلو وأن لا تجلي أحدا عن بلاده إلا إذا كان مصرا على الفساد، لأن المسلمين لا يعايشون أهل الفساد في دارهم، ولأن الله تعالى أنزل أحكاما شرعية في حق البغاة الذين يفسدون في الأرض، أصدر الأمر بقتلهم أو صلبهم أو نفيهم. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الأحكام في حق أهل البغي والفساد، وأما أهل البلاد فقد أقروا في التاريخ الإسلامي على أرضهم وبلادهم، فأهل العراق بقوا في العراق، وأهل الشام بقوا في الشام، وأهل مصر وشمال إفريقيا استقروا في بلادهم، والذي تغير هو العقيدة للإنسان. عقيدة الإنسان تبدلت ولم يحدث تبدل في السكان، لذلك بقي سكان كل بلد في بلادهم، لأنه لا يجوز إخراج الإنسان من موطنه ما دام مواطنا صالحا يقيم في الحياة مع الآخرين على أساس من الحفاظ على الحقوق والواجبات للجميع. لذلك نرى بأنه من الإجرام الكبير ما فعلته إسرائيل عندما أخرجت شعبا من بلاده لتسكن مكانه. مثل هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام أبدا. لذلك أمر الله تعالى أن نخرج من أخذ شبرا من بلادنا أن نخرجه منه، عندما قال تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. من أهم الجهاد أن نخرج الأعداء من بلادنا، لأن الحفاظ على الأرض وعلى الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لأن دينا بلا وطن لا يمكن أن يقوم. دين بلا وطن يستحيل. لذلك كان همه عليه الصلاة والسلام أول الأمر أن يجد للمسلمين نقطة انطلاق، لذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، إذ لا يمكن بلا قاعدة أن ينطلق أي دين أو أي جيش أو أي عمل. حرص عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى مكة لا تصلح نقطة انطلاق، بحث عن مكان وهيئ هذا المكان وهاجر إليه. لذلك من هناك من المدينة المنورة انطلق الإسلام، وانطلقت جحافله تدافع عن أهله، ومن هذه النقطة الصغيرة في العالم
انتشر الإسلام.

0: الإسلام في كل أرجاء العالم. إذن إخراج الفلسطينيين من بلادهم يعتبر من أفظع وأبشع الإجراءات التي اتخذت في التاريخ، لأن الإسلام لم يخرج اليهود الذين عايشوا المسلمين، إنما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة لأنهم بغوا فيها وحاولوا قتله وقتل أصحابه وحاولوا التعاون مع المشركين ضد المسلمين، ولم يهادنوا ساعة إلا خبثا ونفاقا. وأما بقية اليهود فقد عاشوا في بلاد المسلمين، عاشوا في بلاد الشام، وعاشوا في مصر والأندلس، وعاشوا في بلاد فارس، وما يزال إلى اليوم في بلاد المسلمين الكثير من اليهود يعيشون في اليمن وفي مصر وفي فارس وفي تركيا وفي المغرب وشمال إفريقيا. حتى الآن لا يعتبر اليهودي بين المسلمين ولا المسيحي غريبا ما دام مواطنا صالحا يعيش له حق كما للمسلمين حق، وعليه واجب كما على المسلمين، إلا أنه لا يرغم على شيء من الدين إذ لا إكراه في الدين. إذن للجهاد غاية هي إعلاء كلمة الله ورفع الظلم من حياة الأمة والشعوب، ومن غاياته الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى بلاد الشعوب المستضعفة المهددة بالطرد كالشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي هجر الكثير منه. كذلك للجهاد آداب، منها عدم الاعتداء على الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان، وعدم الاعتداء على الزروع وعلى البساتين وعلى المواشي وعلى الأموال وعلى الأرزاق، حتى إنه لمن الكبائر أن يأخذ الإنسان في المعركة شيئا من أموال المحاربين إلا بإذن أمير الحرب ومن الغنائم فقط. وأما أهل البلاد الآمنين أو المستأمنين فإنه لا يجوز نهب أموالهم ولا سرقتها، ولا يجوز استعباد إلا من حاربوا وقاتلوا. فالحرب الدائرة اليوم بين اللبنانيين هي فتنة ليست لها أهداف سامية، لأن الجميع ضد الجميع والخراب ينزل بالجميع، وعلى المسلمين أن يحددوا هدفا ليكون عملهم مشروعا في مواجهة الفتنة التي يواجهونها، حتى يكتب الله تعالى لهم أجر المجاهدين. وإلا فإن القتل بغير قاعدة شرعية يعتبر جريمة نكراء يعاقب الله تعالى عليها القتلة بالنار. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين دينهم الذي فقدوه، وأن يعيد لهم إيمانهم الذي أصابه الكثير من الوهن، وأن يعيدهم إلى أخلاق القرآن التي هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تعالى أن يحرر بلادنا من ظلم الظالمين ومن ظلم أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الرحمن والرحيم من أسماء الله تعالى وصفاته، وأول ما نقرأ في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وقد وصف الله نبيه الكريم في القرآن بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع بعض أصحابه قصة رجل مؤمن كان يمشي بطريق أو بادية، فعطش عطشا شديدا حتى وجد بئرا.
2: الحمد لله الذي نجاني وأبعد عني الهلاك. الحمد لله الذي نجاني وأبعد عني الهلاك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ركبك يا الله.

0: ثم خرج منها فإذا به يجد كلبا قد أخرج لسانه من شدة الظمأ يلحس به الأرض الندية لعل في رطوبتها ما يقلل من حرارة العطش.
1: لقد بلغ هذا الحيوان الدرجة التي بلغتها من العطش.

0: خفه بالماء وأمسكه بفمه ليتمكن من الصعود بيديه والإمساك بجدران البئر عند الصعود. ثم صعد فسقى الكلب من خفه فشكر الله على هذا الصنيع فغفر له ذنوبه السالفة وجعله من أهل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لدينا فيض من الحكم، ولدينا فيض من الأفكار، ولدينا فيض من المقترحات، لكن علينا أن ندرك أن كثرة الأفكار وكثرة المقترحات لا تتقدم بنا ولا بأمتنا ولا مترا واحدا. قيمة الأفكار، قيمة المقترحات في تحولها إلى مبادرات. المبادرة تجمع بين الفكرة والحركة. حين نتحرك على الأرض، حين نبني علاقات، حين نطرح مشروعات، حين ننفذ بعض الخطوات، حين ننجز بعض الأشياء، فهذا يعني أننا أصحاب مبادرة. في زماننا هذا نحن نحتاج، والأمة تعاني ما تعاني، إلى أن يكون أحدنا واحدا من ثلاثة أشخاص: أن يكون هو في ذاته مشروعا، هو بفكره، بعطائه، بحضوره، بمساعدته، بإمكاناته، هو نفسه مشروع. فإذا لم يستطع الواحد منا أن يكون مشروعا، فليؤسس مشروعا، ليطلق مبادرة. وسيأتي الأخيار، ويأتي الطيبون، ويأتي الصالحون، ويأتي الجادون، ويأتي المخلصون ليساعدوه في هذا المشروع. إذا صلحت النية وصدقت العزيمة، فسيأتيك من يساعدك في مشروعك، وسينجح بعون الله هذا المشروع. إذا لم تكن مشروعا ولم تستطع أن تؤسس مشروعا، فساعد في مشروع. هناك مشروعات ممتازة في قضايا القراءة، في قضايا مساعدة الضعفاء، في المرافق العامة، في نشر الأفكار الممتازة. هناك أعمال كثيرة قائمة. فإن لم تستطع أن تؤسس مشروعا جديدا، فلا أقل من أن تساعد في نجاح مشروع قائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. الأمر رقم واحد لمؤسس الدولة الإسلامية بناء المسجد. ظل صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس كلما حان وقت الصلاة في أي مكان، في الدور، في الساحات، في البساتين، وحتى في مرابض الغنم، ويقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذات يوم نظر صلى الله عليه وسلم إلى بستان قديم في حي بني النجار، أطال النظر فيه وكأنه عثر على كنز، فأرسل إلى أصحاب البستان فجاءوا مستبشرين. ولما أصبحوا أمامه عرض عليهم شراء بستانهم فقال: يا بني النجار، ثامنوني حائطكم هذا. هبت كلماته كالنسيم تهز ربيع الأنصار، ففاح الجود في أرض الجود. أقسم بنو النجار ألا يأخذوا شيئا، وقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. عندها أصدر صلى الله عليه وسلم الأمر الأول لمؤسس أول دولة إسلامية، دولة لم تؤسس على الجثث ولم تبن بالجماجم، دولة قامت على إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. إنها دولة لا يمثل السجن أو القصر أول اهتمامات قائدها كما في فارس والروم، دولة أول مبانيها المسجد المدرسة، حيث العلم أول شرط للعبادة. بدأ صلى الله عليه وسلم البناء بنفسه، وأعانه المهاجرون والأنصار. بدأوا بهدم الخرائب وتسوية الأرض ونقل القبور الغابرة واقتلاع النخيل وتقطيع وتشذيب جذوعها، ثم حفروا حفرة طويلة غرزت فيها جذوع النخل وصفت كالجدار في جهة الشمال باتجاه القبلة الأولى المسجد الأقصى. انطلق بعضهم خارج المدينة لتقطيع الصخور ووضعها أساسات للجدران، ثم صنعوا من بقيتها عمودين لباب وعمودين آخرين لباب آخر، ثم بدأوا بناء الجدران بالطين. وهنا تألق صحابي اسمه طلق بن علي، قادم من نجد من اليمامة بالتحديد، أظهر براعة فائقة في صنع اللبن. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قدميه تعالجان الطين، والمسحات بيده تخلطه بمهارة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قربوا اليمامي من الطين، فإنه من أحسنكم له مسا. ظل اليمامي يمدهم بالطين واللبن. كان الصحابة ينقلون لبنة اللبنة، أما عمار بن ياسر فكان ينقل لبنتين لبنتين. فمر به صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد الأجر من الله. مد صلى الله عليه وسلم كفيه نحو ثياب عمار المغبرة فجعل ينفض عنها

0: فوق سوى مشكلة السقف
1: في ظلال السير في ظلال السير.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

دعاء ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء، نور وضياء.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطهران.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
3: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
3: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
3: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
3: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم. قوا فعل أمر أيها الإخوة، ماضيه وقى، وقى يقي، وأنت قي، وأنتم قوا. فقوا يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار، واجعلوا وقاية بين أهليكم وبين النار. أمرنا بذلك أيها الإخوة. يعني نسمع كثيرا ممن حولنا يقولون: أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. ماذا يعني بمستقبل الأولاد؟ يعني أين سيسكنون؟ ماذا سيأكلون؟ أين سيدرسون؟ هل عندهم بيت؟ ما عندهم بيت؟ هذا جيد، هذا جيد، ولكنه أمر مرحلي آني، ويعني تسمية مستقبل صعب أن تطلق على ذلك. المستقبل الحقيقي هناك أيها الإخوة، المستقبل الحقيقي لنا ولأولادنا هناك في الدار التي لا نهاية لوجودها، إما جنة وإما نار. لذلك الله عز وجل قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انظروا إلى قوله واصطبر، ولم يقل واصبر عليها، واصطبر عليها بزيادة حرف في كلمة اصبر، اصطبر. يعني المبالغة في الفعل يدل على المبالغة في المعنى، كما يقول علماء البلاغة. واصطبر عليه يعني لابد من الصبر. كلنا من عنده أولاد يعلم هذا الشيء، يعلم كم هو يعاني مع الأولاد. يلا يا بابا، يا حبيبي، يلا يا بنتي، يلا يا ابني، تعالوا نصلي مع بعض، يلا توضى لحد، تعالوا نصلي جماعة، تعال يا ابني، تعال يا بنتي. والولد يهرب من هنا، والبنت تقول أيوة، أولاد يعني هذا شيء طبيعي، هم بالنسبة لهم ما عندهم المعاني التي عندنا. لكن نحن العقلاء، نحن علينا أن نجعلهم يعتادوا على عبادة الله عز وجل، يعتادوا على الصلاة في وقتها. فإنهم اعتادوا عليها صارت بالنسبة إليهم سهلة. أما إنسان لم يصلي أبدا ثم فجأة يقال له صلي، يعني يجدها ثقيلة على نفسه. لذلك المستقبل الحقيقي يا إخواننا يا أحبابنا لنا ولأولادنا أن نكون نحن وهم في الجنة. فمن أراد أن يكون مؤمنا لمستقبل أولاده فليخطط على أن يكون هو وهم في الجنة، أن يكون ابنه طائعا لله عز وجل، أن تكون ابنته طائعة لله عز وجل عن اقتناع، ليس طاعة لله عز وجل عن إجبار وإكراه من غير فهم. يجب أن يكون الولد مطيعا لله عن قناعة، ويجب أن تكون البنت مطيعة لربها عن قناعة، متحجبة عن قناعة، لا عن إجبار ولا عن قهر ولا عن إلزام بالقوة. فإن هذا الأمر لا خير فيه بهذه الطريقة. لا بد من أن تكون العبادة نابعة من القلب. الأمر ليس باليسير، الأمر فيه صعوبة، لكن فيه الثواب الكبير. لذلك ربنا قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. اللهم اجعلنا وذرارينا في جناتك يا رب العالمين، واعذنا من النار نحن وهم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. وأقول للجيل المحصن بالعقيدة والمتوج بالصباح، وأقول يا جيل الكفاح، إنا بلونا الليل والأحزان والموت المؤجل والجراح، وأقول يا جيل المصاحف، يا ضمير الأرض، يا طلق الولادة، ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا وتمنحنا الوثيقة والشهادة، أنت الذي سيبدل الأوزان والأحزان، يزرع في العيون نخيلها، فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرماد.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام موقف مع أحد اليهود اللي كان عنده سوء أدب في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إزاي النبي بيتعامل مع هؤلاء الناس؟ كنز كبير، لأنك ياما هتتعامل مع ناس ممكن تستفزك، والمهم تحافظ على قيمك. ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام يعني خادمه بيقول: كنا قاعدين عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد علماء اليهود يقول: يا محمد. فقلت له: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: لا، أقول يا محمد كما سماه أهله. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمي محمد، هذا الاسم الذي سماني به أهلي. فجاء اليهودي يقول: جئت أسألك عن أشياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فسكت النبي يسمع عليه الصلاة والسلام. قال يهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. فقال هذا اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ مين اللي هيعدي أول واحد من فوق النار؟ قال: فقراء المهاجرين، دول أول ناس هيعدوا من فوق النار عشان يخشوا الجنة. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. قال: صدقت. ثم انصرف. خلصت القصة. القصة ان الراجل اليهودي جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يختبره ببعض المعلومات اللي مكتوبة عنده في التوراة. بيقول له: أين يكون الناس يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في الظلمة، يعني في الظلمة دون الجسر عند الصراط، وده جسر رفيع فوق النار اللي يعدي من عليه يخش الجنة. فقال له: مين أول ناس هتعدي؟ قال له: فقراء المهاجرين. قال له: إيه أول حاجة هيكلوها في الجنة؟ قال: زيادة كبد النون أو الحوت. وده حوت في الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيأكله ويشربه من الجنة عشان ناكل الكبد بتاعه أول ما نخش. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ طب بعد كده يأكلوا إيه؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في ثور في الجنة عمال يأكل ويتغذى ويطيب لحمه عشان أول ما نخش الجنة ربنا سبحانه وتعالى يطعمنا منه. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. في كنزين هنا كبار قوي. الكنز الأولاني أن سيدنا محمد بيقول: الجنة مشتاقة لكم، الجنة تعرفكم، الجنة بتتجهز من ساعة ما خلقت ليكم، الجنة اتخلقت عشانكم، فيها حوت كبير بياكل ويشرب علشان في الآخر تاكلوا الكبد بتاعه، وفيها ثور بيرعى ويأكل من أطراف الجنة علشان لما حضراتكم تيجوا يتذبح الذبايح وتتعمل العزومة الكبيرة للناس اللي هتخش الجنة. الجنة متجهزة للمؤمنين، الجنة مشتاقة لك. الكنز الثاني ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتجادل مع هذا اليهودي ويقول له: قل لي انا رسول الله. سيدنا محمد كان متواضع، قل لي اي حاجه، ما انا اسمي محمد واهلي سموني كده. سيدنا محمد كان عايز يوصل الحق، مش عايز ينتصر في النقاش، لان خد بالك الجدال هو إظهار النفس، أما النقاش هو إظهار الحق. فسيدنا محمد كان حريص يوصل الحق اللي عنده بأبسط وأجمل وأرق وأحكم الطرق علشان يفتح قلب اليهودي اللي كان متكبر أو كان عنيف وهو بيتكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس أنا خفت من حاجة قوي وأنا بقرأ الحديث ده، إن الراجل اليهودي صدق النبي لكن لم يؤمن بيه وما سمعش كلامه. فرق كبير بينه وبيننا، احنا مؤمنين بالنبي ومصدقينه، لكن ساعات كتير مننا بيسمع كلام سيدنا محمد ويديله ظهره وما يعيش بيه ويقول بعدين لما اكبر. وكأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث للشباب، او ممكن واحد يكون كبير بيسمعني دلوقتي وبرضه حاسس ان كلام النبي مش مناسب ان يعيشه عيشة سعيدة فيسمعه ومصدقه لكنه مش عايز يعيش بيه. اوعى يكون حق النبي وحق ربنا تقيل على قلبك ومديله دايما ظهرك لانك شايفه مش مصدر السعادة. كنز النهاردة ان الجنة متجهزة ومشتاقة لينا. والكنز التاني، سيدنا محمد انسان بسيط عايز يوصل الحق ومش عايز يخش في جدال. اما الكنز التالت، يا رب يكون قلوبنا مفتوحة لكلام النبي لما يتكلم وما نسمعش النبي ونصدقه وبعدين نديله ظهرنا ونقول له سمعنا وعصينا. ربنا ياخد بإيدينا ويهدينا وينجينا ويشرح صدورنا لسماع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
0: من من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة صفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم تعمل عمله فتلحق برتبته. جرت العادة في كل من قرأنا سابقا أن نذكر اسمهم، لكن هناك طائفة من الذين ترجم لهم مع الأولياء لم يذكر اسماؤهم. الآن عنون المؤلف قال عابد، والآن سيتكلم شيئا عنه. أنت إن عرف اسمك في الأرض أو لم يعرف فلا تكترث، المهم أن يعرف اسمك في السماء. حتى لو لم يعلم الناس اسمك، وحتى لو لم يذكروه بالاسم في كتبهم، يكفيك أن الله عز وجل يعلم ما تفعل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أرسل سيدنا سعد من أجل فتح بلاد فارس، أخبر كان ترفع إليه أسماء من يستشهد، فرفعت إليه يوم قائمة، قيل إنه قد استشهد فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ثم كتب في النهاية في قوم آخرين لا تعرف أسماؤهم. يعني في ناس ثانين كمان استشهدوا بس والله ما بنعرف شو أسماؤهم. فبكى سيدنا عمر، قال ما ضرهم إذا كان عمر لا يعرف أسماءهم، إذا كان رب عمر يعرف أسماءهم. فأنت ما يهمك، مرات أنت تفعل فعلا خيرا، الناس ما كتير بتكترث لفعلك. في واحد بيفعل فعل أبسط منك بكتير، بيقولوا اسمه وبيعملوا له بطاقة شكر وبيقدموه بالحفلة، بيكرموه وبيصفقوا له كل القاعة، وانت عامل مثل منه بعشر مرات، لا بينذكر اسمك ولا بيطالعوك على المنصة ولا بيعطوك شهادة شكر ولا يقال لك شيء. ما يهمك انت، المهم ان يكون اسمك محفوظا في السماء. مرات انت تحسن الى امك وابيك احسانا كبيرا، بسبب من الأسباب أمك وأبوك مو كتير مسرورين ولا كتير شاكرين، أخوك لم يفعل عشر معشار ما تفعل أنت، يا لطيف، يشكرونه ويدعون له ويثنون عليه، وكل ما حدا راح وأجاب ينقال فلان فعل وفلان ترك. ما يهمك، الله عز وجل يعلم من فعل ومتى فعل وكيف فعل، وستؤجر عليه. خطرة واحد للضحكة، واحد راح لعند لحام بدوي بده يذبح ذبيحة خروف هيك لوجه الله تعالى عن روح أمه وأبوه، بس هو هذا البدوي بده يمشي بده يسافر، راح لعند اللحام قال له يا أخي قديش حق الخروف؟ قال له مثلا 100,000. قال له هي 100,000 وبريدك تذبح لي خروف عن روح أمي وأبي، تجعله هيك يعني صدقة ووزعه أنت، وقول إنه عن روح أمه ولا أبوه لفلان البدوي، وترك له المصاري ومشي. اللحام لما جاب الخروف بده يذبحه، شاف البدوي راح، قال ليش عن روح أمه وأبوه للبدوي؟ عن روح أمي وأبي أنا اللحام يعني. بسم الله يا رب تجعله عن روح أمي وأبي. في واحد حضران الشاهدة يعني شاف البدوي شو قال وشاف اللحام شو قال، قام ركض ولحق البدوي، قال له لك يا رجل هذا اللحام لما ذبح الخروف ما ذبحه عن روح أمك وأبوك أنت، ذبحه عن روح أمه وأبوه هو. قال له يا أخوي نفكر، الله ما بيعرف مين دفع المصاري؟ الله بيعلم مين دفع المصاري، والله بيعلم عن روح مين حتروح. ما أنت لعل الناس لا يشكرونك ولا يمدحونك ولا يثنون عليك ولا يظهرونك، ما يهمك، أنت عند الله عز وجل محفوظ
كل عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله شايف والله سمعان. فالآن سنترجم لولي من الأولياء بس مو محفوظ اسمه، ما بنعرف مين هو يعني هذا الرجل. قال إبراهيم ابن عبد الله المديني، قيل للحسن يعني الحسن البصري، حسن البصري من سادات التابعين، ها هنا رجل لم نره قط جالسا إلى أحد، إنما هو أبدا خلف سارية وحده. قالوا له في رجال بهالجامع ما بيعود مع حدا، ما بيحكي مع حدا، دائما قاعد أفه العضاضة، يا عم بيصلي، يا عم يقرأ قرآن، يا عم يدعو لحاله. فقال الحسن إذا رأيتموه فأخبروني به. قال فمروا به ذات يوم ومعهم الحسن، فأشاروا إليه فقالوا ذلك الرجل الذي أخبرناك. فقال أمضوا حتى آتيه. فلما جاءه قال يا عبد الله، أراك قد حببت إليك العزلة، فما يمنعك من مخالطة الناس؟ قال ما أشغلني عن الناس. اللي عم يمنعني من مخالطة الناس في شغلة شاغلتني عن هؤلاء الناس. قال فيأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس إليه. قال له في واحد هون اسمه الحسن البصري، يعني نحن إذا إجا خرج تقعد معه. قال ما أشغلني عن الحسن وعن الناس، ما والله عندي أشغال يعني تشغلني في قلبي وعقلي عن كل الناس حتى عن الحسن البصري. قال له الحسن فما الذي شغلك يرحمك الله عن الناس وعن الحسن؟ قال إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار للذنب والشكر لله على النعمة. فقال له الحسن أنت يا عبد الله أفقه عندي من الحسن، إلزم ما أنت عليه. هلأ يا أخوان هذا أمر مهم، فقط هذه الحادثة انتهى. هذا أمر مهم في تحصيل الولاية، أن يشغلك عيبك عن عيوب الناس، وأن

والدعوة إلى الله وسلامة الصدر وبر الوالدين. رقم 4 سلامة الصدر. أنا لست متفرغا لأحمل على هؤلاء العباد أحقادا، ولأحمل في قلبي للعباد تنقيصا، هذا طويل وهذا قصير وهذا قصر وهذا فعل وهذا ترك وهذا فسق وهذا فجر وهذا، شو بدك تعكر قلبك بهذا الأمر؟ عندك من المشاغل ما يشغلك عن كل هذا، أبقي قلبك متفرغا للإقبال على الله، أبقي قلبك متفرغا للاستغفار وللتوبة والعودة إلى الله، أبقي قلبك متفرغا للدعوة إلى الله، أبقي قلبك متفرغا لشكر الله تعالى على نعمه. أما إذا بدك ضلك تحمل على العباد أحقادا وعيوبا ما بينتهي، العباد كثر وأخطاؤهم كثر وعيوبهم كثر، شو بدك تعد لتعد؟ ما عاد بتتفرغ لتلتفت إلى نفسك. هلأ يا أخوان يا شباب يا رجال، أنتوا راقبوا أنفسكم. هلأ اللي قاعد ساعات طويلة على صفحات هالفيس عم يقرأ، عم يكتبوا الناس هذا الأستاذ كتب شيء أرى وهذا الأستاذ كتب شيء أرى، هذا شيء بيضحك وهذا شيء بيزعل، وهذا صاير معه حادث وهذا صاير معه مرض وهذا عم ينحكي فلان شو أذى فلان. يعني في آخر النهار أو بعد جمعة أو بعد شهر أو بعد 6 شهور، إذا نظرت إلى نفسك يعني أنا شو حصلت من كل هذه القراءات؟ صفر. لو رحت درست دبلوم لغة إنجليزية كنت حصلت دبلوم لغة إنجليزية، يعني كنت بعد سنة كنت ما بتعرف إنجليزي صرت تعرف إنجليزي. لو رحت اشتغلت بحفظ القرآن كنت حفظت لك شي 6 أجزاء 10 أجزاء. أما هلأ بعد 6 أشهر من متابعة ما يكتب على الصحائف، ما الفائدة؟ ما في. ربما تجد فوائد منثورات، وحتى هذه المنثورات تضيع، تضيع ضمن الزحمة يعني والعجب. لذلك الأولياء انشغلوا بأنفسهم وعيوبهم عن عيوب الخلق، جعلوا صدورهم سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوني عن أصحابي شيئا. لا حدا يجي يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سيدنا أبو بكر هيك عمل، سيدنا عمر مبارح هيك قال، عثمان هيك ساوى، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، لا حدا. فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، يعني بدي لما سلم عليكم أنه يكون قلبي سليم، ما بدي لما أشوف واحد هذا مبارح حكولي عنه أنه راح القرنة الفلانية، وهذا مبارح حكولي عنه أنه حكى الشغلة الفلانية. يا أخي بيتعكر الصدر وبيتعكر القلب. فاجتهدوا يا شباب، اجتهدوا أيها الإخوة أن يشغلكم إقبالكم على الله عز وجل عن الانشغال بعباد الله تعالى. هلأ أنا طيب ما بدي أنصح الآخرين، بلى أنت انصحهم وأن تمرهم بالمعروف ونهم عن المنكر بغض النظر عن ماذا فعلوا وماذا لم يفعلوا، لأنه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف هذا جزء من أركان هذا الدين. لكن اجتهد أن يكون قلبك خاليا من أن تلتفت إلى الناس. هلأ إذا شفت حالك ما بتقدر، النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالس مع الصحابة فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تنطف لحيته ماء، عم يتوضا كان، وغير معروف يعني مو من الصحابة الكبار. لما كان من اليوم الآخر كمان يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه. مرة ثالثة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص لحق به وقال له أنا بدي بات عندك شي 3 أيام، فبات عنده، ما رأى لا بيصلي كثير ولا بيصوم كثير، يعني صلاته كصلاة هؤلاء الناس، صومه كصوم هؤلاء الناس، أوراده في الليل بسيطة. قال له تعال أقول لك يا رجل أنا بتت عندك بدي أعرف شو بتساوي. قال هو ما رأيت. قال له لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنت من أهل الجنة. قال هو ما رأيت غير أني لا أحمل في صدري غشا لأحد من المسلمين، حقدا لأحد من المسلمين، غلا لأحد من المسلمين. قال هو هذا، معناتها هي هي الشغلة سلامة الصدر. فيا أخوان إذا أردتم ولا بد أن نمشي في طريق الولاية، اشتغلوا بعيوب أنفسكم وتصحيح أنفسكم عن عيوب الناس. هلأ إذا شاف واحدنا حاله ما بيقدر، ما بيقدر، يعني أنا طبيعتي حشري، طبيعتي بس دي أقعد مع واحد يقول له إيه شو مساوي أنت مبارح، وين رحت، وين أجيت، بستنطقه.

يعني هيك، حتى إذا هو ما حكى بستنطقه أنا، وإذا بلش يحكي بخليه يكمل بالموضوع، وبس يحكي شغلة غلط بالقطع عليه هيك. يعني بركي واحد هيك طبيعته، يعني عنده هيك هالفضولية الزائدة. إذا شفت حالك هيك، نصيحة: العزلة خير من مخالطة الناس. عمل مثل هذا الولي لحاله، قفص سارية قاعد هون بيصلي بيدعي بيذكر وبيحمل حاله وبيمشي، لا بيحكي مع حدا ولا بده حدا يحكي معه، بيخاف انه يا اخي اذا بده يحكي مع هالناس يحفظ عنهم عيوبهم. فقال انا بين امرين، بين ذنب ونعمه، عم بشتغل اما باستغفار عن ذنبي واخطائي بيني وبين ربي، واما بشكر الله عز وجل على نعمي. وهكذا ترون ايها الاخوه ان المسلم وان الولي انسان فعال منتج إما على مستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع. إذا ما قدر على مستوى المجتمع، أقل شيء على مستوى الشخصي. بس بلا ريب لا يكون وليا من كان مؤذيا. إذا واحد هدام يهدم أحوال الناس وأخبار الناس ويفشي شرورهم، لا يكون من الأولياء. الولي لابد أن يكون منتجا وفعالا، يا على مستوى نفسه يا على مستوى الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الحرف والصناعات، كسب الرجل بيده. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل، فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس. أخرجه البخاري ومسلم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال: اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما. فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فقال: اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا. ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو دم موجع. أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. كسب الخياط. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أخرجه البخاري ومسلم. كسب النجار. عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. أخرجه البخاري. عن سهل رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الحداد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك، إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الجزار. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الصواغ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم مع خواطرنا التي نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان والشوق إلى لقائك. هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ولن يشتاق الإنسان إلى ربه حتى يحبه، ولن يحبه حتى يتعرف على كمالاته، على جماله، على جلاله، على علوه، على كبريائه، على حلمه وعلمه، وكذلك يتعرف على نعمائه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولماذا أدعو ربي بأن أهدى إلى الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش في الأصل في ضلال إلا أن يهديه الله. ولماذا يعيش في ضلال؟ لأن الإنسان لا يدرك مواطن الحق في كثير من الأحيان من مواطن الباطل، ومواطن الصواب من مواطن الخطأ، ومواطن الحسن من مواطن القبح، بل ربما زينت له مواطن القبح بسبب نفس خبيثة أو بسبب شيطان رجيم. من الذي يهديك وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء والأفكار المتناقضة المتباينة؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حتى إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتحمل المعاني العظيمة فيه، حينما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنحن نقول في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ويتضمن اهدنا الصراط المستقيم أولا أن يبين لك الله عز وجل الخير من الشر والحق من الباطل، فتعرف أن هذا الطريق باطل وأن هذا الطريق هو الحق، أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل هو الحسن الذي ينبغي أن أتلبس به وأن أعمل به. المعنى الثاني من معاني اهدنا الصراط المستقيم: يا ربي يا هادي، أي اشرح صدري لأن أسلك طريق الحق، وضيق صدري لأن أبتعد عن طريق الباطل. لماذا هذا المعنى الثاني؟ لأن بعض الناس يعرف الحق من الباطل، لكن الله ما شرح صدره، إلى الآن يجد ثقلا شديدا في إتيان الحق، يجد ثقلا شديدا في قول الحق، وفي المقابل تنشرح نفسه للباطل، تنشرح نفسه لارتكاب الفاحشة، لارتكاب المحرم. فماذا يفعل؟ ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره حتى يتلذذ ويستأنس وهو يسير في طريق الخير. المعنى الثالث: أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، ارزقني الطريق المستقيم وثبتني عليه. المعنى الرابع: أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدخل وتنال الثمرات العظيمة من سلوكك الصراط المستقيم وثباتك عليه. قال الله عز وجل عن المؤمنين في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم القيامة وهم يرون جنات النعيم ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يشيرون إلى جنات النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم ما ينيلك هذه الهداية وهو هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية انشراح الصدر للخير هو أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو بدعائين: الأول: اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلينب هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: إذا في يوم من الأيام بشوفك كان والله لقطمك تقطيب خد
2: بقنا قم بعد عنا
1: خد
2: قطع ضوم بس فقول لك أبو الزكر
1: كلا زكر بلا مذكر روح نصرف
2: حرام عليك أنا إيش عملت أنا إيش عملت
1: بتفكرنا حرامية بتفكر كل الناس زيك يا حرامي قلنا
2: حرامي طالت لا تخبطش بقول لك أنا تخبطش أنا شفت أبو العدين شفته واقف لك تحت الكاميرا شفته
3: انت عارف ليش كان واقف تحت الكاميرا لازم تفهم
2: ايش لازم افهم
3: ولك يا متخلف راح يسقيها مية عشان ما تنشفش وتموت
2: كيف راح يسقيها مية ما بلبل كل يوم الصبح برش عليها بالبربيش مية
3: ما هو بلبل امبارح ما رشش نسي فهمت
2: خلاص هقيت انا فهمت هقيت فهمت
4: لا ابغى لها تروح يا رجل يلا روح وما تتعش في الليل لازم تطلع لك برج المسلوخة بروح بقعدلك بمن خيرك بخليك مكرسه روح
2: ابو رجل مسلوخة مش في حالتنا في حالة تانية بس وحين قلق انا بلغ الشرطة عنك انت ابو الزكر هيك جاي في نص الليل وساب الورشة ساب الورشة ولا قلق ولا ابو تجيب اخوك خليه يحط العصاية في امك
1: طيب روح روح والله اذا شفتك مرة تانية هان والله لكسرك
3: شايف يا ابو الزكر والله كنا بنروح في الداهية وخلصنا كمان
1: والله هذا الاهبل ما هو قليل شكله كان يراقب فينا
4: طب غلط خلينا نروح نكمل نكسر الكاميرات
1: خلاص انحرق الفيلم انسى الموضوع هلقيت لو اي حاجة بدها تصير للسوبر ماركت حيلزقوها فينا لانه رجب شافنا وانت عارف رجب مش راديو رجب قناة الجزيرة يا كبير

0: افهم ايش كنت تلطم في الشوارع لهالقيد؟ احكي يلا.
1: ما ايش بدك احكي لك؟ انا كنت بدور اتفزق لو عمل معي مشكله وخبطني ثلاث خفوف.
0: عمل معك مشكله وخبطك ثلاث خفوف؟ ومين هو هذا حبيبي اللي خبطك؟
1: ابو الزكر اخو ابو الديب اخو وائل. قاعد يضرب فيا على خدي والصوت يطلع صوت عالي هيك طخ طخ طخ.
0: اكيد انت استفزيته او كبيتها بالك عليه، مش من الطريق يعني ضربك.
1: وحيط من الطريق على راس الطريق ضربني.
0: قصدي يعني مش من الهوى، اكيد في سبب، اكيد عمل لك مصيبه انت.
1: ما هم كانوا ابو الاعدام والقرن وابو الزكر كانوا واقفين عقبال السوبر كاركت تبع بلبل. فانا قلت والله هذول بدهم يسرقوا السوبر كاركت. ضليت نستنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى لما ابو الاعدام قرب على الكاميرا لا جيت هدمت عليهم لا يضربوني.
0: ولك ايش دخلنا فيهم؟ فهمني ايش دخلنا فيهم؟ يتشعبطوا على الكاميرا يفتكوا الكاميرا، ايش دخلنا فيهم؟ فهمني. انت بتشغل عامل نظافه ولا بتشغل مباحث؟
1: ما هو بلبل كويس معايا دائما بعطيني الشوكولاته تنتين بشكل. قلت يمكن بدهم يسرقوا الشوكولاته، من وين بدي اكل؟
0: انت اللي همك بطنك بس. اسمع، ولا لما اقول لك بديش تعمل لي مشكله مع حدا ولا تجرني لمشاكل، فاهم؟
1: ايش فاهم يعني؟ وانا بدي اعمل مشاكل؟
0: قلت لك من اول خليك في حالك، انت عامل نظافه. مره تانية بتعمل مشكله انسى انك تتجوز السنه الجايه او اللي بعدها، حيكون عرسك بعد 60 ولا 70 سنه.
1: هذا بكبر بصير عمري اكثر من 35 سنه.
0: ايوه لما يصير عمرك 35. منيح هيك؟ يلا روح روح نام عند الحمار تبعك، امشي.
2: وين يا ابو الزكر؟ الساعه 2 هالجيت.
3: غريب سؤالك يا اخوي ابو الديب، حسسني انه انا ولد صغير يعني.
2: ليش؟ هو اخوك الكبير لما يسالك حرام يعني؟
3: مش حرام، بس انا وعو كبير يعني. يعني خايف ياكلني العو برا مثلا؟
2: اسمع يا ابو الزكر يا بركه، احنا المره اللي فاتت حكينا وما كملناش حكينا. انت الك هيجيت شهرين بالضبط بتدخلش ولا فلس من ورا الورشه. هل انت بتقبض مصاري وبتصرفهم، ولا انت من الاصل بتقبضش مصاري، ولا ايش القصه بالضبط؟
3: انت ايش يا اخوي بتعايرني يعني؟
2: يا عمي انا بعايرش، هذا بيت وبده يقف على رجليه. انا مش ملحق لحالي على السياره، واخر السنه يا حبيبي بيجيني الترخيص والتامين، يعني كل اللي بشتغله بحط لكم اياه.
3: هات من الاخر، ايش اللي بدك اياه؟ شكلها مرتك نهيل مش باك عليا.
2: ما تجيب سيره مرتي على لسانك.
3: اسمع، شكلك انت بدك تعمل مشكله اخر هالليل.
2: انا بدي اعرف انت لهي جيت الساعه 2 الصبح ايش بتسوي؟ الورشه بتسكر من المغرب.
3: اسف، المره الجايه بجي ببصم عندك قبل ما اطلع وقبل ما انزل.
2: طب اسمع لما اقول لك، ما دام انت كبير وواعي وبتفهم، انا واحد من الناس بقدرش اشيل البيت لحالي. بدك تدفع في البيت معايا اهلا وسهلا، بدك ايش؟ ماشي يا سيدي خد راحتك، بس بدنا نعمل فاصل في البيت بيني وبينك، وكل واحد يعيش بالطريقه اللي بتريحه. لا انت تقول لي كاني ولا انا اقول لك ماني.
3: اوف اوف اوف، هذا موصله معاك تقسم كمان يا اخوي.
2: يعني هو انا بدي الاقيها منك ولا من نهيل ولا من هبه ولا من اخوك وائل التاني؟
3: انا ماليش دخل فيكو، تنحرقوا ما تنحرقوا مالكوش فيا ولا اللي فيكو.
2: يعني هيك؟
3: ايوه هيك. اسمع، شكلك انت بدك تعمل.
4: سامع يا وائل، كل يوم اخوتك بيعملوا مشكله علشاني، هل قلت انا في نظرهم سبب كل المشاكل؟
5: لا لا لا ما تدقيش، اخوتي اصلا بتكاتلوا على كل حاجه، مش انت السبب.
4: طيب احكي لهم عن نهيل، بكفي تعمل مشاكل معي. ايش بدها انا بعمل؟ بس لا تزعق علي ولا تشتم.
5: حاضر حاضر، انا حكيت لك من الاول تقلقيش، هل قلت انا بشوف اخويا والديب وبحكي معاه. ايش الدعوة يا اخوي؟ سامع صوتك طالع انت واخوي زكري.
2: وانت التاني ايش بدك كمان؟ احكي لي، بدك تطلع لحالك؟
5: طب مالك معصب يا اخوي؟ مالك معصب؟
2: ما انتو بتخلوا الواحد يطلع من اواعيه مش يعصبه بس.
5: طب ايش اللي صار؟ ممكن تقول لي ايش اللي صار؟
2: اللي صار انه انت واخوك متجايبين هالبر ومش مصلين على النبي.
5: طب وانا مالي؟ ايش دخلني انا؟
2: انا بقول لك ايش دخلك. انت بتوشب بنت عمك هبة وبتحط في راسها علشان تفوق على نهيل، واخوك التاني بيشتغل في الورشة وبيجيني ولا فلس بحط في الدار. انا مش عارف من وين الاقيها، منك ولا منه ولا من هبة ولا من نهيل اللي عملالي قلق في مخي.
5: انت متعب حالك على الفاضي يا اخوي، الامر مش مستاهل.
2: ولا ولك والله انت حي وابلس واحد في الدار، ولك مين اللي بوشب هبة غيرك انت؟ ولك كل يوم انا بشوفك وانت بتحكي معاها وهي بتوتوت لك قاعدة، اكيد انت بتغلط علينا قدامها.
5: والله ما بغلط، والله ما بغلط ولا بعمل اشي، بالعكس انا بهدي وبصلح ذات البين.
2: ماشي يا سيد المصلح، خليكم براحتكم هيك. اي والله غير يجيكوا يوم تقفوا على الدور عشان تبوسوا ايدي.
5: الله لا يجيب زعل. ايش الدعوة يا اخوي؟
6: لا لا خير، بس مش عارف تغيرت 180 درجة انت يا زلمة.
5: هو انا بصراحة اقتنعت بكل كلامك يا اخوي، ولازم البني ادم يحافظ على ماله.
6: يا عين عليك يا تايز، يا عين عليك. اي والله هي الكلام اللي بدي اسمعه من زمان انا. اسمع يا اخوي تن، اقول لك في الدنيا هذه معاك مصاري الناس بالطوابير بقفوا يطر عليك السلام، معاكش فلوس الكل بدوسك. علشان هيك يا اخوي يا حبيبي لازم تحافظ على مالك.
5: انا زي ما حكيت لك يا اخوي، سبت اصحابي وخلاص بالمرة، وهلقيت انا منتبه لشغلي.
6: انا بدي اياك يا تايسون تصاحب ناس من مقامك زينا، اغنياء تجار، اولاد تجار، اولاد اكابر، اولاد عمارات، اولاد فلل. اما راح تصاحب الاثنين بترملوا بحششوا، ايش بدك فيهم؟
5: لا خلص يا اخوي، قلت لك انتهى الموضوع.
6: الله يرضى عليك، هذا ما اتمناه. وانا ايش بدي اخوي؟ بدي اشوف احسن الناس.
4: ايش عملت يا ابو الديب؟
2: في ايش يا نهيل؟
4: في ايش؟ وانا كل يوم بدي اقعد اعيد وازيد؟
2: نهيل كمان كلمة بحلف عليك طلاق ما تضلي في الدار.
4: ومين ماسكك؟ ما تحلف، هو حد مانعك يعني؟
2: لا حول ولا قوة الا بالله. الله يخزيك يا ابليس. روقي روقي يا نهيل، وما تخلينيش اخد قرارات صعبة.
4: هو ضل في اشي صعب ما بينعمل في هالدار؟ والله ما ضلت عيشة هادي والله.
2: انا مش فاهم ايش ناقصك انت، انت تتبطر على ايش؟
4: انا بتبطرش على حاجة، خد بنت عمك هادي وطلحها من عندي.
2: بنت عمي عايشة في غرفتها وما لهاش دخل فيكي.
4: طيب ماشي، خليها هي عايشة براحتها، وانا هني بدي اخد اوعية واطلع على دار اهلي.
2: نهيل بقول لك تتسرعيش.
4: لا بدي اتسرع، مش انت تو كنت تهددني في الطلاق؟ ريح راسك، هيني رايحة.
2: نهيل انا لما بعصب بحكي كلام بعرفش شي بقوله، خلص اقعدي.
4: مش قاعدة يا ابو الديب، واعلى ما بخيلك اركبه.
2: كل هذا عشان العرجة؟ نخسر بعض عشان العرجة؟
4: مدامك مش قادر تتصرف مع العرجة خلص براحتك.
7: مالك يا ابو الذكر؟ بشوف وجهك متغير وقالب، ايش فيه؟
8: والله اتقتلت انا واخويا ومولعه معانا لسوق.

0: بسوق ومعلم في السواقه.
1: يعين عليك ابو الزكاه، طب ليش ما بتشغل مخك ونروح نسترق لنا سياره سيارتين من الورش اللي انت بتشتغل فيها؟
0: ايوه هاي اللي ناقص، خلينا تورط فيها. بدنا اشي نكون احنا بعاد عنه.
1: خلنا نروح على مزرعة بقر مدام هيك شرقة وبعيدة.
0: بقر؟ والله يا الزلمة مخك مبقر انت. بدنا حاجة خفيفة وثمنها غالي وتنباع السريع، يعني ما خف وزنه وغلى ثمنه.
1: يعني بدنا نروح على محل ذهب ونجيب لنا شنتي والبساطين اللي معانا بنحش فيه.
0: تعرف؟ طب والله فكرة جهنمية.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لازلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أم هشام بنت الحارث بن النعمان، هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها كانت عظيمة الشأن في الإسلام، ذلك أنها من الذين بايعوا بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يتفاوض مع أهل مكة، فجاءت إشاعة أن عثمان قد مات، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة على بيعة الموت، وأن يأخذوا بدم عثمان إن صدق هذا الكلام. ورضي الله عن أولئك الصحابة كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة،

والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، هي بمن بايع تحت الشجرة. هذه الصحابية أسلمت، من أوائل من أسلم من أهل المدينة، يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير داعية في المدينة، وكان أبوها رجلا كريما. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بيته ونزله وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما قدم المدينة ترك الزمام لناقته، فبركت بأمر الله في المكان المحدد، وفاز أبو أيوب الأنصاري بأخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري كان قريبا من بيت هذه المرأة المباركة، وهي تقول عن نفسها: كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، يعني الديار قريبة، سنتين أو سنة وبضع سنة، وما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم ومن فم النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أسمعه يقرأ بها على المنبر يوم الجمعة. فكانت تستمع إلى تلاوة النبي على المنبر يوم الجمعة وهو يقرأ في خطبة الجمعة بسورة قاف. تعلمت هذه الصحابية القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نساء المؤمنين أن يتعلموا كتاب الله عز وجل. ولما دخل على بعض نسائه وعندها امرأة تعلمها الكتابة، قال: لو علمتيها رقية النملة، قروح، قروح كانت تأتي في الجسد وهي رقية آيات من القرآن، علمتيها لكان خيرا لها. وقد جاءت امرأة في يوم من الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بها حاجة. فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله زوجنيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن، شرطه في هذا الزواج أن يعلمها ذلك القرآن. هذا القرآن سر السعادة، سر راحة النفوس واطمئنانها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القرآن بركة في البيوت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن تتعلم النساء القرآن. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين من الصحابيات كنا يعتنين بالقرآن الكريم، حتى إن إحداهن لتقف تصلي كعائشة رضي الله عنها وتتأمل كتاب الله عز وجل، كما يقول عروة بن أختها: صليت الضحى ثم خرجت إلى السوق وإذا بأم عائشة واقفة تصلي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي منها. كنا نساء تعلمنا القرآن من أول ما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس خباب بن الأرت هو الذي كان يقرأ القرآن على فاطمة أخت عمر بن الخطاب وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما وأرضاهما؟ ودخل عمر فوجد الصحيفة وكان سبب في إسلامه. كنا يتأملنا آيات الله ويسألنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسماع القرآن لكل أهل المدينة، الرجال والنساء، في خطبة الجمعة فهو يرتل القرآن في مجالسه وعلى المنبر وفي المحراب، ويسمعه كل من أراد أن يسير في طريق الحق والهداية للطريق المستقيم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هيا هيا نجلو القلب بالقرآن، هيا هيا نعلي النفس بالإيمان، هيا هيا نرضي ربنا الرحمن، هيا هيا نرتقي أعلى الجنان.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
2: صباح الخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة المفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين. وفيها العراقي يؤكد أن التدخل العسكري والضغط لا يحققان الأمن والسلام، واجتماع مرتقب بين وزيري خارجيتي إيران وباكستان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. شهداء بنيران قوات الاحتلال في غزة، ونحو 700 ألف طالب يعودون إلى الدراسة وسط خيام متهالكة وظروف تعليمية استثنائية. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان، غارات على النبطي الفوق وقصف يطال عدة بلدات. ترامب يصاعد ضد الإعلام الأمريكي ويحظر دخول ممثلي ثلاث مؤسسات إعلامية إلى البيت الأبيض ويتهمها بنشر أخبار زائفة، والأخيرة ترد اعتداء غير قانوني على حرية الصحافة. انتخابات الدوما الروسي تتواصل لليوم الثاني، وميدفيديف يقول إن الولايات المتحدة لا تفهم سوى لغة الردع العسكري المباشر. كوريا الشمالية تتحدى قرار الطاقة الذرية وتؤكد استمرار تمسكها بالردع النووي. البداية حيث شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضمن كلمة متلفزة له في فعاليات منتدى الحوار العالمي عام 2026 في أندونيسيا، شدد على أن التدخل العسكري والضغط لا يحققان الأمن والسلام، وأكد على ضرورة إيجاد دول المنطقة حلولها الخاصة بدون تدخل قوى أجنبية.
3: العالم يتطلب أكثر من أي وقت مضى تغييرا جوهريا في المسار. الحرب والتدخل والعقوبات واستخدام القوة تحولت إلى أدوات معتادة للسياسة. لقد أثبتت عقود من التدخل الأجنبي والضغوط العسكرية والحروب أن التدخل العسكري لا يحقق الأمن، وأن الضغط والإكراه لا يؤديان إلى السلام، بل أصبحت الحرب أمرا معتادا كأداة رئيسة في العلاقات الدولية، وتعد المأساة في غزة والجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي من أوضح تجليات هذا النمط الفاشل. فما يجري في غزة هو اختبار لضمير المجتمع الدولي والمسؤولية الجماعية. المجتمع الدولي يواجه اليوم خيارا تاريخيا وحضاريا، فإما أن نواصل السير في المسار الحالي، وإما أن نستجمع الإرادة والشجاعة لتغييره. يمكننا إعادة التنمية إلى صلب الاهتمام، وإعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية، واستعادة المعنى الحقيقي والصدقية للقانون الدولي.
2: وفي منشور على أكس انتقد عراقجي مواقف نظيره الفرنسي جانوال بارو الأخيرة، داعيا إياه إلى توقف عما وصفه بذرف دموع التماسيح. وأشار عراقجي إلى أن صمت بارو إزاء المجزرة التي ارتكبتها واشنطن بحق أطفال إيران في المدارس كان بحسب تعبيره أبلغ تعبير عن موقفه، كما استحضر تاريخ فرنسا الاستعماري في الجزائر قائلا إن 1.5 مليون جزائري لقوا حتفهم خلال حرب الاستقلال، فيما لم توثق باريس سوى أقل من عشر هذا العدد، واتهم باريس برفض تقديم اعتذار عن جرائمها الاستعمارية. اتفق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الباكستاني إسحاق دار على عقد اجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعيات العامة للأمم المتحدة. وقالت الخارجية الباكستانية إن الجانبين بحثا أيضا في اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية. صحيفة واشنطن بوست قالت إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. الصحيفة نقلت عن 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون قولهم إن عدد حالات القتلى العسكريين أكبر بأربع حالات على الأقل من الأرقام الواردة في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون.

0: وفي حوار على شاشة الميادين قال المحلل السياسي محمد قادري قال إن رسائل مناورة فدائيو إيران في طهران تؤكد استعداد الشعب ليحمل السلاح ويتحول إلى قوة دفاعية محترفة للدفاع، مشيرا إلى أن استراتيجية إيران تغيرت وأنها ستشن هجمات استباقية يمكن أن تكون أبعد من المنطقة.
1: إيران وضعت إطارا جديدا في معادلة الردع ضد الأعداء، الاستراتيجية تغيرت. فعلى الصعيد العسكري إيران ستشن هجمات استباقية تفاجئ العدو في أبعاد أوسع جغرافيا. ثانيا، الردود كانت في المنطقة بينما الآن ستكون أبعد منها، وتداعياتها سوف تؤثر في العالم على نحو كبير. وثالثا، على الصعيد الدبلوماسي فإن المسار الإيراني تغير بحيث لن يفتح مضيق هرمز إلا إذا جرى تنفيذ طلبات إيران السبعة التي أعلنت بوضوح. وعلى صعيد الشعب الإيراني فإن صموده في الساحات حوله من موقع مراقب إلى قوة دفاعية عن المدن وعن كل أزقة البلاد، وهذا تغير في معادلة الردع.
0: وشهدت العاصمة طهران أمس عرضا عسكريا حاشدا شارك فيه مئات الآلاف من المتطوعين من كافة أطياف المجتمع في مشهد يظهر مدى جاهزية الشارع الإيراني وصلابته ودعمه لقيادته في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
2: مشهد آخر من مشاهد الصمود، حشود شعبية بزي عسكري وشعار المشاركين هنا أرواحنا فداء لإيران. قد يختصر هذا الشعار أهداف ورسائل العرض العسكري، إلا أن مئات الآلاف هنا من المنتسبين لكل واحد منهم طريقة في الدفاع عن البلاد وأسلوب في إيصال الرسالة للأعداء.
3: الأمريكيون والكيان الإسرائيلي كانوا يزعمون في مرحلة ما أنهم قادرون على هزيمة هذا الشعب في غضون 3 أيام أو 6 أسابيع، لكن هذا الشعب تمكن من هزيمة عدو مدجج بالسلاح وجيش تبلغ موازنته تريليون دولار وكيان صهيوني مدجج بالسلاح وأكبر قوة عالمية.
4: رسالتنا إلى ترامب المجرم، أنت غير قادر على هزيمتنا وغير قادر على تحدي الشعب الإيراني، نحن هنا صامدون.
2: تؤكد طهران أن الحرب لم تنتهي ولا يمكن الفصل بين الجبهة والشارع، فهذا العرض العسكري يتجاوز إظهار القوة والجاهزية ليصبح عرضا لوحدة الصف وتماسك الموقف الداخلي.
5: ما ترونه اليوم ليس عرضا عسكريا فحسب، إنما هو رسالة وحدة وتكاتف بين مكونات الشعب الإيراني، وهذا ما يزعج أعداءنا بكل تأكيد.
6: ندعم قواتنا المسلحة، وإن عادت الحرب فليعلم ترامب أنه سيواجه 90 مليون جندي إيراني.
2: هنا تبدو الرسالة الإيرانية مكتملة، جاهزية في الميدان وفي الداخل، موقف واحد في مواجهة أي حرب أو مؤامرة جديدة.
7: عبر هذا العرض العسكري تبعث إيران برسائل متعددة تجمع بين الوحدة والتماسك وتؤكد جاهزية والردع أمام أي مغامرة محتملة. ملك عابد، طهران، الميادين.
0: حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول ممثلي 3 مؤسسات إخبارية كبرى هي CNN وMSNBC وبوليتيكو إلى البيت الأبيض. وفي منشور له عبر تروث سوشيال عزى ترامب قراره إلى نشر تلك المؤسسات أخبارا زائفة، مضيفا أنه ينبغي ألا يسمح لوسائل الإعلام بكتابة قصص مختلفة وبث أكاذيب باستمرار عندما تغطي أخبار رئيس الولايات المتحدة أو إدارته. ولفت إلى أنه سيجري حظر وسائل أعلام أخرى لاحقا للسبب ذاته. من جهتها وصفت شبكة CNN قرار ترامب بالاعتداء غير القانوني على حرية الصحافة. تتحول الحرب على إيران شيئا فشيئا إلى تحد سياسي متصاعد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس. فبينما يلوح بخيارات عسكرية جديدة، تتزايد الانتقادات بشأن استراتيجيته للحرب، فيما يفاقم ارتفاع أسعار الوقود الضغوط على الجمهوريين قبل انتخابات تشرين 2 نوفمبر. هذا تقرير لمحمد كريم.
8: يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء قادة 6 دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما صرح بأنه في صدد اتخاذ ما يقول إنه قرار كبير وحاسم بشأن الحرب على إيران، تاركا الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات.
9: لا يبدو أن الإيرانيين مستعدون لإبرام اتفاق في رأيي، لكننا سنبرم اتفاقا جيدا أو لن نبرم أي اتفاق على الإطلاق. أعتقد أننا سنخرج منتصرين في النهاية. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيتم عبر اتفاق.
8: هذه التصريحات تواجه بضغوط متزايدة في الداخل الأمريكي. نتائج استطلاعات جديدة أجرتها شبكة فوكس نيوز أظهرت تراجع ثقة 71% من الأمريكيين في طريقة إدارة ترامب للحرب على إيران، وأنه يفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهائها.
10: لم يفعل الجمهوريون شيئا لخفض التكلفة المرتفعة أو لإنهاء الحرب المتهورة الاختيارية في إيران أو لمحاسبة إدارة ترامب على الفساد. إنه كونغرس جمهوري عاجز وشارفت ولايته على الانتهاء.
8: مخاوف الجمهوريين انتخابيا برزت بوضوح في مجلس النواب بعد أن انضم 7 منهم إلى الديمقراطيين في التصويت لمصلحة قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية ضد إيران، فيما عزز ارتفاع الأسعار ولا سيما الوقود فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على الكونغرس بنحو 59% وفق أحدث استطلاعات الرأي.
11: يدرك الرئيس ترامب أن تراجع شعبيته أضعف تأثير خطابه حتى داخل القاعدة الجمهورية، ليدفع بنائبه جيدي فانز إلى الانخراط النشط في الحملات الانتخابية لتحسين فرص الجمهوريين في 22 نوفمبر المقبل. محمد كريم، واشنطن، الميادين.
0: نذهب مباشرة إلى طهران حيث ينضم إلينا من هناك مفاد الميادين حيدر الخليل. أهلا ومرحبا بك. أتوقف معك مع آخر المواقف الإيرانية، خصوصا ما صدر عن وزير الخارجية عباس عراقجي قبيل توجهه إلى نيويورك.
12: تحية لك مايا ولجميع المشاهدين. يعني بطبيعة الحال هناك مسارين في إيران، المسار الدبلوماسي والمسار العسكري. المسار العسكري عندما انتهجت إيران هذه الاستراتيجية الجديدة واتبعتها من خلال يعني رد غير متناسب والضربة الاستباقية على الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها في المنطقة، هو نهج جديد اتبعته إيران. ولكن في من ناحية المسار الدبلوماسي هي لم تغلقه إيران، وكانت قد أكدت ذلك من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين. هي لم تغلق باب الدبلوماسية بل أبقته مفتوحا، وتحديدا رأينا منذ يومين تقريبا هذه الاتصالات التي يعني أجراها عراقجي بنظيره الباكستاني اليوم، وأيضا زيارته إلى زيارة بيزشكيان، والاتصالات يعني هذه المروحة من الاتصالات بين الصين وإيران، وتحديدا قبيل يعني لقاء القمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. هذا اللقاء قد يرشح عنه يعني اتفاق ما أو بصورة مختلفة عن المسار العسكري، ولكن لم تتبلور هذه الصورة حتى الآن. هناك دور صيني مخفي حتى الآن ولم تتبلور هذه الصورة يعني قبيل هذه التصريحات. المسار العسكري كما قلت قبل قليل هو يعتمد على الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها طهران، وتحديدا من خلال المناورة التي أجرتها البارحة فدائيو إيران. هذه الرسائل الكثيرة التي وصلت إلى الخارج والداخل أن إيران جاهزة لجميع السيناريوهات في هذه المواجهة الكبرى. هذه الرسائل طبعا تلقفتها الولايات المتحدة بطريقة غير اعتيادية، حيث أن يقول الناس في إيران وتحديدا الذين شاركوا في هذه المسيرة أن الحرب الكبيرة على الجمهورية الإسلامية والاعتداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قد أحيت هذه الثورة من جديد، وبذلك نكون أمام صورتين، صورة عسكرية وصورة دبلوماسية. نحن نقول الآن أن قد يرشح في الأيام المقبلة أو في الساعات المقبلة تقارير أو تصريحات سياسية من قبل المسؤولين الإيرانيين أو غيرهم أن هناك اتفاق ما بوساطة صينية أو باكستانية، لذلك نرى هذه مروحة الاتصالات المكثفة من قبل المسؤولين الإيرانيين للصين وباكستان وغيرهم من الدول. هناك أيضا مسارات متعددة وتحديدا في مضيق هرمز، نحن نتحدث عن سيطرة إيرانية كاملة، وقد رأينا ذلك قبل أيام من خلال إسقاط المسيرات واستهداف ناقلات النفط والسفن المتعلقة بالولايات المتحدة أو المرتبطة فيها والقواعد الأمريكية في المنطقة. هذا الشيء يجب أن يحل، وقد أكد المسؤولين الإيرانيين الإيرانيين دائما أن الحرب لن تؤدي إلى نتيجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل هناك حل دبلوماسي يجب على الجميع التوافق للوصول إلى حل نهائي.
0: شكرا جزيلا لك حيدر خليل، مفاد الميادين كنت معنا من طهران. إلى قطاع غزة، حيث ارتقى 3 شهداء بينهم طفلة بنيران الاحتلال. وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، استهدفت مدفعية الاحتلال شرقية خان يونس وقرية المصدر ومخيم المغازي بالتزامن مع إطلاق آلياته النار شرقية مخيم جباليا.
13: لا إله إلا الله،
14: لا إله إلا الله،
13: لا إله إلا الله،
14: لا إله إلا الله،
13: والشاهد حبيب الله،
14: والشاهد حبيب الله،
13: والشاهد حبيب الله.
0: التحق اليوم بالتعليم نحو 700 ألف طالب في قطاع غزة مع بدء العام الدراسي الجديد، ويضطر الطلبة إلى تلقي تعليمهم في مساحات مؤقتة وخيام أو عن بعد بأدنى المقومات الممكنة وبلا زي مدرسي أو قرطاسية، بفعل حرب الإبادة في ظل واقع استثنائي لا تزال فيه أغلبية المدارس خارج الخدمة.
15: والمدرسة هي مش مدرسة، مدرسة فيها نازحين.
16: وأن يعين أبناء شعبنا على
15: هذه المدرسة، عبارة عن مدرسة أصلية كويسة ممتازة، الآن خيم وحال ظروف صعبة. أنا بفتقد عمي صلاح والله يشفي عمي عبد الخالق، وفقدت
0: هذا. ويواصل المستوطنون انتهاكاتهم المنظمة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة. مجموعة من المستوطنين أضرمت النار في غرفة زراعية وخطت شعارات تدعو إلى القتل في مسافر يطة جنوب الخليل. واعتدى المستوطنون على خط المياه الرئيسي الواصل إلى البادية الشرقية في الخليل، ما أدى لانقطاع المياه عن السكان. وفي نابلس حاصر مستوطنون مسلحون منزل أحد المواطنين في خربة المراجم جنوب المدينة.
17: تبدو هذه النقطة عبثية على خرائط جوجل التجريدية، لكنها تمثل موطنا لتجمع أم الحمام البدوي الواقع في منطقة التماسي مع جدار الفصل بين الضفة الغربية وأراضي 48. وتحت هذه الذريعة هدمت سلطات الاحتلال قبل أيام غالبية بيوت السكان فيما تزدهر المدن الإسرائيلية في الجانب الآخر.
18: أنا هدوا لي 3 الحمد لله رب العالمين، فوق هدوا 3، يعني مكان للسكن وكمان مكان للسكن وكمان حضيرة الأغنام اللي احنا يعني فيها الأغنام
17: كله مع
18: بعضه كتاهدوا. كله مع بعضه هنا تقريبا 4-5، وفي 3 تحت، في 3 تحت يعني 5 و3-8، وفي هناك 3 أي 11 مكان يعني تركوا للقليل.
17: ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بصورة مدروسة ممنهجة هو دفع مثل هذه التجمعات البدوية الفلسطينية إلى الرحيل القسري، إذ كيف يمكن للحياة أن تستمر من دون بيت ولا مياه ولا كهرباء وتحت تهديد دائم من قبل مجموعة من المستوطنين؟ بحسب تقرير حديث لمنظمة بتسالم الحقوقية الإسرائيلية أقيمت بين عامي 2023 و25 185 بؤرة استيطانية، وحتى حزيران يونيو الماضي هجر نتيجة لذلك 64 تجمعا بدويا و18 تجمعا آخر بشكل جزئي.
19: أول شيء في مستوطن هان، في طريق فتحه من هان، في مستوطن من هان، في جدار من هان، يعني بطل الواحد نخد حريته زي أول.
20: هذول اللي سكنوا هان البؤر هذول، يعني هذا أجايله شهر ونص
21: بؤرة،
20: يعني صار ملاك، يعني صارت أرضه، يعني ها هم فكرهم إن يعني أنا يعني كروا لي هذول أنا أقيم الباقي وأروح، لو بقعد تحت خيمة هان بظل في المطر هان مستحيل أطلع.
17: قبل أن تنتشر تلك الأبراج كالفطريات، يحافظ الأهالي هنا منذ عشرات السنين على أسلوبهم الرعوي والزراعي في الحياة رغم مشقتها، إلا أنهم كأصحاب للأرض تكمن حريتهم الحقيقية بالبقاء فيها كما يقولون. هناء محميد، الضفة الغربية، الميادين.
0: من الضفة الغربية نعود إلى غزة، حيث ينضم إلينا من هناك مراسل ميادين أحمد غانم. أهلا ومرحبا بك أحمد، تطلعنا على آخر التطورات خصوصا الأوضاع الإنسانية في داخل القطاع هذا أولا، وثانيا فيما يخص عودة الطلبة إلى الدراسة بظروف يعني غير مقبولة. أحمد هل تسمعني؟ أحمد يبدو بأن الاتصال قد انقطع مع الزميل أحمد غانم، كان معنا من غزة. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ضيفا لدى الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون نفى وجود أدلة على ارتكاب حركة حماس عمليات اغتصاب أو عنف جنسي خلال أحداث 7 أكتوبر، مدعيا أن الإسرائيليين اختلقوا هذه الروايات، ووصف التقارير بشأنها بأنها فانتازيا عن الاغتصاب.
1: كما يعلم جميع المستمعين، طرحت ادعاءات بأن حماس استخدمت الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحا. لقد وجدت ذلك ولأسباب لا داعي للخوض فيها الآن أمرا غير مقنع. ثم بدأت في فحص الأدلة ووجدت أنه لا يوجد أي دليل مادي يدعم ذلك الادعاء. لقد خصصت الفصل الأول من كتابي الجديد الآلهات وحفروا القبور لهذا الموضوع، وعنونته بأوهام الاغتصاب. أستعرض فيه كل الأدلة المزعومة ولا أجدها غير مقنعة فحسب، بل هي غير موجودة في الأساس. لقد سألتني هل الأمر مختلق بالكامل، وأقول إن الأدلة بناء على ما قدم منها تشير إلى أنها مختلقة بالكامل.
0: نعود إلى غزة حيث ينضم إلينا مباشرة زميل أحمد غانم. أهلا ومرحبا بك من جديد. أسألك عن آخر تطورات فيما يخص الأوضاع الإنسانية في غزة، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الطلبة مئات الآلاف منهم في ظروف قاهرة جدا للدراسة.
21: مايا، 3 شهداء منذ ساعات الصباح الأولى، حيث ارتقى شهيدين في عمليات اغتيال مباشرة، أحدهما في شارع مشتهى بحي الشجاعية صباح هذا اليوم. وقبل حوالي ساعتين من الآن اغتالت إسرائيل أيضا مواطنا آخر في منطقة الصفطاوي، حيث قصفته بصاروخ في منطقة شمال القطاع، وهو بمناسبة ابن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرشة، الذي كانت إسرائيل قد استهدفت منزله وقد استشهد عدد من أفراد عائلته في وقت سابق. والشهيدة الثالثة هي طفلة لم تتجاوز 6 أعوام، كان يفترض أن تكون اليوم على مقاعد الدراسة بكل أسف، حيث توجه قرابة 500,000 طالب إلى مقاعد الدراسة، وهي طبعا بطبيعة الحال ليست كأي مقاعد، مدارس من خيام بلاستيكية عبارة عن أفران بشرية، المقاعد فيها عبارة عن أخشاب معاد تصنيعها من صناديق المساعدات. الطريق إلى هذه المدارس محفوف بالمخاطر، نظرا لأن عدد كبير من هذه المدارس تقع على مقربة أو على تماس مع ما يعرف بالمناطق الصفراء أو المصنفة صفراء إسرائيليا، تتعرض لعمليات إطلاق نار بشكل متواصل ومستمر. لا تتوافر في هذه المدارس أدنى متطلبات العملية التعليمية، وكذلك أيضا معظم هؤلاء الطلاب بكل أسف في نظرة واحدة اليوم على الشوارع، جزء كبير منهم قد جاء بلا حقائب مدرسية بلا قرطاسية، لأن الأوضاع الاقتصادية هزمت كثير من الآباء الذين يعني شاهدوا أبنائهم بدموعهم وهم يخرجون إلى المدارس لكن بلا أي إمكانيات. هذا الواقع يعني يأتي كنتيجة ل3 أعوام استهدفت فيها إسرائيل المسيرة التعليمية في قلبها، في مهدها، في يعني أو بأساسها حقيقة، وذلك بعد تدمير قرابة 80% من المدارس التابعة للحكومة، وقرابة 90% 80% من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. تأمل وزارة التربية والتعليم أن تنتظم العملية التعليمية وألا تتسبب إسرائيل بترحيل أو بتهجير السكان مجددا أو عمليا تمديد ما يعرف بالخط الأصفر وبالتالي إغلاق مدارس أو نقاط تعليمية. وهي بالمناسبة حين نتحدث عن مدارس هي ليست مدارس بالمعنى الحقيقي، نقاط تعليمية، مراكز من الخيام وبعض الأخشاب التي صنعت من صناديق المساعدات. أخيرا اليوم انهار المنزل الثالث في غزة بعد 3 أيام أو المنزل الثالث خلال أسبوع، وهي منازل آيلة للسقوط يسكنها الناس ويقطنها الناس نظرا لأنه لا تتوافر أو لا تتوافر هناك أي خيارات أمامهم. أصيبت مواطنتان أو مواطن وسيدة من جراء انهيار هذا المنزل في حي الصبرة، وهنا هناك نداء عاجل للمجتمع الدولي بضرورة إدخال كل مستلزمات الإيواء لتجنيب السكان كوارث كبيرة، خاصة أن عشرات الآلاف يقطنون في منازل آيلة للسقوط في القطاع.
0: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد غانم مراسل ميدين، قدمت لنا هذه الإحاطة الشاملة حول ما يجري الآن في قطاع غزة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
4: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا، عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل،
5: وساد التعصب الممنهج،
6: والرؤية للمشهد من منظار واحد.
7: في زمن الفتن العمياء،
8: كان برنامجكم
9: لعلهم يتفكرون.
10: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي.
11: لعلهم يتفكرون.
10: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.
11: لعلهم

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون مع ضيفنا فضيلة الشيخ محمد الزعبي. وطبعا ما زلنا نحن في تفسير القرآن الكريم، التفسير الموضوعي. وصلنا في الحلقة الماضية إلى الآية 192 و193 في قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. طبعا فضيلة الشيخ، يعني دعنا نرحب بك قبل أن ندخل بالآية التي نود إن شاء الله أن يعني نسلط الضوء عليها لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أحمد، حياكم الله، حيا هذه الإذاعة المباركة والكريمة، وكل الإخوة العاملين في هذه الإذاعة وكل الإخوة المستمعين إلى هذه الإذاعة.
0: طبعا يعني شيخ محمد، نحن الله سبحانه وتعالى نحن نريد أن نتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة. الله سبحانه وتعالى يقول: من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم بعد ذلك: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لكن دعنا يعني فضيلة الشيخ أن يعني نبدأ بقول الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام. يعني وأيضا أريد أن ألفت يعني بعض الانتباه إلى شيء في يعني الآيات التي مضت معنا قبل ذلك. فضيلة الشيخ، كنا نقول فإن انتهوا، وقبل ذلك يعني تكلمنا عن الاعتداء، العدوان الذي يحصل. كيف يعني يسمح: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ يعني أيضا دعنا نسلط الضوء على هذه. طبعا المنبر لكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان، وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني هنا الآية تبدأ بقوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. قريش، طبعا قريش لم تكن تعنى بدين، وكما ذكرنا مرارا حتى الوثنية لم تكن مقدسة عند قريش، وإنما كانت عبارة عن مفاهيم وأفكار وعقائد وموروثات حفظت لسادة مكة مصالحهم. كان أبو جهل وأبو سفيان وأبو لهب يستغلون فقر الناس وحاجة الناس، ويستغلون أموال الناس ويأكلون أموال الناس بهذا الدين. ولذلك كما قلنا ونكرر دائما، عندما واجه القرآن أبا لهب لم يقل ما أغنت عنه أصنامه أو أوثانه أو آباؤه وأجداده، وإنما قال ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالقضية قضية مكاسب. إذن قريش هذه التي قد اتخذت دينا، أفاد هذا الدين سادتها وكرسته وقدسته، ولذلك هي انتفضت ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سبق أن ارتد أناس عن هذه الوثنية كعدي بن حاتم وغيره، ارتدوا عن هذه الوثنية، لكن قريش لم تحاربهم، لم تضطهدهم، عملوا مسيحيين، لم تضطهدهم قريش، لأنهم حملوا أفكارا مخالفة لأفكار قريش، ولكن لم يريدوا من خلال هذه الأفكار أن يهدموا الواقع الظالم الذي بنته قريش، الواقع الاحتكاري، الواقع الذي يجعل قريش مقسمة إلى سادة مرفهين وإلى عبيد وفقراء ومستضعفين يعيشون ويكدون فيما السادة يأكلون عرقهم وتعبهم. لذلك قريش كانت تريد أن تستغل حرمة الشهر الحرام، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كانت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملتزم لا يخالف أحكام دينه، ولذلك عندما اعتدت عليه فرد عليهم العدوان، وكان في يوم من أيام الشهر الأشهر الحرم، فصاروا يقولون محمد يقتل بالشهر الحرام، وأرادوا أن يشيعوا إشاعة بأن حرمات العرب قد انتهكها هذا الدين الجديد. فنزل القرآن ليقول ليست القضية قضية حرمات العرب، ولا القضية قضية أشهر مقدسة، ولا القضية قضية أماكن مقدسة، الإنسان هو المقدس، وإنما قدست بعض الأزمان وبعض الأماكن من أجل قدسية الإنسان ومن أجل ارتقاء الإنسان. فمكة والكعبة ورمضان وحتى القرآن الكريم إنما أنزل لأجل الناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالإنسان هو الغاية وهو المقدس الأول، ولذلك لابد أن يمنع العدوان على الإنسان، سواء كان في مكان حرام أو في شهر حرام، لا يسمح بأن يعتدى على الإنسان. ولذلك نزل القرآن ليقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. إذن القصاص هو رأس الحرمات، فلا يصح أن يضيع القصاص بحجة أن هناك أيام محرمة أو أشهر محرمة أو إلى آخره. ثم قال لهم، وهذا ما تفضلتم بالإشارة إليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طبعا الاعتداء محرم في الإسلام، والله سبحانه وتعالى سبق أن بينا قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بينما هنا يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هنا فاعتدوا ليست عدوانا، وإنما هي مراعاة النظير، وهذا معروف في اللغة العربية. يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله، هنا الله سبحانه وتعالى ليس، يعني لا يقال من صفاته المكر، وإنما هنا مراعاة للنظير، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. جزاء السيئة ليس سيئة، هو حسنة. عندما تعاقب المسيء أنت تفعل حسنة، ولكن سماها سيئة بمعنى أنها تسيء لهذا المعاقب، فهي مراعاة لحال النظير. كما قال مثلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالله سبحانه وتعالى لا يريد الكيد بالبشر، وإنما يريد الهداية للإنسان. ولكن هؤلاء الطغاة الذين أعمى طغيانهم بصرهم غفلوا عن حقائق التاريخ التي سنها الله سبحانه وتعالى، وهي التي ستقسمهم. يعني فرعون بلغ به الطغيان إلى ذروته عندما قال أنا ربكم الأعلى، وهذا وصول الطغيان إلى ذروته يعني أنه قد آذن بسقوطه، كما حال أمريكا اليوم بعد أن وصلت بطغيانها إلى الذروة، ها هي الآن على أسوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصدع هيبتها وتسقط، وبدأ طغيانها يضمحل ويضعف. إذن من سنن التاريخ ومن سنن الله سبحانه وتعالى التي سنها وجعل هذا التاريخ يتحرك وفقها، هي أن الطغيان إذا بلغ ذروته بدأ آذن بسقوطه، كما قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. ففي ذروة القوة الطغيان يأتيه أمر الله. هذا من باب الكيد، يعني بمعنى أنه غفل هذا الطاغية عن هذه السنة التاريخية التي سنها الله سبحانه وتعالى، فسقط ضحية هذه السنة، لذلك هو عوقب بمستوى طغيانه. يعني لم يعاقب بذنب أتى أو بشيء من خارج فعله، هو فعله يؤدي إلى هذه العقوبة. فعل التمادي في الطغيان يؤدي. إذن هذا معنى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، وهنا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. إذن لابد أن نقاتل هذا العدو الصهيوني، وطبعا هذه فيها إشارة إلى الحرب الاستباقية، يعني لا يمنع إذا كان هذا العدو قد سبق أن اعتدى ووجدته يعد نفسه لعدوان جديد أن تضربه بضربة استباقية.
0: فهذا ليس اعتداء، إنما هو دفع،
1: هو أصلا قتاله في أي وقت. أنا أتحدث مثلا عن عدو كفرنسا. فرنسا مثلا اعتدت علينا في وقت، أو أمريكا نفسها، وإن كانت هي محتلة الآن للعراق، لكن لنفرض مثلا دولة غير محتلة لأي بلد من بلاد المسلمين اعتدت علينا، ثم وجدناها تتجهز لعدوان جديد، فهنا لا مانع من ضربة استباقية ما دام قد سبق منها العدوان. لكن أما المحتل الصهيوني فهذا يقاتل في أي وقت، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يعني عندما بدأت المقاومة حرب الإسناد في لبنان بدأت في أرض لبنانية محتلة، إذن في الحقيقة القتال في أرض لبنانية محتلة مشرع في أي وقت. ماذا يفعل في أرضنا؟ يعني اليوم بتلاقي إذا كان المقاومة ضربت إسرائيل يستنكر لبنانيون
0: هؤلاء أتباع
1: يعني خرقوا أي اتفاق. كل يوم العدو يفجر ويغتال ويقتل، عدا عن ذلك ما دام في أرضنا من حق أي واحد أن يقاتله. لو واحد ما معه أحد عنده بندقية في بيته حمل بندقيته وأطلق النار على العدو الصهيوني، هذا فعل فعلا حسنا، هذا فعل فعلا مقاوما، هذا فعل فعلا جهاديا. العدو ما دام في أرضي ماذا تفعل في أرضي؟ أخرج من هذه الأرض إذا كنت لا تريد أن يعتدى عليك. فهذا الاعتداء هو اعتداء مشروع، وهو في الحقيقة ليس اعتداء، وإنما سمي اعتداء مراعاة للنظير، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. إذن مدام يعني بمعنى كيف اعتدى عليكم؟ مارس القتل والتفجير والقصف، إذن اقتلوا وفجروا واقصفوا. يعني بمعنى بمثل الفعل
0: بمثل ما اعتدى.
1: طبعا هذه
0: طبعا هو رد اعتداء، يعني هذا كأن نقصد أن هذا الفعل هو رد الاعتداء
1: طبعا،
0: وليس طبعًا اعتداء طبعًا يعني مسبقا،
1: يعني مثل وجزاء سيئة سيئة. ليست سيئة هي، ولكن لأنه في السياق جاءت في السياق، وهذا تفعله العرب. يعني العربي يفهمه. هلأ غير العربي أو من ضعفت عربيته قد يقول لماذا قال فاعتدوا، لماذا قال وجزاء سيئة سيئة، لكن العربي يفهم هنا أن سيئة ليست

0: بنفس الفعل، يعني كما فعل يجب أن أفعل. والله قتل مني 50، أطلق قذائف قتل مني 50، لا يعني أنه يجب أن أقتل منه 50، إنما يجب أن أطلق قذائف عليه.
1: نعم،
0: وخاصة نعم. على موضع إطلاق القذائف.
1: نعم طبعا، كل هذا بموقع الدفاع.
0: طبعا
1: الذي يدافع عن النفس
0: هو في، نعم. في الأصل، نعم. في الأصل أصلا القتال ما شرع إلا
1: وليس
0: إلا لمن كده. يقاتل. نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فإذا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: أيوة، يعني بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يعني لماذا جاءت مباشرة واتقوا الله بعد هذه الجملة؟
0: شوف، نحن تحدثنا في حين تحدثنا عن الصيام بأن غاية الصيام التقوى، وحتى غاية العبادة التقوى، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن قال يعني هناك آية تأمر بالعبادة لأجل التقوى.
1: طبعا يعني فضيلة الشيخ عندما يذكر
0: واعبدوا الله لعلكم تتقون،
1: نعم، عندما يذكر الله سبحانه وتعالى هذا التسلسل يعني بالكلمات بالمعاني بالجمل، يعني طبعا له يعني هناك غاية من ذلك.
0: إيه يعني شوف مثلا من معاني التقوى هنا كما يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: نعم.
0: فإذا هذا الفعل هو فعل من أفعال التقوى. يعني شوف، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثمرة الصوم يجب أن تكون التقوى. ما هي مظاهر التقوى في القرآن الكريم؟ تحدثنا عنها كثيرا، لكن هنا نركز على هذا المعنى. يعني سبق أن قلنا من مظاهر التقوى أن تعدل مع من تبغضه، أن تقول الحق مع من تبغضه.
1: لا.
0: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. من التقوى أن لا تغتر بالأكثرية، ولا تسير خلف الأكثرية، ولا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله.
1: نعم.
0: فمن التقوى أن تأتي البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها ولا تأتوا البيوت من ظهورها، واتقوا الله.
1: نعم.
0: فإذا
1: أيضا هو من التقوى.
0: والآن نعم. هنا نحن معنا من معاني التقوى المقاومة.
1: نعم.
0: أن تقاوم المعتدي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
1: نعم.
0: إذن من لا يتبنى مشروع المقاومة ورد عدوان المعتدي هذا قد خرج من دائرة التقوى. ولذلك هذا حتى لو صام فإن
1: يعني هذا الكلام ليس سهلا فضيلة الشيخ.
0: طبعا
1: ربما يسمع السامع تكون هذه الكلمات أصابته مباشرة. يعني
0: هو هكذا يقول الله، نحن نعم. لا نتحدث
1: نعم.
0: برأي شخص. الله سبحانه وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، فعل أمر.
1: نعم.
0: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله.
1: يعني لا إن تكن الله ضعيفا إن ضربك، يعني تقول له أضرب لا مشكلة. يعني إذا طبعا إن كنت تستطيع. يعني
0: لا يوجد في الإسلام من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر.
1: يعني
0: وخاصة
1: هذا مهارة أنا
0: وخاصة
1: أقوله.
0: على مستوى الأمة.
1: نعم.
0: يمكن على المستوى الفردي قد تسامح في بعض حقوقك الشخصية بشرط أن لا تكون هذه المسامحة دافعا للآخر ليزداد فسادا. أما إذا كانت هذه المسامحة ستجعله يعيش في عقاب أخلاقي ينقله من حالة منحطة إلى حالة أسمى، فهنا المسامحة أفضل. لكن المسامحة، أنا أتحدث الآن عن الحالات الفردية، المسامحة إذا كانت تزيده سوءا وتجعله يعتقد بأنه يستطيع أن يفعل ذلك بشكل دائم، فهنا المسامحة قد لا تكون هي الأولى. أما على مستوى الأمة فليس مسموحا أبدا أن يكون هناك تسامح مع الاعتداء ومع الاحتلال ومع العدوان،
1: إلا إذا كانت مصلحة يعني الأمة أن تصبر قليلا.
0: هذا ليست مسامحة.
1: نعم.
0: يعني الصبر، يعني شوف مثلا المقاومة في لبنان 15 شهر وهي صابرة.
1: نعم.
0: لكن
1: صحيح.
0: لم تسامح.
1: نعم.
0: عادت وردت.
1: وهذا ما فعلته أيضا حماس في الأيام قبل المعركة 7 أكتوبر، يعني كذلك صبرت وقتا طويلا حتى قال بعض الناس عنها أنه كأنها باعت أو انتهت. نعم، بعد ذلك فوجئنا كما فوجئ كل العالم ب7 أكتوبر.

0: يعتبر طبعا يعني
1: حتى الصهيوني نعم يعتقد نعم بأنهم خلص يعني نعم أصبحوا نعم عاجزون عن الرد
0: يعني حتى بعض الأحباب يعني فضيلة الشيخ الذين يحبونهم. أنا سمعت البعض قال ما الذي حصل معهم؟ لماذا تركوا؟ لماذا باعوا؟ هل تركوا هذه القضية؟ هذا ما كنا أيضا يعني نسمعه، لكن تبين بعد ذلك لا صبر لرد العدوان.
1: يعني في فرق بين مثلا ما فعلته السلطة اللبنانية في لبنان وما فعلته المقاومة.
0: نعم
1: المقاومة صبرت 15 شهرا
0: نعم
1: على كل ما كان يفعل، لكنها عندما ردت بقوة وضربت، والآن المقاومة ربما هي تستعد للرد، لكن نعم السلطة فيما فعلته فيما سمي اتفاق الإطار وهو اتفاق العار
0: الذل
1: هذا الاتفاق المهين تنازلت عن حقها بالشكوى على العدو الصهيوني في المحافل الدولية. يعني حتى لو ضرب نووي ليس من حق لبنان أن يشتكي. يعني هذا
0: يعني هؤلاء يجب أن يجردوهم أساسا مما هم فيه.
1: هذا يقول للعدو افعل ما تشاء.
0: فضيلة الشيخ نحن طبعا مسارة. عندنا دقيقة واحدة، نريد أن نختم هذه الآية ومعنى هذه الآية، يعني علنا أن نستطيع بذلك.
1: يعني باختصار الإنسان هو المقدس الأعلى في نظر القرآن، ولذلك لا يحاولن أحد أن يزايد على الإسلام بأن هناك حرمات نعم للشهر الحرام وحرمات للكعبة أو لمكة المكرمة أو لكذا، إنما الحرمة الأولى للإنسان. وطبعا هذا لا يعني أنه يعني أن نستبيح الحرمات، وإنما يعني أنه إذا كان العدو يريد أن يستغل هذه الحرمات لكي
0: يفعل ما يريد دون أن ترد عليه، طبعا هنا نعم يجب أن
1: ليحول إلى نقطة ضعف
0: نعم،
1: فهنا لابد أن نرد
0: نعم،
1: لأن قيمة الإنسان هي الأولى وهي
0: نعم. يعني والمقصود هنا يعني فضيلة الشيخ فاعتدوا عليه أو أن تدفع هذا العدوان وأن ترده
1: نعم عنك. وبقوة
0: نعم.
1: يعني إذا اعتدى عليك بقوة مثلا
0: رد هذا الاعتداء،
1: هاجمني بطائرات وبصواريخ، لا أرد عليه فقط بمسدس، طبعا إذا إن لم أملك غير
0: نعم
1: المسدس
0: نعم هذا شيء آخر، لكن إن استطعت
1: لا يجوز لي أن أرضى. يعني أنا الآن أطلق عليه بالمسدس
0: نعم،
1: لكن أنا أخطط لأمتلك FPV ما أعرف شو اسمها هذه
0: نعم
1: الطائرة
0: نعم،
1: ولأمتلك
0: نعم
1: المسيرات ولأمتلك كما فعلت
0: حتى أستطيع المقاومة أن أرد. شكرا لكم فضيلة الشيخ. طبعا نتوجه لكم مستمعين الكرام بالشكر الجزيل على حسن الاستماع، على أمل إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم
3: لعلهم يتفكرون
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي،
3: لعلهم

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل نعمة لها تمام، وتمام النعمة هو نقصانها، لأن كل شيء إذا زاد في الحياة نقص. الحياة ديدنها النقصان، اسلوبها كله بيتناقص. الشاب بيبقى عجوز، الغني بيبقى فقير، الإنسان بيخرج منها ولا شيء عنده، حتى العلم بيتناقص.
2: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
1: طب أنا عاوز، يعني أنا عاوز الإنسان العاقل ده، يعني اللي فاهم من هيحصل له الكلام ده، يحصر الغيبيات ويحصيها اللي هو خايف منها. تعالى أنا وأنت خايفين من إيه؟ خايفين من المأثم، من المغرم، يعني من الذنب ومن الدين ومن الفقر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار يوم القيامة، ومما يعلمه الله عز وجل من خفايا بالليل وبالنهار، من العجز، من الكسل، من الجب، من البخل، من الشح، من الكفر، من الفقر. ايه ده ايه ده؟ ايوه، طب الحاجات دي فين؟ كلها في عالم الغيب، محدش عارف المستخبي ايه. فايه رايك بقى تسمع دعاء جمع كل الغيبيات اللي انا وانت بنخاف منها؟ طب تعالى نتوجه الى الله بهذا التامين واسمع الدعاء، علشان هنعود من بعده نحلل ونشرح ونفهم.

0: اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جميل.
1: شوف ال- ال- ال- التناغم بتاع الدعاء.
0: اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. الكسل معروف فعلا، الواحد لو عنده كسل الواحد بيؤدي العبادة من غير تركيز، بالعبادة من غير تلذذ. يعني عارف ربنا لما وصف المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الكسل ده أمر مثبط، أمر محبط، أمر يمنع الإنسان من التلذذ بالشيء الذي يفعله. وعجيب لأنه دليل على أنه من النفس والشيطان مع بعض. بتلقى مثلا الواحد ممكن يقعد يمارس الرياضة لمدة ساعة يوميا في الصباح مع أن الصلاة بتاخد منه 10 دقائق أو أقل من ذلك، إنما بيقوم كأنه بيجرجر أثقال شديدة جدا، عاوز يعني يشد جبل وراه، بيصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب يعني. فهذا دليل أن الكسل ده أمر من الأمور اللي فعلا بتخلي الإنسان لا يتلذذ بالطاعة ولا يتلذذ بالعباد. فلما تلاقي نفسك نشيط على الطاعة زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي يقول لك إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. بخلافنا احنا بقى، احنا مش بنقول أرحنا بها يا بلال، يعني مش أرحنا بالصلاة يا بلال، لا ده انت بتلاحظ واحد الناس اللي بتكلمك تقول لك إيه؟ أما قوم أخطف المغرب، صح؟ يقول لك إيه؟ خلصت من العشاء، صحيح؟ يعد رمضان كأن على قلبه جبل صوان، يقول لك فضل قد ايه بقى عشان نخلص من ليه؟ لانه مش متلذذ بالعباده. لو كان متلذذ بالعباده لهانت عليه العباده. علشان كده ربنا لما بيحب العبد يرضى، يعني لما ربنا يرضى عن العبد بتلاقي العبد ده نشيط. قال تعالى ففروا الى الله. شوف اللفظ فيه قوه ازاي. اني لكم منه نذير مبين وسارعوا الى مغفره من ربكم، سابقوا الى مغفره من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سارعوا، تنافسوا، سابقوا، إيه الكلام ده؟ دليل على إنه العبد لازم يقبل على الله بهمة وبنشاط وبحب. علشان كده أكتر حاجة أو أول أسباب ترك العبادة الكسل. أنا مش بتكلم عن التعب الجسماني اللي بيجي لنا آخر النهار وإحنا بنصلي العشاء، إحنا بنكون تعبانين فعلا، إنما الكسل كسل القلب. إن العبد ما يكونش متلذذ بالطاعة، مش مقتنع بيها. إنما لو مقتنع إن ورا الصلاة دي جنة، لو مقتنع إن ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه على ترك هذه الصلاة بدخول النار يوم القيامة، الحقيقة ما كانش حد يتوانى في طاعة الله أبدا. عارف كل واحد كسلان عن الصلاة كسلان ليه؟ لأنه مش مصدق إن في نار. واحد يقول لك لا يا جدع أنت هتكبر لنا الموضوع، إيه إزاي إحنا مصدقين؟ أقول له لا، هو ربنا نفسه قال كده، قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. أظن بقى أنت مش هتفهم نفسك أكتر من ربنا. صحيح الإنسان لو عنده يقين كان هيبقى عنده حالة نشاط في الطاعة، لما يسمع الأذان مجرد الله أكبر يكون أول واحد لفعل الطاعات وأول واحد للاستجابة للصلاة على طول مباشرة. نداء الله أكبر ده بيتقال لمين؟ بيتقال للمؤمنين، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يقول لك فلا صدق ولا صلى، يقول لك العهد الذي بيني وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صلاة عماد الدين كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. عشان كده الدعاء اللي احنا شفناه أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المأثم أي اسم، المغرم أي شيء تتكبد بسببه، أي غرم أو أي تعب أو أي دين. ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار. شوف الحديث الذي جمع فأوعى، الدعاء الذي جمع فأوعى، فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر اللي هي إيه؟ اللي هو السؤال، اللي هو الامتحان. الفتنة اللي هو الامتحان. كان زمان الجواهرجي أيام الجاهلية كان اسمه الفتان، لأنه بيحط النار ويفتنوا على النار. قال تعالى يوم هم على النار يفتنون، يعني يعرضون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عرضوهم على الشدة. يبقى من فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار ومن عذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فعلا الدجالين كتروا بشكل غير طبيعي. يبقى نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال ومن كل دجال في حياتنا اللي بيفسدوا ديننا وبيفسدوا عقيدتنا. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف الندى الذي يتساقط في بداية الفجر، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يعني جلباب أبيض وتم غسله وبقى أبيض، إقراق متدفق منير مشع. يا رب الخطايا بتاعتنا تعامل بهذه المعاملة بمن وكرم وفضل الله عز وجل. وبتلاقي انه باعد، الدعاء ان العبد بيقول باعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. مش مهم انك تكره الذنب، بس المهم انك تطلب من ربنا انه يبعد بينك وبين الذنب، بالندم على الذنب وبترك الذنب وبالعزيمة على عدم العودة إليه. عندئذ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تعالوا بقى نأمن لهذا الدعاء، عسى أن تكون ساعتها إجابة يتقبل الله فيها منا ومنكم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نرحب معا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي الفاضل، اليوم أيضا نريد أن نوضح آية بمثل. الآية هي قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كما في سورة الرحمن. هو قضية ذو الجلال والإكرام معا، كيف يكون هذا الأمر عند الله ذو الجلال والإكرام؟
1: يعني ذو الجلال تعظمه، وذو الكمال
0: ذو الإكرام
1: الإكرام تحبه. ذو الجلال تعظمه وذو الإكرام تحبه. أنا أقول كأن هذه الآية ملمح دقيق لكل أب ولكل أم ولكل معلم ولكل منصب قيادي كائنا من كان. هؤلاء أتباعك ينبغي إن كنت ناجحا في عملك أن يخافوك بقدر ما يحبوك، أن يخافوك فقط سهل جدا، كن بطاش.
0: نعم.
1: وأن يحبوك محبة لا قيمة لها، كن لينا. وقيل: لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر.
0: نعم.
1: دائما التطرف سهل، البطولة في التوسط، أن يحبك ابنك بقدر ما يخافك، أن يحبك الموظف أيها المدير بقدر ما يخافك، أن يحبك الجندي أيها القائد بقدر ما يخافك. الموقف الوسط يحتاج إلى حنكة وإلى حكمة وإلى ذكاء وإلى توازن. يعني أمسك العصا من الوسط، من الطرف سهل وهذا الطرف سهل. لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. فلذلك تبارك اسم ربك. شوف، بيجي الإنسان العاصي يبكي في صلاته، يغفر الله له، هون في إكرام. بيجي إنسان آخر بيتحدى الإله في جلال يبطش به. فالله عز وجل يجمع بين الجلال والكمال، الجلال والإكرام. وأي منصب قيادي بالأرض ينبغي يجمع بين القوة والرحمة
0: مع.
1: فإذا كان قوي فقط مكروه، رحيم فقط يستهزأ به.
0: نعم.
1: هذه النقطة دقيقة جدا، ودائما الموقف المتوسط يحتاج إلى حكمة وإلى حنكة وإلى ذكاء وإلى توازن. فدائما المنصب القيادي، أنا أقول الأم والأب والمعلم والمدرس والأستاذ والموظف، والوظائف جميعا بدءا من الخفير وانتهاءا بالأمير، ينبغي أن يجمع هذا الأمير أو الخفير بين الحنكة والرحمة، بين الرحمة والقوة، وهكذا.
0: نعم. أحيانا سيدي في حياتنا يعني المعاصرة، في واقعنا، قد تجد من تحبه ولا تخافه، وتجد العكس.
1: يعني الأمهات الرعيل السابق ما تعلمنا، أغلبية بس عندها رحمة تفوق حد الخيال، عندها رحمة وعندها محبة وعندها إكرام لأحفادها، وهي مرجع لهم في كل شيء،
0: أنه قد لا يجلها كثيرا،
1: متعلمة.
0: غير متعلمة.
1: وأنت عندك أستاذ بالجامعة معه دكتوراه، معه بورد باختصاصه، وذكي جدا ومتعمق جدا، لكنه قاسي جدا،
0: تجله.
1: هذا تجله إجلالا لا حدود له، لكن لا تحبه أبدا. وأمك البسيطة الساذجة غير متعلمة تحبها حبا جما، لكنك لا تكن لها تعظيم واحترام.
0: تعظيم علمي.
1: علمي طبعا. نعم. فلذلك البطولة أيها القائد، أيها المعلم، أيها من يملك منصب قيادي، أن تجمع بينهما، بين القوة وبين الرحمة. هذه أطراف، أن تبقى بأحدها سهل جدا، أما أن تجمع بينهما يحتاج إلى حكمة وإلى حنكة.
0: وهذا يقودنا سيدي إلى أن هناك كما يقول العلماء أسماء جلال وأسماء جمال،
1: جمال
0: إكرام. كيف هذا؟
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني عظيم، قدير، عادل، قوي،
0: منتقم.
1: الجمال، كل ما في الكون من جمال مسحة من جماله. شوف جمال البحر، جمال السماء، جمال الورود، جمال وجه الطفل الصبيح، كل ما في الكون من جمال مسحة من جماله.

0: شهم إن رحمتهم رحمك الله، أنت عاملتهم باسم من أسماء الله الحسنى. الله عدل، إن عدلت بينهم ما خصيت قريب لك من الموظفين باستثناء تعويض استثنائي، مهمات سفر لا تعد ولا تحصى، وأبعدت الخبير، إني اعتمدت على القريب أبعدت الخبير. هي الحقيقة، أنه أكبر شيء بالإدارة أن تقرب القريب أو من تنتفع منه وتبعد الخبير. من يفعل هذا فقد خان الله ورسوله،
1: ما تعبد الله
0: يعني في عدله. في منصب يحتاج لدكتوراه بالزراعة مثلا، وفي شخص ما معه دكتوراه وجاهل بس قريب منك، بتحطه بهالمنصب وبتحرم صاحب الاختصاص من هذا المنصب. أنا أقول كلمة لا أبالغ، فقد خان الله ورسوله. من عين إنسان
1: وهناك من هو أولى،
0: وهناك حوله عدد، وفيهم من هو أقرب منهم لهذا منه لهذا المنصب، فقد خان الله ورسوله.
1: الله أكبر. إذن هذا ما عبد الله باسمه العدل
0: أبدا
1: جل جلاله،
0: أبدا كان ظالم.
1: نعم، الله رفيق، ويجب أن كيف نعبد الله باسم الله الرفيق،
0: يعني ترفق بكل شيء.
1: نعم،
0: في طريق اسمه طريق العنف وطريق الرفق. أنا درسنا كتاب في الجامعة لفرانس فانون، هالكتاب الفرنسي، هالكتاب تقرأه شيء 350 صفحة، ملخصه كلمتين: العنف لا يلد إلا العنف. وكل إنسان توهم مخطئا أنه بالعنف يحقق أهدافه، بالعنف بيحطم أهدافه. أبدا، الإنسان يأتيه بالمودة بالرحمة بالعدل بالإنصاف. ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها.
1: هذا في جانب أسماء الجمال. لو أخذنا مثلا من أسماء الجلال القوي، كيف نعبد الله باسمه القوي، كيف ندعوه باسمه القوي؟
0: يعني أنت دائما حولك أقوياء، فإذا توهمت أنهم أقوياء وحدهم وقعت في شرك.
1: نعم،
0: القوي هو الله، هذا القوي استمد قوته من الله، وفي أي لحظة يأخذ الله منه هذه القوة. وفي عنا آلاف الأمثلة، يعني من إنسان يعني من أعلى منصب بالأندلس في فئة، يعني هذا الذي حكم هذا البلد فترة طويلة وجد نفسه بالسجن. جاءت ابنته البرامكة،
1: البرامكة نعم،
0: قالت له: أنت هنا يا أبتي، حاكم بغداد كله، حاكم العراق كله، قال: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنها غافلون.
1: ولم يغفل الله،
0: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنها غافلون. الله عز وجل بلمحة بينهي القوي، بينهي الغني، بيفقد ماله كله بثانية واحدة. الله قوي، وكل إنسان تجاهل قوة الله يعد أحمقا وغبيا وتائها.
1: وهل من التعبد باسم الله القوي أن أكون قويا؟
0: إذا كنت قويا عندك خيارات بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
1: نعم،
0: فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، وخياراتك بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
1: إذا كنت قويا
0: بمالك بتحقق أهداف كبيرة، بتزوج شباب، تطعم فقراء، تزوج أرامل، تبني أبنية بأسعار بسيطة جدا للشباب. والله كما أقول دائما: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، والطرق كلها واسعة.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به، وأن أشكر لكم لتفضلكم بالمتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال وأفضل حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار،
2: على شفا جرف هار،
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
3: مع الأستاذ أحمد بركات.
4: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتحدث في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار عن الكبائر، ونخص الحديث عن الكبيرة اليمين الغموس، وهي اليمين التي يحلف صاحبها بالله على أمر ما وهو يعلم أنه كذب، يمين تغمس صاحبها بالإثم، إذ يأخذ بها الإنسان حق غيره، كأن يحلف كاذبا على أمر كذب ليأخذ مال أخيه أو أخته بغير وجه حق، أو يحلف أن شخصا أساء إليه كاذبا، أو يحلف لينجو من عقوبة ما، ويكون حلفه قائما على الكذب والتزييف ومغمسا بالبهتان والخداع. وقد حث الإسلام على الصدق وقول الحقيقة دائما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراه. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبائر، وعد منها الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. ومن المفيد أن ندلل إلى أن حلف هذا الإنسان بالله تعالى كان كاذبا وهو يعلم بكذبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. منهاجنا دعوة،
2: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الرحمن الرحيم من أسماء الله تعالى وصفاته، وأول ما نقرأ في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وقد وصف الله نبيه الكريم في القرآن بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع بعض أصحابه قصة رجل مؤمن كان يمشي بطريق أو بادية، فعطش عطشا شديدا حتى وجد بئرا.
1: الحمد لله الذي نجاني وأبعد عني الهلاك. الحمد لله الذي نجاني وأبعد عني الهلاك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يا ربك يا الله،

0: حتى رمي، ثم خرج منها فإذا به يجد كلبا قد أخرج لسانه من شدة الظمأ يلحس به الأرض الندية لعل في رطوبتها ما يقلل من حرارة العطش.
1: لقد بلغ هذا الحيوان الدرجة التي بلغتها من العطش.

خفه بالماء وأمسكه بفمه ليتمكن من الصعود بيديه والإمساك بجدران البئر عند الصعود. ثم صعد فسقى الكلب من خفه فشكر الله على هذا الصنيع فغفر له ذنوبه السالفة وجعله من أهل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوعنا اليوم موضوع في غاية الرقة والجمال والإبداع. ذكرت لهدفين، الهدف الأول هو عشان الزوجين، والهدف الثاني المهم هو عشان الأبناء. موضوعنا اليوم الحب بين الزوجين، وأكيد له أثر على تربية الأبناء. شوفوا، يعني أنا ربي يسر واشتغلت مع منظمات دولية مختلفة، وطلعنا على كثير ثقافات موجودة بالعالم. كلنا نشهد شرق الأرض وغربها بكل دياناتها بأنه صلى الله عليه وسلم محمد ضرب أروع الأمثلة العملية، مش بس النظرية، العملية في كثير من القضايا الإنسانية، ومن ضمنها وعلى رأسها حب الأزواج لزوجاتهم، واعتقاد الأحاديث الكل يعلمها ويعرفها. للأسف إحنا الآن عم نعيش بين قوسين بسميها فوضى عاطفية بين الأزواج. هاي الفوضى العاطفية بدأت تأكل الأخضر واليابس، والأخضر بدأت تأكل الحياة الزوجية والحياة التربوية. فتعلق الزوج بالذات، وسامحوني الأزواج، بالحياة برا البيت، بالأصدقاء، بالعمل، وجعل العلاقة الزوجية في حياته على إنها نافلة ومش فرض ولا واجب، اجتماعيا البحكة طبعا مش شرعيا، جعل الحياة الزوجية والحب الزوجي نافلة، أثر على الأسر. وبدينا نشاهد مشكلات بأبنائنا، زي مشكلات سلوكية، مشكلات دراسية، مشكلات اجتماعية، مشكلات شعورية نفسية، مشكلات الهروب من البيت والانقضاض بعنف على بعض الأفكار اللي احنا تربينا عليها واللي صحيحة. كله سببه موضوع الجفاء العاطفي بين الزوجين. تخيلوا مع التالي، تخيلوا لما كان مثلا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت الله بعد الصلاة، فيتلقاه الصبية والأطفال، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح وجوههم واحدا واحدا كما ورد بالحديث. تخيلوا هذا الحب قديش هو مهم لجذب الطفل مثلا للعبادة. طب قيسوا على ذلك، لما أنا كزوج أروح على بيتي وتستقبلني زوجتي بكل حب، والحب أساس في الإسلام، وكل عاطفة وكل رقي وكل اهتمام، وأنا كذلك أبادلها أمام أطفالي أو أمام الشباب والصبايا أولادي اليافعين واليافعات البيت كل اهتمام وكل ود، وأنسى داخل بيتي، أنسى تماما العمل الخارج البيت، ربما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، أقبلها من جبينها مثلا مع ابتسامة راقية ورائعة، مع جلوس في احترام وود أمام الأطفال. كم أطفالنا وشبابنا وبناتنا بحاجة ليشاهدوا مثل هذا الحب بين الأم وبين الأب، لأنه زي ما حكينا في مرات كثيرة، التربية الشعورية، تربية الطفل على المشاعر الإيجابية اللي من أهمها الحب، بنمو منه حب الله وحب رسول الله. لكن مشهده بيتي بأنه أنا بشوف والدي بحب والدتي، بشوف والدتي تعشق والدي، بشوف كلمات أو بسمع كلمات منهما في غاية الرقي، لكنها توفر جو المحبة وتؤشر لأبنائي أن بيننا حب وبيننا ود. لما أنا كزوج أتنازل، أحس زوجتي شوي انفعلت، أتنازل وأتراجع لحبي لها، وهي العكس تتنازل لما تشوفني انفعلت لحبها لي أمام أبنائي، يعيش الأبناء يا جماعة بسعادة وحب وود، ونفجر طاقاتهم لكي يكون جيل جديد قادر على أن يصنع الحب والسعادة لنفسه ولأسرته ولوطنه وللعالم أجمع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

0: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله خلق الكون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، وهي حلقة مهمة سيدور حديثنا فيها عن خلق الكون، وسنحاول الإجابة عن استفسارات كثيرة ما زالت تحير العلماء فضلا عن كثير من الناس.
1: حلقة مميزة بتميز محتواها وموضوعها، نحن على موعد بإذن الله تعالى للحديث عن خلق الكون والاستدلال بذلك على عظمة الله سبحانه وتعالى.
0: ما زال البشر حتى الآن يحاولون تفسير الكثير من المشاهدات في هذا الكون الفسيح والذي نعيش فيه، والسؤال الذي يطرحه الكثيرون: كيف خلق الكون؟
1: ويحاول علماء الكون والفلك أن يجيبوا عن بعض التساؤلات الفيزيائية الملحة: من أين جاء الكون؟ متى بدأ؟ وكيف بدأ؟ وماذا كان قبل بدء الكون؟
0: هذه الأسئلة لا تزال مدار بحث لدى علماء الكون، وفي هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج سنحاول أن نلقي ظلالا على هذه الأسئلة استجابة لأمر الله تعالى.
2: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.
1: وقوله تعالى اسمه:
2: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.
0: يؤكد الخالق سبحانه وتعالى أنه وحده الذي يعلم كيف بدأ الخلق.
2: ما

0: عبدا.
1: إذن أحبتنا الكرام، لم يشهد أحد من الناس خلق الكون، فيا ترى هل كان هناك خلق ووجود قبل خلق السماوات والأرض؟ سؤال مهم ينبغي التفكر فيه.
2: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا.
1: ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله.
2: قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض.
1: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها.
2: وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وعرشه على الماء. هناك عدة آراء ونظريات تفسر خلق الكون، ونحن هنا في هذا البرنامج نتناول هذا الموضوع الشائك بحذر شديد في ضوء النصوص الشرعية، فهي الحاكم والضابط، ونقبل ما يتوافق معها من المعارف الكونية المؤكدة.
1: ويرى فريق من علماء الكون المسلمين صحة أنموذج الكون الواسع المتوسع، فقد خلق الله الكون واسعا ومتوسعا.

0: يؤكد هذا الفريق أن الكون يتوسع بتسارع كبير، وأن التوسع في بناء السماء دائم ومستمر حتى فناء الكون يوم القيامة.
1: يقول بعض علماء الكون الغربيين إن التوسع في الكون جاء نتيجة لانفجار عظيم حدث لكتلة ذات كثافة عالية جدا.
0: ويظن بعض علماء الفيزياء المسلمين المعاصرين أنه ربما حدثت بالفعل عملية تؤكد كلا من التوسع والتبرد المصاحبين لخلق الكون، وقد فهموا ذلك من تفسير معنى قوله تعالى:

0: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
1: فمعنى وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا أي جعله مظلما، والتفسير الفلكي لظلمة الليل هو التوسع الذي ينتج عنه تبرد الكون ومجانبته لحالة الاتزان الحراري أو ما يعرف بالثيرموديناميك.
2: ويحاول بعض علماء الفيزياء المعاصرين من المسلمين البحث عن تكييف شرعي لبعض النظريات التي تزعم قدرتها على تفسير خلق الكون، كتلك النظرية المسماة بنظرية الانفجار العظيم.
1: ويتكئ هؤلاء العلماء في إثبات صحة هذه الفرضية على تفسير قوله جل وعلا: أولم

0: ولكن ينبغي التحذير من هذا المنهج، إذ يجمع أهل العلم أنه لا يجوز أن يتم تفسير النصوص الشرعية كآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتوافق هذه النظرية أو تلك، بزعم أنها نظريات علمية فقد تثبت الأيام خطأها في أجيال لاحقة.
1: أيها الكرام، يبقى النص الشرعي هو المعتمد لدينا في نفي أو إثبات أي معلومة تتعلق بخلق الكون أو غير ذلك من المعلومات، فالنص الشرعي ثابت لا يتغير، بينما التفسيرات الأخرى عرضة للتغيير من حين لآخر.
0: إلى هنا وينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة والتي تحدثنا معكم من خلالها عن خلق الكون. نترككم في رعاية الله وحفظه على وعد بلقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، وقصة مخلوق آخر من مخلوقات الله عز وجل. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزك عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب الكلام إلى الله. هنيئا والله لمن جعل على لسانه أحب الكلام إلى الله. والموفق من الناس من يسر الله عز وجل له أن يكثر من أحب الكلام إلى الله. فإذا عرف العبد أحب الكلام إلى الله وعرف معانيها، زاد أجره وعظم أمره عند الله سبحانه وتعالى. ولما لا وأنت تردد بلسانك أحب الكلام إلى الله، بل ترديدك لهذا الكلام يعتبر من معالم الحب ومن صفات المحبين. والمحبين لله عز وجل هم الذين يكثرون من ذكره ومن كلامه الذي يحبه سبحانه وتعالى. طبعا القرآن كله هو أحب الكلام إلى الله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه هو من الكلام الذي يحبه الله عز وجل. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولكن هناك في كلام خاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع. سبحان الله، يعني أنت تنزه الله عز وجل. لما تقول سبحان الله يعني أن الله عز وجل في الكمال، الله سبحانه وتعالى ما فيه شيء من النقائص، الله سبحانه وتعالى سالم من كل الآفات. سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل في مكان أي من واد يقول سبحان الله، يعني الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. وسبحان الله هي كلمة تقال في داخل الصلاة. إذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم، وإذا كنت في السجود قلت سبحان ربي الأعلى. الكلمة الثانية الحمد لله، أنت تثني على الله سبحانه وتعالى وتشكره سواء أنعم عليك أم لم ينعم عليك، فأنت حامد لله سبحانه وتعالى. وتبدأ صلاتك بقولك في الصلاة الجهرية: الحمد لله يا رب العالمين. وكذلك إذا قمت من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم تقول الله أكبر، وهي الكلمة الثالثة، معناه الله الكبير. تبدأ صلاتك بقولك الله أكبر، تبي تنتقل إلى الركوع تقول الله أكبر، تبي تذهب إلى السجود تقول الله أكبر، تريد أن تقوم من سجودك تقول الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على شرف وارتفع قال الله أكبر، وهو يتأول قول الله سبحانه وتعالى: وكبره تكبيرا. كبر الله سبحانه وتعالى. من فرحتنا في الأعياد ماذا شرع الله عز وجل لنا؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الكلمة الرابعة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وتقول لا إله إلا الله وأنت في صلاتك، هي معنى الفاتحة، وهو المعنى الذي تقول في التحيات عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، إلى آخرها. ولا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر هي أشجار وزروع الجنة. كلما تقول سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر، الله عز وجل يغرس لك بكل واحدة غرس في جنة الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده. أحب الكلام إلى الله، مصطفى الله عز وجل الملائكة ماذا يقولون؟ سبحان ربي وبحمده. أحب الكلام إلى الله، إذا كبرت تكبيرة الإحرام تقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه هي أحب الكلام إلى الله. وهنيئا لمن وفقه الله لهذه الكلمات العظيمة، وأسأل الله أن يأجرني وإياكم في قولنا وفي كلامنا لما يحبه الله ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام موقف مع أحد اليهود اللي كان عنده سوء أدب في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إزاي النبي بيتعامل مع هؤلاء الناس؟ كنز كبير، لأنك ياما هتتعامل مع ناس ممكن تستفزك، والمهم تحافظ على قيمك. ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خادمه، بيقول: كنا قاعدين عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد علماء اليهود يقول: يا محمد. فقلت له: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: لا، أقول يا محمد كما سماه أهله. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمي محمد، هذا الاسم الذي سماني به أهلي. فجاء اليهودي يقول: جئت أسألك عن أشياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فسكت النبي يسمع عليه الصلاة والسلام. قال يهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. فقال هذا اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ مين اللي هيعدي أول واحد من فوق النار؟ قال: فقراء المهاجرين، دول أول ناس هيعدوا من فوق النار عشان يخشوا الجنة. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. قال: صدقت. ثم انصرف. خلصت القصة. القصة ان الراجل اليهودي جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يختبره ببعض المعلومات اللي مكتوبة عنده في التوراة. بيقول له: أين يكون الناس يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في الظلمة، يعني في الظلمة دون الجسر عند الصراط، وده جسر رفيع فوق النار اللي يعدي من عليه يخش الجنة. فقال له: مين أول ناس هتعدي؟ قال له: فقراء المهاجرين. قال له: إيه أول حاجة هيكلوها في الجنة؟ قال: زيادة كبد النون أو الحوت. وده حوت في الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيأكله ويشربه من الجنة عشان ناكل الكبد بتاعه أول ما نخش. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ طب بعد كده يأكلوا إيه؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في ثور في الجنة عمال يأكل ويتغذى ويطيب لحمه عشان أول ما نخش الجنة ربنا سبحانه وتعالى يطعمنا منه. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. في كنزين هنا كبار قوي. الكنز الأولاني أن سيدنا محمد بيقول: الجنة مشتاقة لكم، الجنة تعرفكم، الجنة بتتجهز من ساعة ما خلقت ليكم، الجنة اتخلقت عشانكم، فيها حوت كبير بياكل ويشرب علشان في الآخر تاكلوا الكبد بتاعه، وفيها ثور بيرعى ويأكل من أطراف الجنة علشان لما حضراتكم تيجوا يدبح الدبايح وتتعمل العزومة الكبيرة للناس اللي هتخش الجنة. الجنة متجهزة للمؤمنين، الجنة مشتاقة لك. الكنز الثاني ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتجادل مع هذا اليهودي ويقول له: قل لي انا رسول الله. سيدنا محمد كان متواضع، قل لي اي حاجه، ما انا اسمي محمد واهلي سموني كده. سيدنا محمد كان عايز يوصل الحق، مش عايز ينتصر في النقاش، لان خد بالك الجدال هو إظهار النفس، أما النقاش هو إظهار الحق. فسيدنا محمد كان حريص يوصل الحق اللي عنده بأبسط وأجمل وأرق وأحكم الطرق علشان يفتح قلب اليهودي اللي كان متكبر أو كان عنيف وهو بيتكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس أنا خفت من حاجة قوي وأنا بقرأ الحديث ده، إن الراجل اليهودي صدق النبي لكن لم يؤمن بيه وما سمعش كلامه. فرق كبير بينه وبيننا، احنا مؤمنين بالنبي ومصدقينه، لكن ساعات كتير مننا بيسمع كلام سيدنا محمد ويديله ظهره وما يعيش بيه ويقول بعدين لما اكبر. وكأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث للشباب، او ممكن واحد يكون كبير بيسمعني دلوقتي وبرضه حاسس ان كلام النبي مش مناسب ان يعيشه عيشة سعيدة، فيسمعه ومصدقه لكنه مش عايز يعيش بيه. اوعى يكون حق النبي وحق ربنا تقيل على قلبك ومديله دايما ظهرك لانك شايفه مش مصدر السعادة. كنز النهاردة ان الجنة متجهزة ومشتاقة لينا. والكنز التاني، سيدنا محمد انسان بسيط عايز يوصل الحق ومش عايز يخش في جدال. اما الكنز التالت، يا رب يكون قلوبنا مفتوحة لكلام النبي لما يتكلم، وما نسمعش النبي ونصدقه وبعدين نديله ظهرنا ونقول له سمعنا وعصينا. ربنا ياخد بإيدينا ويهدينا وينجينا ويشرح صدورنا لسماع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: إذا في يوم من الأيام بشوفك كان والله لقطمك تقطيب. خد
2: بقنا قم بعد عنا.
1: خد
2: طعطوم بس فقول لك أبو الزكر.
1: كله زكر بلا مزكر روح نصرف.
2: حرام عليك ليش عملت؟ ليش عملت؟
1: بتفكرنا حرامية؟ آه بتفكر كل الناس زيك يا حرامي. قنع
2: حرامي طالت لا تخبطش. بقول لك قنع تخبطش. أنا شفت أبو الإعدام شفته واقف لك تحت الكاميرا شفته.
3: أنت عارف ليش كان واقف تحت الكاميرا؟ لازم تفهم.
2: إيش لازم أفهم؟
3: ولك يا متخلف راح يسقيها مية عشان ما تنشفش وتموت.
2: كيف راح يسقيها مية؟ ما بلبل كل يوم الصبح برش عليها بالبربيش مية.
3: ما هو بلبل امبارح ما رشش نسي. فهمت؟
2: خلاص هقيت انا فهمت. هقيت فهمت.
4: تبغى لها تروح يا رجل؟ يلا روح وما تتعش في الليل. لازم تطلع لك ابو رجل مسلوخه بروح بقعد لك بمنخيرك بخليكم كارثه. روح
2: ابو رجل مسلوخه مش في حارتنا في الحاره الثانيه. بس وحياه انا غير بلغ الشرطه عنك كذاب الزكر. هيك جاي في نص الليل وساب الورشه. ساب الورشه ولا غيرك ولا بتجيب اخوك خليه يحط العصايه في امك.
1: طيب روح روح والله اذا شفتك مره ثانيه هان ولا لكسرة.
3: شايف يا ابو الزكر والله كنا بنروح في الداهية وخلصنا كمان.
1: والله هذا الاهبل ما هو قليل شكله كان يراقب فينا.
4: طب غلط خلينا نروح نكمل نجزل الكاميرات.
1: خلاص انحرق الفيلم انسى الموضوع. هلقيت لو اي حاجة بدها تصير للسوبر ماركت حيلزقوها فينا لانه رجب شافنا. وانت عارف رجب مش راديو رجب قناة الجزيرة يا كبير.
5: ولك ايش كنت تلطم لهالجيت الساعة واحدة وتلت بعد نص الليل؟ بدي افهم ايش كنت تلطم في الشوارع لهالجيت. احكي يلا.
2: ما ايش بدك احكي لك؟ انا كنت بدي بدور اترزق لو عمل معي مشكلة وخبطني تلت خفوف.
5: عمل معك مشكلة وخبطك تلت خفوف؟ ومين هو هذا حبيبي اللي خبطك؟
2: ابو الزكر اخو ابو الديب اخو وائل. قاعد يضرب فيه على خده والصوت يطلع صوت عالي هيك طخ طخ طخ.
5: اكيد انت استفزيته او كبيتها بلك عليه مش من الطريق يعني ضربك.
2: وحياتي انا من الطريق على راس الطريق ضربني.
5: قصدي يعني مش من الهوى. اكيد في سبب. اكيد عمل لك مصيبه انت.
2: ما هم كانوا ابو الاعدام والقرن وابو الزكر كانوا واقفين عقبال السوبر كاركت تبع بلبل. فانا قلت والله ضو بدهم يسرقوا السوبر كاركت. ضليت نستنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى لما ابو الاعدام قرب على الكاميرا لا جيت هدمت عليهم لا يضربوني.
5: ولك ايش دخلنا فيهم؟ فهمني ايش دخلنا فيهم؟ اتشعبطوا على الكاميرا يفكوا الكاميرا ايش دخلنا فيهم؟ فهمني. انت بتشغل عامل نظافه ولا بتشغل مباحث؟
2: ما هو بلبل كويس معايا دايما بعطيني الشوكولاته تنتين بشكل. قلت يمكن بدهم يسرقوا الشوكولاته من وين بدي اكل.
5: انت اللي همك بطنك بس. اسمع ولا لما اقول لك بديش تعمل لي مشكله مع حدا ولا تجرني لمشاكل. فاهم؟
2: ايش فاهم يعني؟ وانا بدي اعمل مشاكل؟
5: قلت لك من اول خليك في حالك. انت عامل نظافه مرة تانية بتعمل مشكلة انسى انك تتجوز السنة الجاية او اللي بعدها. حيكون عرسك بعد 60 ولا 70 سنة.
2: بكبر بصير عمري اكثر من 35 سنة.
5: ايوه لما يصير عمرك 35. منيح هيك؟ يلا روح روح نام عند الحمار تبعك امشي.
6: وين يا ابو الزكر؟ الساعة 2 هالجيت.
1: غريب سؤالك يا اخوي ابو الديب. حسسني انه انا ولد صغير يعني.
6: ليش؟ هو اخوك الكبير لما يسألك حرام يعني؟
1: مش حرام بس انا وعو كبير يعني خايف يكون العو برا مثلا.
6: اسمع يا ابو الزكر يا بركة، احنا المرة اللي فاتت حكينا وما كملناش حكينا. انت الك هيجيت شهرين بالضبط بتدخلش ولا فلس من ورا الورشة. هل انت بتقبض مصاري وبتصرفهم ولا انت من الاصل بتقبضش مصاري ولا ايش القصه بالضبط؟
1: انت ايش يا اخوي بتعايرني يعني؟
6: يا عمي أنا بعايرش، هذا بيت وبده يقف على رجليه، أنا مش ملحق لحالي على السيارة، وآخر السنة يا حبيبي بيجيني الترخيص والتأمين، يعني كل اللي بشتغله بحط لكم إياه.
7: هات من الآخر إيش اللي بدك إياه؟ شكلها مرتك نهيل موشباك عليا؟
6: ما تجيب السيرة مرتي على لسانك.
7: اسمع، شكلك أنت بدك تعمل مشكلة آخر هالليل.
6: أنا بدي أعرف أنت لهي جيت الساعة 2 الصبح إيش بتسوي؟ الورشة بتسكر من المغرب.
7: آسف، المرة الجاية بجي ببصم عندك قبل ما أطلع وقبل ما أنزل.
6: طب اسمع لما أقول لك، مدام أنت كبير وواعي وبتفهم، أنا واحد من الناس بقدرش أشيل البيت لحالي، بدك تدفع في البيت معايا أهلا وسهلا. بدك إيش؟ ماشي يا سيدي، خد راحتك، بس بدنا نعمل فاصل في البيت بيني وبينك، وكل واحد يعيش بالطريقة اللي بتريحه. لا انت تقول لي كاني ولا انا اقول لك ماني.
7: اوف اوف اوف، هذا موصلة معاك تقسم كمان يا اخوي.
6: يعني هو انا بدي الاقيها منك ولا من نهيل ولا من الهبة ولا من اخوك وائل التاني؟
7: انا ماليش دخل فيكو، تنحرقوا ما تنحرقوا مالكوش فيا ولا اللي فيكو.
6: يعني هيك؟
7: ايوه هيك. اسمع، شكلك انت بتعمل
8: سامعي يا وائل، كل يوم إخوتك بيعملوا مشكلة علشاني، هل جيت أنا في نظرهم سبب كل المشاكل؟
9: لا لا لا ما تدقيش، أخوتي أصلاً بتكاتلوا على كل حاجة، مش أنت السبب.
8: طيب احكي لهم عن نهيل، بكفي تعمل مشاكل معي، إيش بدها أنا بعمل؟ بس لا تزعج علي ولا تشتم.
9: حاضر حاضر، أنا حكيت لك من الأول تقلقيش، هل جيت أنا بشوف أخويا والديب وبحكي معاه. ايش الدعوة يا اخوي؟ سامع صوتك طالع انت واخوي زكري.
6: وانت التاني ايش بدك كمان؟ احكي لي، بدك تطلع لحالك؟
9: طب مالك معصب يا اخوي؟ مالك معصب؟
6: ما انتو بتخلوا الواحد يطلع من اوعيه مش يعصبه بس.
9: طب ايش اللي صار؟ ممكن تقول لي ايش اللي صار؟
6: اللي صار انه انت واخوك متجايبين هالبر ومش مصلين على النبي.
9: طب وانا مالي؟ ايش دخلني انا؟
6: انا بقول لك ايش دخلك؟ انت بتوشب بنت عمك هبة وبتحط في راسها علشان تفوق على نهيل، واخوك التاني بيشتغل في الورشة وبيجيني ولا فلس بحط في الدار، انا مش عارف من وين الاقيها، منك ولا منه ولا من هبة ولا من نهيل اللي عملها لي قلق في مخي.
9: انت متعب حالك على الفاضي يا اخوي، الامر مش مستاهل.
6: ولا ولك والله انت حي وابلس واحد في الدار، ولك مين اللي بوشب هبة غيرك انت؟ ولك كل يوم انا بشوفك وانت بتحكي معاها وهي بتوتوت لك قاعده، اكيد انت بتضغط علينا قدامها.
9: والله ما بغلط، والله ما بغلط ولا بعمل اشي، بالعكس انا بهدي وبصلح ذات البين.
6: ماشي يا سيد المصلح، خليكم براحتكم هيك. اي والله غير يجيكم يوم تقفوا على الدور عشان تبوسوا ايدي.

0: الله لا يجيب زعل. ايش الدعوة يا اخوي؟
1: لا لا خير، بس مش عارف تغيرت 180 درجة انت يا زلمة.
0: هو انا بصراحة اقتنعت بكل كلامك يا اخوي، ولازم البني ادم يحافظ على ماله.
1: يا عين عليك يا تايز، يا عين عليك. اي والله هي الكلام اللي بدي اسمعه من زمان انا. اسمع يا اخوي تن، اقول لك في الدنيا هذه معك مصاري الناس بالطوابير بقفوا يطروا عليك السلام، معكش فلوس الكل بدوسك. علشان هيك يا اخوي يا حبيبي لازم تحافظ على مالك.
0: انا زي ما حكيت لك يا اخوي، سبت اصحابي وخلاص بالمرة، وهلقيت انا منتبه لشغلي.
1: انا بدي اياك يا تايسون تصاحب ناس من مقامك، زينا اغنياء، تجار، اولاد تجار، اولاد اكابر، اولاد عمارات، اولاد فلل. اما راح تصاحب الاثنين بترملوا بحششوا، ايش بدك فيهم؟
0: لا خلص يا اخوي، قلت لك انتهى الموضوع.
1: الله يرضى عليك، هذا ما اتمناه. هو انا ايش بدي اخوي؟ بدي اشوف احسن الناس.
2: ايش عملت يا ابو الديب؟
3: في ايش يا نهيل؟
2: في ايش؟ وانا كل يوم بدي اقعد اعيد وازيد؟
3: نهيل كمان كلمة بحلف عليك طلاق ما تضلي في الدار.
2: ومين ماسكك؟ ما تحلف، هو حد مانعك يعني؟
3: لا حول ولا قوة الا بالله، الله يخزيك يا ابليس. روقي روقي يا نهيل، وما تخلينيش اخذ قرارات صعبة.
2: هو ضل في اشي صعب ما بينعمل في هالدار؟ والله ما ضلت عيشة هذه والله.
3: انا مش فاهم ايش ناقصك انت، انت بتتبطر على ايش؟
2: انا بتبطرش على حاجة، خد بنت عمك هذه وطلعها من عندي.
3: بنت عمي عايشة في غرفتها وملهاش دخل فيكي.
2: طيب ماشي، خليها هي عايشة براحتها، وانا هني بدي اخد اوعية واطلع على دار اهلي.
3: نهيل بقولك تتسرعيش.
2: لا بدي اتسرع، مش انت تو كنت تهددني في الطلاق؟ ريح راسك، هيني رايحة.
3: نهيل انا لما بعصب بحكي كلام بعرفش شو بقوله، خلص اقعدي.
2: مش قاعدة يا ابو الديب، واعلى ما بخيلك اركبه.
3: كل هذا عشان العرجة؟ نخسر بعض عشان العرجة؟
2: مدامك مش قادر تتصرف مع العرجة خلاص براحتك.
4: مالك يا ابو الذكر؟ بشوف وجهك متغير وقالب، ايش فيه؟
5: والله اتقتلت انا واخويا ومولع معانا لسوق الفجل.
4: طب ايش السبب؟
5: السبب اللي كل الناس بتقاتلوا عشانه.
4: اكيد المصار صح؟
5: المصار هم الاساس في كل حاجة يا قرن.
4: اخ يا ابو الذكر، لو زبطت معانا تبعت السوبر ماركت كان ما خليتش حد يحكي معك القبل.
5: علشان هيك بدنا نشوف لنا حاجة تانية غير السوبر ماركت. اخويا بعير فيي عشان الي شهرين بدخلش فلوس من الورشة، فلازم ادخل فلوس علشان ابعز عينه بعض.
4: ابو الذكر صح انت بتعرف تسوق؟
5: بسوق ومعلم في السواقة.
4: يا عين عليك يا ابو الذكر، طب ليش ما بتشغل مخك ونروح نسترق لنا سيارة سيارتين من الورشة اللي انت بتشتغل فيها؟
5: ايوه هاي اللي ناقص، خلينا تورط فيها. بدنا اشي نكون احنا بعاد عنه.
4: خلنا نروح على مزرعة بقر مدام هيك شرقة وبعيدة.
5: بقر؟ والله يا الزلمة مخك مبقر انت. بدنا حاجة خفيفة وثمنها غالي وتنباع السريع، يعني ما خف وزنه وغلى ثمنه.
4: يعني بدنا نروح على محل ذهب ونجيب لنا شنتي والبساطين اللي معانا بنحش فيه.
5: تعرف؟ طب والله فكرة جهنمية.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،

وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم، مع خواطرنا التي نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان والشوق إلى لقائك. هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ولن يشتاق الإنسان إلى ربه حتى يحبه، ولن يحبه حتى يتعرف على كمالاته، على جماله، على جلاله، على علوه، على كبريائه، على حلمه وعلمه، وكذلك يتعرف على نعمائه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولماذا أدعو ربي بأن أهدى إلى الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش في الأصل في ضلال إلا أن يهديه الله. ولماذا يعيش في ضلال؟ لأن الإنسان لا يدرك مواطن الحق في كثير من الأحي من مواطن الباطل، ومواطن الصواب من مواطن الخطأ، ومواطن الحسن من مواطن القبح، بل ربما زينت له مواطن القبح بسبب نفس خبيثة أو بسبب شيطان رجيم. من الذي يهديك وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء والأفكار المتناقضة المتباينة؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حتى إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتحمل المعاني العظيمة فيه، حينما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنحن نقول في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ويتضمن اهدنا الصراط المستقيم أولا أن يبين لك الله عز وجل الخير من الشر والحق من الباطل، فتعرف أن هذا الطريق باطل وأن هذا الطريق هو الحق، أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل هو الحسن الذي ينبغي أن أتلبس به وأن أعمل به. المعنى الثاني من معاني اهدنا الصراط المستقيم: يا ربي يا هادي، أي اشرح صدري لأن أسلك طريق الحق، وضيق صدري لأن أبتعد عن طريق الباطل. لماذا هذا المعنى الثاني؟ لأن بعض الناس يعرف الحق من الباطل، لكن الله ما شرح صدره، إلى الآن يجد ثقلا شديدا في إتيان الحق، يجد ثقلا شديدا في قول الحق، وفي المقابل تنشرح نفسه للباطل، تنشرح نفسه لارتكاب الفاحشة، لارتكاب المحرم. فماذا يفعل؟ ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره حتى يتلذذ ويستأنس وهو يسير في طريق الخير. المعنى الثالث: أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، ارزقني الطريق المستقيم وثبتني عليه. المعنى الرابع: أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدخل وتنال الثمرات العظيمة من سلوكك الصراط المستقيم وثباتك عليه. قال الله عز وجل عن المؤمنين في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم القيامة وهم يرون جنات النعيم ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يشيرون إلى جنات النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم ما ينيلك هذه الهداية وهو هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية انشراح الصدر للخير، هو أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو بدعائين: الأول: اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلينب هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الحرف والصناعات، كسب الرجل بيده. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل، فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس. أخرجه البخاري ومسلم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال: اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما. فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فقال: اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا. ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو دم موجع. أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. كسب الخياط. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أخرجه البخاري ومسلم. كسب النجار. عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. أخرجه البخاري. عن سهل رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الحداد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك، إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الجزار. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الصواغ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. أخرجه البخاري ومسلم.

0: معاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم تعمل عمله فتلحق برتبته. جرت العادة في كل من قرأنا سابقا أن نذكر اسمهم، لكن هناك طائفة من الذين ترجم لهم مع الأولياء لم يذكر أسماؤهم. الآن عنون المؤلف قال عابد، والآن سيتكلم شيئا عنه. أنت إن عرف اسمك في الأرض أو لم يعرف فلا تكترث، المهم أن يعرف اسمك في السماء. حتى لو لم يعلم الناس اسمك، وحتى لو لم يذكروه بالاسم في كتبهم، يكفيك أن الله عز وجل يعلم ما تفعل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أرسل سيدنا سعد من أجل فتح بلاد فارس، أخبر كان ترفع إليه أسماء من يستشهد، فرفعت إليه يوم قائمة، قيل إنه قد استشهد فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ثم كتب في النهاية في قوم آخرين لا تعرف أسماؤهم. يعني في ناس ثانين كمان استشهدوا بس والله ما بنعرف شو أسماؤهم. فبكى سيدنا عمر، قال ما ضرهم إذا كان عمر لا يعرف أسماءهم، إذا كان رب عمر يعرف أسماءهم. فأنت ما يهمك، مرات أنت تفعل فعلا خيرا، الناس ما كتير تكترث لفعلك. في واحد بيفعل فعل أبسط منك بكتير، بيقولوا اسمه وبيعملوا له بطاقة شكر وبيقدموه بالحفلة، بيكرموه وبيصفقوا له كل القاعة، وانت عامل مثل منه بعشر مرات، لا بينذكر اسمك ولا بيطالعوك على المنصة ولا بيعطوك شهادة شكر ولا يقال لك شيء. ما يهمك انت، المهم ان يكون اسمك محفوظا في السماء. مرات انت تحسن الى امك وابيك احسانا كبيرا، بسبب من الأسباب أمك وأبوك مو كتير مسرورين ولا كتير شاكرين، أخوك لم يفعل عشر معشار ما تفعل أنت، يا لطيف، يشكرونه ويدعون له ويثنون عليه، وكل ما حدا راح وإجا بينقال فلان فعل وفلان ترك. ما يهمك، الله عز وجل يعلم من فعل ومتى فعل وكيف فعل، وستؤجر عليه. خطرة واحد للضحكة، واحد راح لعند لحام بدوي بده يذبح ذبيحة خروف هيك لوجه الله تعالى عن روح أمه وأبوه، بس هو هذا البدوي بده يمشي بده يسافر، راح لعند اللحام قال له يا أخي قديش حق الخروف؟ قال له مثلا 100,000. قال له هي 100,000 وبريدك تذبح لي خروف عن روح أمي وأبي، تجعله هيك يعني صدقة ووزعه أنت، وقول إنه عن روح أمه ولا أبوه لفلان البدوي، وترك له المصاري ومشي. اللحام لما جاب الخروف بده يذبحه، شاف البدوي راح، قال ليش عن روح أمه وأبوه للبدوي؟ عن روح أمي وأبي أنا اللحام يعني. بسم الله يا رب تجعله عن روح أمي وأبي. في واحد حضران الشاهدة يعني شاف البدوي شو قال وشاف اللحام شو قال، قام ركض ولحق البدوي، قال له لك يا رجل هاد اللحام لما ذبح الخروف ما ذبحه عن روح أمك وأبوك أنت، ذبحه عن روح أمه وأبوه هو. قال له يا أخوي نفكر، الله ما بيعرف مين دفع المصاري؟ الله بيعلم مين دفع المصاري، والله بيعلم عن روح مين حتروح. بقى أنت لعل الناس لا يشكرونك ولا يمدحونك ولا يثنون عليك ولا يظهرونك، ما يهمك، أنت عند الله عز وجل محفوظ
كل عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله شايف والله سمعان. فالآن سنترجم لولي من الأولياء بس مو محفوظ اسمه، ما بنعرف من هو يعني هذا الرجل. قال إبراهيم ابن عبد الله المديني، قيل للحسن، يعني الحسن البصري، حسن البصري من سادات التابعين، ها هنا رجل لم نره قط جالسا إلى أحد، إنما هو أبدا خلف سارية وحده. قالوا له في رجال بهالجامع ما بيعود مع حدا، ما بيحكي مع حدا، دائما قاعد أفه العضاضة، يا عم بيصلي، يا عم يقرأ قرآن، يا عم يدعو لحاله. فقال الحسن إذا رأيتموه فأخبروني به. قال فمروا به ذات يوم ومعهم الحسن، فأشاروا إليه فقالوا ذلك الرجل الذي أخبرناك. فقال أمضوا حتى آتيه. فلما جاءه قال يا عبد الله، أراك قد حببت إليك العزلة، فما يمنعك من مخالطة الناس؟ قال ما أشغلني عن الناس. اللي عم يمنعني من مخالطة الناس في شغلة شاغلتني عن هؤلاء الناس. قال فيأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس إليه. قال له في واحد هون اسمه الحسن البصري، يعني نحن إذا إجا خرج تقعد معه. قال ما أشغلني عن الحسن وعن الناس، ما والله عندي أشغال يعني تشغلني في قلبي وعقلي عن كل الناس حتى عن الحسن البصري. قال له الحسن فما الذي شغلك يرحمك الله عن الناس وعن الحسن؟ قال إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار للذنب والشكر لله على النعمة. فقال له الحسن أنت يا عبد الله أفقه عندي من الحسن، إلزم ما أنت عليه. هلأ يا أخوان هذا أمر مهم، فقط هذه الحادثة انتهى. هذا أمر مهم في تحصيل الولاية، أن يشغلك عيبك عن عيوب الناس، وأن يشغلك ذنبك عن ذنوب الناس، وأن تنشغل بتصحيح نفسك قبل أن تنشغل بانتقاد الآخرين. خمسة أمور رأيتها أنفع ما رأيتها في الطريق: ذكر الله، والحب في الله، والدعوة إلى الله، وسلامة الصدر، وبر الوالدين. خمسة أمور رأيتها أنفع ما رأيتها في هذا الطريق: ذكر الله، والحب في الله، والدعوة إلى الله، وسلامة الصدر، وبر الوالدين. رقم أربعة سلامة الصدر. أنا لست متفرغا لأحمل على هؤلاء العباد أحقادا، ولأحمل في قلبي للعباد تنقيصا، هذا طويل وهذا قصير وهذا قصر وهذا فعل وهذا ترك وهذا فسق وهذا فجر وهذا، شو بدك تعكر قلبك بهذا الأمر؟ عندك من المشاغل ما يشغلك عن كل هذا، أبقي قلبك متفرغا للإقبال على الله، أبقي قلبك متفرغا للاستغفار وللتوبة والعودة إلى الله، أبقي قلبك متفرغا للدعوة إلى الله، أبقي قلبك متفرغا لشكر الله تعالى على نعمه. أما إذا بدك ضلك تحمل على العباد أحقادا وعيوبا ما بينتهي، العباد كثر وأخطاؤهم كثر وعيوبهم كثر، شو بدك تعد لتعد؟ ما عاد بتتفرغ لتلتفت إلى نفسك. هلأ يا أخوان يا شباب يا رجال، أنتوا راقبوا أنفسكم. هلأ اللي قاعد ساعات طويلة على صفحات هالفيس عم يقرأ، عم يكتبوا الناس هذا الأستاذ كتب شيء قرأ، وهذا الأستاذ كتب شيء قرأ، هذا شيء بيضحك، وهذا شيء بيزعل، وهذا صاير معه حادث، وهذا صاير معه مرض، وهذا عم ينحكي فلان شو أذى فلان. يعني في آخر النهار
أو بعد جمعة أو بعد شهر أو بعد 6 شهور، إذا نظرت إلى نفسك يعني أنا شو حصلت من كل هذه القراءات؟ 0. لو رحت درست دبلوم لغة إنجليزية كنت حصلت دبلوم لغة إنجليزية، يعني كنت بعد سنة كنت ما بتعرف إنجليزي صرت تعرف إنجليزي. لو رحت اشتغلت بحفظ القرآن كنت حفظت لك شي 6 أجزاء 10 أجزاء. أما هلا بعد 6 أشهر من متابعة ما يكتب على الصحائف، ما الفائدة؟ ما في، ربما تجد فوائد منثورات، وحتى هذه المنثورات تضيع ضمن الزحمة يعني والعجب. لذلك الأولياء انشغلوا بأنفسهم وعيوبهم عن عيوب الخلق، جعلوا صدورهم سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدثوني عن أصحابي شيئا. لا حدا يجي يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سيدنا أبو بكر هيك عمل، سيدنا عمر مبارح هيك قال، عثمان هيك ساوى، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، لحد. فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، يعني بدي لما أسلم عليكم أنه يكون قلبي سليم، ما بدي لما أشوف واحد هذا مبارح حكولي عنه أنه راح القرنة الفلانية، وهذا مبارح حكولي عنه أنه حكى الشغلة الفلانية. يا أخي بيتعكر الصدر وبيتعكر القلب. فاجتهدوا يا شباب، اجتهدوا أيها الإخوة، أن يشغلكم إقبالكم على الله عز وجل عن الانشغال بعباد الله تعالى. هلأ أنا طيب ما بدي أنصح الآخرين، بلى، أنت انصحهم وأنت مرهم بالمعروف ونههم عن المنكر بغض النظر عن ماذا فعلوا وماذا لم يفعلوا، لأنه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف هذا جزء من أركان هذا الدين. لكن اجتهد أن يكون قلبك خاليا من أن تلتفت إلى الناس. هلأ إذا شفت حالك ما بتقدر، النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالس مع الصحابة فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل تنطف لحيته ماء، عم يتوضأ كان، وغير معروف يعني مو من الصحابة الكبار. لما كان من اليوم الآخر كمان: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه. مرة ثالثة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص لحق به وقال له: أنا بدي بات عندك شي 3 أيام. فبات عنده، ما رأى لا بيصلي كثير ولا بيصوم كثير، يعني صلاته كصلاة هؤلاء الناس، صومه كصوم هؤلاء الناس، أوراده في الليل بسيطة. قال له: تعال أقول لك يا رجل، أنا بتت عندك بدي أعرف شو بتساوي. قال: هو ما رأيت. قال له: لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنت من أهل الجنة. قال: هو ما رأيت غير أني لا أحمل في صدري غشا لأحد من المسلمين، حقدا لأحد من المسلمين، غلا لأحد من المسلمين. قال: هو هذا. معناتها هي الشغلة، سلامة الصدر. فيا أخوان، إذا أردتم ولا بد أن نمشي في طريق الولاية، اشتغلوا بعيوب أنفسكم وتصحيح أنفسكم عن عيوب الناس. هلأ إذا شاف واحدنا حاله ما بيقدر، يعني أنا طبيعتي حشري، طبيعتي بس دي أقعد مع واحد يقول له: إيه شو مساوي أنت مبارح، وين رحت، وين أجيت، بستنطقه يعني هيك، حتى إذا هو ما حكى بستنطقه أنا، وإذا بلش يحكي بخليه يكمل بالموضوع، وبس يحكي شغلي غلط بالقطع عليه هيك، يعني بركي واحد هيك طبيعته يعني عنده هيك هالفضولية الزائدة. إذا شفت حالك هيك، نصيحة: العزلة خير من مخالطة الناس. عمل مثل هذا الولي لحاله قفا السارية، قاعد هون بيصلي بيدعي بيذكر وبيحمل حاله وبيمشي، لا بيحكي مع حدا ولا بده حدا يحكي معه، بخاف أنه يا أخي إذا بده يحكي مع الناس يحفظ عنهم عيوبهم. فقال: أنا بين أمرين، بين ذنب ونعمة، عم بشتغل إما باستغفار عن ذنبي وأخطائي بيني وبين ربي، وإما بشكر الله عز وجل على نعمي. وهكذا ترون أيها الإخوة أن المسلم وأن الولي إنسان فعال منتج، إما على مستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع. إذا ما قدر على مستوى المجتمع، أقل شيء على مستوى الشخصي. بس بلا ريب لا يكون وليا من كان مؤذيا. إذا واحد هدام يهدم أحوال الناس وأخبار الناس ويفشي شرورهم، لا يكون من الأولياء. الولي لابد أن يكون منتجا وفعالا، يا على مستوى نفسه يا على مستوى الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أم هشام بنت الحارث بن النعمان، هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها كانت عظيمة الشأن في الإسلام، ذلك أنها من الذين بايعوا بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يتفاوض مع أهل مكة، فجاءت إشاعة أن عثمان قد مات، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة على بيعة الموت، وأن يأخذوا بدم عثمان إن صدق هذا الكلام. ورضي الله عن أولئك الصحابة كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، هي بمن بايع تحت الشجرة. هذه الصحابية أسلمت من أوائل من أسلم من أهل المدينة، يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير داعية في المدينة، وكان أبوها رجلا كريما. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بيته ونزله وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما قدم المدينة ترك الزمام لناقته، فبركت بأمر الله في المكان المحدد، وفاز أبو أيوب الأنصاري بأخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري كان قريبا من بيت هذه المرأة المباركة، وهي تقول عن نفسها: كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، يعني الديار قريبة سنتين أو سنة وبضع سنة، وما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم ومن فم النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أسمعه يقرأ بها على المنبر يوم الجمعة، فكانت تستمع إلى تلاوة النبي على المنبر يوم الجمعة وهو يقرأ في خطبة الجمعة بسورة قاف. تعلمت هذه الصحابية القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نساء المؤمنين أن يتعلموا كتاب الله عز وجل. ولما دخل على بعض نسائه وعندها امرأة تعلمها الكتابة، قال: لو علمتيها رقية النملة، قروح، قروح كانت تأتي في الجسد ويرقي آيات من القرآن، علمتيها لكان خيرا لها. وقد جاءت امرأة في يوم من الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بها حاجة، فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله زوجنيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن، شرطه في هذا الزواج أن يعلمها ذلك القرآن. هذا القرآن سر السعادة، سر راحة النفوس واطمئنانها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القرآن بركة في البيوت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن تتعلم النساء القرآن. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين من الصحابيات كنا يعتنين بالقرآن الكريم، حتى إن إحداهن لتقف تصلي كعائشة رضي الله عنها وتتأمل كتاب الله عز وجل، كما يقول عروة بن أختها: صليت الضحى ثم خرجت إلى السوق وإذا بأم عائشة واقفة تصلي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتبكي منها. كنا نساء تعلمنا القرآن من أول ما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس خباب بن الأرت هو الذي كان يقرأ القرآن على فاطمة أخت عمر بن الخطاب وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما وأرضاهما، ودخل عمر فوجد الصحيفة وكان سبب في إسلامه؟ كنا يتأملن آيات الله ويسألنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسماع القرآن لكل أهل المدينة، الرجال والنساء في خطبة الجمعة فهو يرتل القرآن في مجالسه وعلى المنبر وفي المحراب، ويسمعه كل من أراد أن يسير في طريق الحق والهداية للطريق المستقيم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوعنا اليوم موضوع في غاية الرقة والجمال والإبداع. ذكرت لهدفين، الهدف الأول هو عشان الزوجين، والهدف الثاني المهم هو عشان الأبناء. موضوعنا اليوم الحب بين الزوجين، وأكيد له أثر على تربية الأبناء. شوفوا، يعني أنا ربي يسر واشتغلت مع منظمات دولية مختلفة، وطلعنا على كثير ثقافات موجودة بالعالم. كلنا نشهد، شرق الأرض وغربها بكل دياناتها، بأنه صلى الله عليه وسلم محمد ضرب أروع الأمثلة العملية، مش بس النظرية، العملية في كثير من القضايا الإنسانية، ومن ضمنها وعلى رأسها حب الأزواج لزوجاتهم، واعتقاد الأحاديث الكل يعلمها ويعرفها. للأسف إحنا الآن عم نعيش بين قوسين بسميها فوضى عاطفية بين الأزواج. هاي الفوضى العاطفية بدأت تأكل الأخضر واليابس، والأخضر بدأت تأكل الحياة الزوجية والحياة التربوية. فتعلق الزوج بالذات، وسامحوني الأزواج، بالحياة برا البيت، بالأصدقاء، بالعمل، وجعل العلاقة الزوجية في حياته على إنها نافلة ومش فرض ولا واجب، اجتماعيا بحكي طبعا مش شرعيا، جعل الحياة الزوجية والحب الزوجي نافلة، أثر على الأسر. وبدينا نشاهد مشكلات بأبنائنا، زي مشكلات سلوكية، مشكلات دراسية، مشكلات اجتماعية، مشكلات شعورية نفسية، مشكلات الهروب من البيت والانقضاض بعنف على بعض الأفكار اللي احنا تربينا عليها وهي صحيحة. كل سببه موضوع الجفاء العاطفي بين الزوجين. تخيلوا مع التالي، تخيلوا لما كان مثلا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت الله بعد الصلاة، فيتلقاه الصبية والأطفال، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح وجوههم واحدا واحدا كما ورد بالحديث. تخيلوا هذا الحب قديش هو مهم لجذب الطفل مثلا للعبادة. طب قيسوا على ذلك، لما أنا كزوج أروح على بيتي وتستقبلني زوجتي بكل حب، والحب أساس في الإسلام، وكل عاطفة وكل رقي وكل اهتمام، وأنا كذلك أبادلها أمام أطفالي أو أمام الشباب والصبايا، أولادي اليافعين واليافعات البيت، كل اهتمام وكل ود، وأنسى داخل بيتي، أنسى تماما العمل الخارج البيت، ربما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، أو أقبلها من جبينها مثلا مع ابتسامة راقية ورائعة، مع جلوس في احترام وود أمام الأطفال. كم أطفالنا وشبابنا وبناتنا بحاجة ليشاهدوا مثل هذا الحب بين الأم وبين الأب، لأنه زي ما حكينا في مرات كثيرة، التربية الشعورية، تربية طفلي على المشاعر الإيجابية اللي من أهمها الحب، بنمو منه حب الله وحب رسول الله. لكن مشهده بيتي بأنه أنا بشوف والدي بحب والدتي، بشوف والدتي تعشق والدي، بشوف كلمات أو بسمع كلمات منهما في غاية الرقي، لكنها توفر جو المحبة وتؤشر لأبنائي أن بيننا حب وبيننا ود. لما أنا كزوج أتنازل، أحس زوجتي شوي انفعلت، أتنازل وأتراجع لحبي لها، وهي العكس تتنازل لما تشوفني انفعلت لحبها لي أمام أبنائي، يعيش الأبناء يا جماعة بسعادة وحب وود، ونفجر طاقاتهم لكي يكون جيل جديد قادر على أن يصنع الحب والسعادة لنفسه ولأسرته ولوطنه وللعالم أجمع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نرحب معا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي الفاضل، اليوم أيضا نريد أن نوضح آية بمثل. الآية هي قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كما في سورة الرحمن. هو قضية ذو الجلال والإكرام معا، كيف يكون هذا الأمر عند الله ذو الجلال والإكرام؟
1: يعني ذو الجلال تعظمه، وذو الكمال
0: ذو الإكرام
1: الإكرام تحبه. ذو الجلال تعظمه وذو الإكرام تحبه. أنا أقول كأن هذه الآية ملمح دقيق لكل أب ولكل أم ولكل معلم ولكل منصب قيادي كائنا من كان. هؤلاء أتباعك ينبغي إن كنت ناجحا في عملك أن يخافوك بقدر ما يحبوك. أن يخافوك فقط سهل جدا، كن بطاش. وأن يحبوك محبة لا قيمة لها، كن لينا. وقيل: لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. دائما التطرف سهل، البطولة في التوسط، أن يحبك ابنك بقدر ما يخافك، أن يحبك الموظف أيها المدير بقدر ما يخافك، أن يحبك الجندي أيها القائد بقدر ما يخافك. الموقف الوسط يحتاج إلى حنكة وإلى حكمة وإلى ذكاء وإلى توازن. يعني أمسك العصا من الوسط، من الطرف سهل وهذا الطرف سهل. لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. فلذلك تبارك اسم ربك. شوف، بيجي الإنسان العاصي يبكي في صلاته يغفر الله له، هون في إكرام. بيجي إنسان آخر بيتحدى الإله في جلال يبطش به. فالله عز وجل يجمع بين الجلال والكمال، الجلال والإكرام. وأي منصب قيادي بالأرض ينبغي يجمع بين القوة والرحمة
0: مع.
1: فإذا كان قوي فقط مكروه، رحيم فقط يستهزأ به.
0: نعم،
1: هذه النقطة دقيقة جدا. ودائما الموقف المتوسط يحتاج إلى حكمة وإلى حنكة وإلى ذكاء وإلى توازن. فدائما المنصب القيادي، أنا أقول الأم والأب والمعلم والمدرس والأستاذ والموظف والوظائف جميعا، بدءا من الخفير وانتهاءا بالأمير، ينبغي أن يجمع هذا الأمير أو الخفير بين الحنكة والرحمة، بين الرحمة والقوة، وهكذا.
0: نعم، أحيانا سيدي في حياتنا يعني المعاصرة في واقعنا قد تجد من تحبه ولا تخافه، وتجد العكس.
1: يعني الأمهات الرعيل السابق ما تعلمنا أغلبية، بس عندها رحمة تفوق حد الخيال، عندها رحمة وعندها محبة وعندها إكرام لأحفادها، وهي مرجع لهم في كل شيء،
0: مع أنه قد لا يجلها كثيرا،
1: غير متعلمة. وأنت عندك أستاذ بالجامعة معه دكتوراه معه بورد باختصاصه، وذكي جدا ومتعمق جدا، لكنه قاسي جدا،
0: تجله.
1: هذا تجله إجلالا لا حدود له، لكن لا تحبه أبدا. وأمك البسيطة الساذجة غير المتعلمة تحبها حبا جما، لكنك لا تكن لها تعظيم واحترام.
0: تعظيم علمي،
1: علمي طبعا. فلذلك البطولة أيها القائد، أيها المعلم، أيها من يملك منصب قيادي، أن تجمع بينهما، بين القوة وبين الرحمة. هذه أطراف، أن تبقى بأحدها سهل جدا، أما أن تجمع بينهما يحتاج إلى حكمة وإلى حنكة.
0: وهذا يقودنا سيدي إلى أن هناك كما يقول العلماء أسماء جلال وأسماء جمال،
1: جمال
0: إكرام. كيف هذا؟
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني عظيم، قدير، عادل، قوي،
0: منتقم.
1: الجمال، كل ما في الكون من جمال مسحة من جمالي. شوف جمال البحر، جمال السماء، جمال الورود، جمال وجه الطفل صبيح، كل ما في الكون من جمال مسحة من جماله. الله ذو الجمال والكمال والنوال. الجمال إذا إن أقبلت عليه، والكمال إذا عاملك، والنوال إذا أعطاك. ذو الجمال والكمال والنوال، الذات الكاملة يتوقف وجودها لا على جهة أخرى، ذات
0: صمد
1: وكاملة. قل هو الله أحد، الله الصمد.
0: نعم، كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى بالجلال والجمال؟
1: والله أنا أرى إن دعوت الله بأسمائه استجاب لك. يعني أنت موظف، إن رحمت الموظفين الذين حولك وأنت رئيسهم، إن رحمتهم رحمك الله، أنت عاملتهم باسم من أسماء الله الحسنى. الله عدل، إن عدلت بينهم ما خصيت قريب لك من الموظفين باستثناء تعويض استثنائي، مهمات سفر لا تعد ولا تحصى، وأبعدت الخبير، يعني اعتمدت على القريب أبعدت الخبير. هي الحقيقة، أنه أكبر شيء بالإدارة أن تقرب القريب أو من تنتفع منه وتبعد الخبير. من يفعل هذا فقد خان الله ورسوله،
0: ما تعبد الله
1: يعني في عدله. في منصب يحتاج لدكتوراه بالزراعة مثلا، وفي شخص ما معه دكتوراه وجاهل بس قريب منك، بتحطه بهالمنصب وبتحرم صاحب الاختصاص من هذا المنصب. أنا أقول كلمة لا أبالغ، فقد خان الله ورسوله. من عين إنسان
0: وهناك من هو أولى،
1: وهناك حوله عدد، وفيهم من هو أقرب منهم لهذا منه لهذا المنصب، فقد خان الله ورسوله.
0: الله أكبر. إذن هذا ما عبد الله باسمه العدل
1: أبدا
0: جل جلاله،
1: أبدا كان ظالم.
0: نعم، الله رفيق، ويجب أن كيف نعبد الله باسم الله الرفيق؟
1: يعني ترفق بكل شيء.
0: نعم،
1: في طريق اسمه طريق العنف وطريق الرفق. أنا درسنا كتاب في الجامعة لفرانس فانون، هالكتاب الفرنسي، هالكتاب تقرأه شيء 350 صفحة، ملخصه كلمتين: العنف لا يلد إلا العنف. وكل إنسان توهم مخطئا أنه بالعنف يحقق أهدافه، بالعنف بيحطم أهدافه. أبدا، الإنسان يأتيه بالمودة، بالرحمة، بالعدل، بالإنصاف. ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها.
0: هذا في جانب أسماء الجمال. لو أخذنا مثلا من أسماء الجلال القوي، كيف نعبد الله باسمه القوي؟ كيف ندعوه باسمه القوي؟
1: يعني أنت دائما حولك أقوياء، فإذا توهمت أنهم أقوياء وحدهم وقعت في شرك.
0: نعم،
1: القوي هو الله، هذا القوي استمد قوته من الله، وفي أي لحظة يأخذ الله منه هذه القوة. وفي عنا آلاف الأمثلة. يعني من إنسان يعني من أعلى منصب بالأندلس في فئة، يعني هذا الذي حكم هذا البلد فترة طويلة، وجد نفسه بالسجن. جاءت ابنته البرامكي،
0: البرامكة، نعم،
1: قالت له: أنت هنا يا أبتي، حاكم بغداد كله، حاكم العراق كله. قال: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنها غافلون.
0: ولم يغفل الله.
1: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنها غافلون. الله عز وجل بلمحة بينهي القوي، بينهي الغني، بيفقد ماله كله بثانية واحدة. الله قوي، وكل إنسان تجاهل قوة الله يعد أحمقا وغبيا وتائها.
0: وهل من تعبد باسم الله القوي أن أكون قويا؟
1: إذا كنت قويا عندك خيارات بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى. فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، وخياراتك بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
0: إذا كنت قويا
1: بمالك بتحقق أهداف كبيرة، بتزوج شباب، تطعم فقراء، تزوج أرامل، تبني أبنية بأسعار بسيطة جدا للشباب. والله كما أقول دائما، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، والطرق إلا واسعة.
0: جزاكم الله خيرا سيدي، وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به، وأن أشكر لكم لتفضلكم بالمتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال وأفضل حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
2: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتحدث في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار عن الكبائر، ونخص الحديث عن الكبيرة اليمين الغموس، وهي اليمين التي يحلف صاحبها بالله على أمر ما وهو يعلم أنه كذب، يمين تغمس صاحبها بالإثم، إذ يأخذ بها الإنسان حق غيره كأن يحلف كاذبا على أمر كذب ليأخذ مال أخيه أو أخته بغير وجه حق، أو يحلف أن شخصا أساء إليه كاذبا، أو يحلف لينجو من عقوبة ما، ويكون حلفه قائما على الكذب والتزييف ومغمسا بالبهتان والخداع. وقد حث الإسلام على الصدق وقول الحقيقة دائما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراه. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبائر، وعد منها الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. ومن المفيد أن ندلل إلى أن حلف هذا الإنسان بالله تعالى كان كاذبا وهو يعلم بكذبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: شفا جرف هارم،
1: على شفا جرف هارم.
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
1: الأستاذ أحمد بركات.
0: قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: كنا وإياكم مع برنامج على شفا جرف هارم.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الرحمن الرحيم من أسماء الله تعالى وصفاته، وأول ما نقرأ في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وقد وصف الله نبيه الكريم في القرآن بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع بعض أصحابه قصة رجل مؤمن كان يمشي بطريق أو بادية، فعطش عطشا شديدا حتى وجد بئرا.
1: الحمد لله الذي نجاني وأبعد عني الهلاك. الحمد لله الذي نجاني وأبعد عني الهلاك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أرجوك يا الله. الحمد لله، لقد اقتربت من الماء.

0: رومي، ثم خرج منها فإذا به يجد كلبا قد أخرج لسانه من شدة الظمأ يلحس به الأرض الندية لعل في رطوبتها ما يقلل من حرارة العطش.
1: لقد بلغ هذا الحيوان الدرجة التي بلغتها من العطش.

0: خفه بالماء وأمسكه بفمه ليتمكن من الصعود بيديه والإمساك بجدران البئر عند الصعود. ثم صعد فسقى الكلب من خفه فشكر الله على هذا الصنيع فغفر له ذنوبه السالفة وجعله من أهل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل نعمة لها تمام، وتمام النعمة هو نقصانها، لأن كل شيء إذا زاد في الحياة نقص. الحياة ديدنها النقصان، اسلوبها كله بيتناقص. الشاب بيبقى عجوز، الغني بيبقى فقير، الإنسان بيخرج منها ولا شيء عنده، حتى العلم بيتناقص.
2: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
1: طب أنا عاوز، يعني أنا عاوز الإنسان العاقل ده، يعني اللي فاهم من هيحصل له الكلام ده، يحصر الغيبيات ويحصيها اللي هو خايف منها. تعالى أنا وأنت خايفين من إيه؟ خايفين من المأثم، من المغرم، يعني من الذنب ومن الدين ومن الفقر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار يوم القيامة، ومما يعلمه الله عز وجل من خفايا بالليل وبالنهار، من العجز، من الكسل، من الجبن، من البخل، من الشح، من الكفر، من الفقر. ايه ده ايه ده؟ ايوه، طب الحاجات دي فين؟ كلها في عالم الغيب، محدش عارف المستخبي ايه. فايه رايك بقى تسمع دعاء جمع كل الغيبيات اللي انا وانت بنخاف منها؟ طب تعالى نتوجه الى الله بهذا التامين واسمع الدعاء، علشان هنعود من بعده نحلل ونشرح ونفهم.

0: اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جميل.
1: شوف التناغم بتاع الدعاء.
0: اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. الكسل معروف فعلا، الواحد لو عنده كسل الواحد بيؤدي العبادة من غير تركيز، بالعبادة من غير تلذذ. يعني عارف ربنا لما وصف المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الكسل ده أمر مثبط، أمر محبط، أمر يمنع الإنسان من التلذذ بالشيء الذي يفعله. وعجيب لأنه دليل على أنه من النفس والشيطان مع بعض. بتلقى مثلا الواحد ممكن يقعد يمارس الرياضة لمدة ساعة يوميا في الصباح مع أن الصلاة بتاخد منه 10 دقائق أو أقل من ذلك، إنما بيقوم كأنه بيجرجر أثقال شديدة جدا، عاوز يعني يشد جبل وراه، بيصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب يعني. فهذا دليل أن الكسل ده أمر من الأمور اللي فعلا بتخلي الإنسان لا يتلذذ بالطاعة ولا يتلذذ بالعباد. فلما تلاقي نفسك نشيط على الطاعة زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي يقول لك إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. بخلافنا احنا بقى، احنا مش بنقول أرحنا بها يا بلال، يعني مش أرحنا بالصلاة يا بلال، لا ده انت بتلاحظ واحد الناس يبقى بتكلمك تقول لك ايه؟ أما قوم اخطف المغرب، صح؟ يقول لك ايه؟ خلصت من العشاء، صحيح. يعد رمضان كأن على قلبه جبل صوان، يقول لك فاضل قد ايه بقى عشان نخلص من ليه؟ لأنه مش متلذذ بالعبادة. لو كان متلذذ بالعبادة لهانت عليه العبادة. علشان كده ربنا لما بيحب العبد يرضى، يعني لما ربنا يرضى عن العبد بتلاقي العبد ده نشيط. قال تعالى ففروا إلى الله، شوف اللفظ فيه قوة ازاي، إني لكم منه نذير مبين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سارعوا تنافسوا سابقوا، ايه الكلام ده؟ دليل على انه العبد لازم يقبل على الله بهمة وبنشاط وبحب. علشان كده اكتر حاجة او اول اسباب ترك العبادة الكسل. انا مش بتكلم عن التعب الجسماني اللي بيجينا اخر النهار واحنا بنصلي العشاء، احنا بنكون تعبانين فعلا، انما الكسل كسل القلب، ان العبد ما يكونش متلذذ بالطاعة، مش مقتنع بيها. إنما لو مقتنع إن ورا الصلاة دي جنة، لو مقتنع إن ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه على ترك هذه الصلاة بدخول النار يوم القيامة، الحقيقة ما كانش حد يتوانى في طاعة الله أبدا. عارف كل واحد كسلان عن الصلاة كسلان ليه؟ لأنه مش مصدق إن في نار. واحد يقول لك لا يا جدع أنت بقى إيه، تعال كبر لنا الموضوع إيه، إزاي إحنا مصدقين؟ أقول له لا، هو ربنا نفسه قال كده، قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. أظن بقى أنت مش هتفهم نفسك أكتر من ربنا. صحيح الإنسان لو عنده يقين كان هيبقى عنده حالة نشاط في الطاعة، لما يسمع الأذان مجرد الله أكبر يكون أول واحد لفعل الطاعات وأول واحد للاستجابة للصلاة على طول مباشرة. نداء الله أكبر ده بيتقال مين؟ بيتقال المؤمنين، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يقول لك فلا صدق ولا صلى، يقول لك العهد الذي بيني وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صلاة عماد الدين كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. عشان كده الدعاء اللي احنا شفناه أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المأثم أي اسم، المغرم أي شيء تتكبد بسببه، أي غرم أو أي تعب أو أي دين. ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار. شوف الحديث الذي جمع فأوعى، الدعاء الذي جمع فأوعى، فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر اللي هي إيه؟ اللي هو السؤال، اللي هو الامتحان. الفتنة اللي هو الامتحان. كان زمان الجواهرجي أيام الجاهلية كان اسمه الفتان، لأنه بيحط النار ويفتنوا على النار. قال تعالى يوم هم على النار يفتنون، يعني يعرضون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عرضوهم على الشدة. يبقى من فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار ومن عذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فعلا الدجالين كتروا بشكل غير طبيعي، يبقى نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال ومن كل دجال في حياتنا اللي بيفسدوا ديننا وبيفسدوا عقيدتنا. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف الندى الذي يتساقط في بداية الفجر، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يعني جلباب أبيض وتم غسله وبقى أبيض رقراق متدفق منير مشع. يا رب الخطايا بتاعتنا تعامل بهذه المعاملة بمن وكرم وفضل الله عز وجل. وبتلاقي انه باعد الدعاء ان العبد بيقول باعد بيني وبين خطايا كما بعدتها من المشرق والمغرب. مش مهم انك تكره الذنب بس، المهم انك تطلب من ربنا انه يبعد بينك وبين الذنب بالندم على الذنب وبترك الذنب وبالعزيمة على عدم العودة إليه. عندئذ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تعالوا بقى نأمن لهذا الدعاء، عسى أن تكون ساعتها إجابة يتقبل الله فيها منا ومنكم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: إذا في يوم من الأيام بشوفك كان والله لقطمك تقطيم. خد
2: بقناقين بعد عني.
1: خد
2: قطع ضوء بس فقول لك أبو الزكر.
1: كلا زكر بلا مذكر روح نصرف.
2: حرام عليك ليش عملت ليش عملت؟
1: بتفكرنا حرامية؟ آه بتفكر كل الناس زيك يا حرامي. قنع
2: حرامي طالت لا تخبطش بقول لك أنا تخبطش. أنا شفت أبو العدين شفته واقف ريح تحت الكاميرا شفته.
3: انت عارف ليش كان واقف تحت الكاميرا؟ لازم تفهم.
2: ايش لازم افهم؟
3: ولك يا متخلف راح يسقيها مية عشان ما تنشفش وتموت.
2: كيف راح يسقيها مية؟ ما بلبل كل يوم الصبح برش عليها بالبربيش مية.
3: ما هو بلبل امبارح ما رشش نسي فهمت؟
2: خلاص هلقيت انا فهمت هلقيت فهمت.
4: لا ابغى لها تروح يا رجل يلا روح وما تتعش في الليل. لازم تطلع لك ابرج المسلوخة بروح بقعد لك بمنخيرك بخليك مكرسه. روح
2: ابو رجل مسلوخة مش في حالتنا في الحالة الثانية. بس وحين قلق انا بلغ الشرطة عنك انت ابو الزكر هيك جاي في نص الليل وساب الورشة ساب الورشة ولا قلق ولا ابو تجيب اخوك خليه يحط العصاية في امك.
1: طيب روح روح والله اذا شفتك مرة تانية هان والله لكسرك.
3: شايف يا ابو الزكر والله كنا بنروح في الداهية وخلصنا كمان.
1: والله هذا الاهبل ما هو قليل شكله كان يراقب فينا.
4: طب غلط خلينا نروح نكمل نكسر الكاميرات.
1: خلاص انحرق الفيلم انسى الموضوع. هلقيت لو اي حاجة بدها تصير للسوبر ماركت حيلزقوها فينا لانه رجب شافنا وانت عارف رجب مش راديو رجب قناة الجزيرة يا كبير.
5: ولك ايش كنت تلطم من هالجيت الساعة 1:30 بعد نص الليل؟ بدي افهم ايش كنت تلطم في الشوارع لهالجيت. احكي يلا.
2: ما ايش بدك احكي لك انا كنت بدور اترزق لو عمل معي مشكلة وخبطني تلت خفوف.
5: عمل معك مشكلة وخبطك تلت خفوف؟ ومين هو هذا حبيبي اللي خبطك؟
2: ابو الزكر اخو ابو الديب واخو وائل قاعد يضرب فيا على خدي والصوت يطلع صوت عالي تخ تخ تخ.
5: أكيد أنت استفزيته أو كبيت هبلك عليه مش من الطريق يعني ضربك.
2: وحيط أنا من الطريق على راس الطريق ضربني.
5: قصدي يعني مش من الهوى أكيد في سبب أكيد عمل لك مصيبة أنت.
2: ما هم كانوا أبو الإعدام والقرن وأبو الزكر كانوا واقفين عقبال السوبر كاركت تبع بلبل. فأنا قلت ولا أضوه بدهم يسرقوا السوبر كاركت. ضليتنا استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى لما ابو الاعدام قرب على الكاميرا لين جيت هدمت عليهم لا يضربوني.
5: ولك ايش دخلنا فيهم؟ فهمني ايش دخلنا فيهم؟ يتشعبطوا على الكاميرا يفكوا الكاميرا ايش دخلنا فيهم؟ فهمني انت بتشغل عامل نظافه ولا بتشغل مباحث؟
2: ما هو بلبل كويس معايا دايما بعطيني الشوكولاته تنتين بشكل قلت يمكن بدهم يسرقوا الشوكولاته من وين بدي اكل.
5: انت اللي همك بطنك بس. اسمع ولا لما اقول لك بديش تعمل لي مشكله مع حدا ولا تجر لي لمشاكل فاهم؟
2: ايش فاهم يعني وانا بدي اعمل مشاكل؟
5: قلت لك من اول خليك في حالك انت عامل نظافه. مره تانية بتعمل مشكله انسى انك تتجوز السنه الجايه او اللي بعدها حيكون عرسك بعد 60 ولا 70 سنه.
2: بكبر بصير عمري اكثر من 35 سنه.
5: ايوه لما يصير عمرك 35 منيح هيك. يلا روح روح نام عند الحمار تبعك امشي.
6: وين يا ابو الزكر؟ الساعه 2 هالجيت.
1: غريب سؤالك يا اخوي ابو الديب حسسني انه انا ولد صغير يعني.
6: ليش؟ هو اخوك الكبير لما يسالك حرام يعني؟
1: مش حرام بس انا واعو كبير يعني خايف يكون العو برا مثلا.
6: اسمع يا ابو الزكر يا بركه احنا المره اللي فاتت حكينا وما كملناش حكينا. انت الك هلقيت شهرين بالضبط بتدخلش ولا فلس من ورا الورشه. هل انت بتقبض مصاري وبتصرفهم ولا انت من الاصل بتقبضش مصاري ولا ايش القصه بالضبط؟
1: انت ايش يا اخوي بتعيرني يعني؟
7: يا عمي أنا بعايرش، هذا بيت وبده يقف على رجليه، أنا مش ملحق لحالي على السيارة، وآخر السنة يا حبيبي بيجيني الترخيص والتأمين، يعني كل اللي بشتغله بحط لكم إياه.
8: هات من الآخر إيش اللي بدك إياه؟ شكلها مرتك نهيل مش باك عليا؟
7: ما تجيب السيرة مرتي على لسانك.
8: اسمع، شكلك أنت بدك تعمل مشكلة آخر هالليل.
7: أنا بدي أعرف أنت لهالجيت الساعة 2 الصبح إيش بتسوي؟ الورشة بتسكر من المغرب.
8: آسف، المرة الجاية بجي ببصم عندك قبل ما أطلع وقبل ما أنزل.
7: طب اسمع لما أقول لك، مدام أنت كبير وواعي وبتفهم، أنا واحد من الناس بقدرش أشيل البيت لحالي، بدك تدفع في البيت معايا أهلا وسهلا. بدك إيش؟ ماشي يا سيدي، خد راحتك، بس بدنا نعمل فاصل في البيت بيني وبينك، وكل واحد يعيش بالطريقة اللي بتريحه. لا انت تقول لي كاني ولا انا اقول لك ماني.
8: اوف اوف، هذا موصله معاك تقسم كمان يا اخوي.
7: يعني هو انا بدي اجيها منك ولا من نهيل ولا من هبه ولا من اخوك وائل التاني؟
8: انا ماليش دخل فيكو، تنحرقوا ما تنحرقوا مالكوش فيا ولا اللي فيكو.
7: يعني هيك؟
8: ايوه هيك. اسمع، شكلك انت بدك تعمل.
9: سامعي يا وائل، كل يوم إخوتك بعملوا مشكلة علشاني، هل قلت أنا في نظرهم سبب كل المشاكل؟
10: لا لا لا ما تدقيش، إخوتي أصلاً بتكاتلوا على كل حاجة، مش أنت السبب.
9: طيب احكي لهم عن نهيل، بكفي تعمل مشاكل معي، إيش بدها أنا بعمل؟ بس لا تزعج علي ولا تشتم.
10: حاضر حاضر، أنا حكيت لك من الأول تقلقيش، هل قلت أنا بشوف أخويا وديب وبحكي معه. ايش الدعوة يا اخوي؟ سامع صوتك طالع انت واخوي زكري.
7: وانت التاني ايش بدك كمان؟ احكي لي، بدك تطلع لحالك؟
10: طب مالك معصب يا اخوي؟ مالك معصب؟
7: ما انتو بتخلوا الواحد يطلع من اوعيه مش يعصبه بس.
10: طب ايش اللي صار؟ ممكن تقول لي ايش اللي صار؟
7: اللي صار انه انت واخوك مش جايبين هالبر ومش مصلين على النبي.
10: طب وانا مالي؟ ايش دخلني انا؟
7: انا بقول لك ايش دخلك؟ انت بتوشب بنت عمك هبة وبتحط فراسه علشان تفوق على نهيل، واخوك التاني بيشتغل في الورشه وبيجيني ولا فلس بحط في الدار، انا مش عارف من وين الاقيها، منك ولا منه ولا من هبه ولا من نهيل اللي عامله لي قلق في مخي.
10: انت متعب حالك على الفاضي يا اخوي، الامر مش مستاهل.
7: ولا ولك والله انت حيه وابلس واحد في الدار، ولك مين اللي بوش بهبه غيرك انت؟ ولك كل يوم انا بشوفك وانت بتحكي معاها وهي بتوتوت لك قاعده، اكيد انت بتغلط علينا قدامها.
10: والله ما بغلط، والله ما بغلط ولا بعمل اشي، بالعكس انا بهدي وبصلح ذات البين.
7: ماشي يا سيدي المصلح، خليكم براحتكم هيك، اي والله غير يجيكم يوم تقفوا على الدور عشان تبوسوا ايدي.

0: الله لا يجيب زعل. ايش الدعوة يا اخوي؟
1: لا لا خير، بس مش عارف تغيرت 180 درجة انت يا زلمة.
0: هو انا بصراحة اقتنعت بكل كلامك يا اخوي، ولازم البني ادم يحافظ على ماله.
1: يا عين عليك يا تايز، يا عين عليك. اي والله هي الكلام اللي بدي اسمعه من زمان انا. اسمع يا اخوي تن، اقول لك في الدنيا هذه معك مصاري الناس بالطوابير بقفوا يطر عليك السلام، معكش فلوس الكل بدوسك. علشان هيك يا اخوي يا حبيبي لازم تحافظ على مالك.
0: انا زي ما حكيت لك يا اخوي، سبت اصحابي وخلاص بالمره، وهلقيت انا منتبه لشغلي.
1: انا بدي اياك يا تايسون تصاحب ناس من مقامك، زينا اغنياء، تجار، اولاد تجار، اولاد اكابر، اولاد عمارات، اولاد فلل. اما راح تصاحب الاثنين بترملوا بحششوا، ايش بدك فيهم؟
0: لا خلص يا اخوي، قلت لك انتهى الموضوع.
1: الله يرضى عليك، هذا ما اتمناه. هو انا ايش

0: ايش عملت يا ابو الديب؟
1: في ايش يا نهيل؟
0: في ايش؟ وانا كل يوم بدي اقعد اعيد وازيد؟
1: نهيل كمان كلمة بحلف عليك طلاق ما تضلي في الدار.
0: ومين ماسكك؟ ما تحلف، هو حد مانعك يعني؟
1: لا حول ولا قوة الا بالله، الله يخزيك يا ابليس. روقي روقي يا نهيل وما تخلينيش اخذ قرارات صعبة.
0: هو ضل في اشي صعب ما بينعمل في هالدار؟ والله ما ضلت عيشة هذه والله.
1: انا مش فاهم ايش ناقصك انت، انت تتبطر على ايش؟
0: انا بتبطرش على حاجة، خذ بنت عمك هذه وطلعها من عندي.
1: بنت عمي عايشة في غرفتها وما لهاش دخل فيكي.
0: طيب ماشي، خليها هي عايشة براحتها وانا هني بدي اخذ اوعية واطلع على دار اهلي.
1: نهيل بقول لك تتسرعيش.
0: لا بدي اتسرع، مش انت تو كنت تهددني في الطلاق؟ ريح راسك، هيني رايحة.
1: نهيل انا لما بعصب بحكي كلام بعرفش شو بقوله، خلص اقعدي.
0: مش قاعدة يا ابو الديب، واعلى ما بخيلك اركبه.
1: كل هذا عشان العرجة؟ نخسر بعض عشان العرجة؟
0: ما دامك مش قادر تتصرف مع العرجة خلص براحتك.
2: مالك يا ابو الذكر؟ بشوف وجهك متغير وقالب، ايش فيه؟
3: والله اتقتلت انا واخويا ومولع معانا لسوق الفجل.
2: طب ايش السبب؟
3: السبب اللي كل الناس بتقاتلوا عشانه.
2: اكيد المصاري صح؟
3: المصاري هم الاساس في كل حاجه يا قرن.
2: اخ يا ابو الذكر لو زبطت معانا تبعت السوبر ماركت كان ما خليتش حد يحكي معك القيل.
3: علشان هيك بدنا نشوف لنا حاجه تانية غير السوبر ماركت. اخويا بعير فيي عشان الي شهرين بدخلش فلوس من الورشة، فلازم ادخل فلوس علشان ابعز عينه بعض.
2: ابو الذكر صح انت بتعرف تسوق؟
3: بسوق ومعلم في السواقة.
2: يعين عليك ابو الذكر. طب ليش ما بتشغل مخك ونروح نسترق لنا سيارة سيارتين من الورشة اللي انت بتشتغل فيها؟
3: ايوة هاي اللي ناقص، خلينا تورط فيها. بدنا اشي نكون احنا بعاد عنه.
2: خلنا نروح على مزرعة بقر مدام هيك شرقة وبعيدة.
3: بقر؟ والله يا الزلمة مخك مبقر انت. بدنا حاجة خفيفة وثمنها غالي وتنباع السريع، يعني ما خف وزنه وغلى ثمنه.
2: يعني بدنا نروح على محل ذهب ونجيب لنا شنطة والبساطين اللي معانا بنحش فيه.
3: تعرف؟ طب والله فكرة جهنمية.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب الكلام إلى الله. هنيئا والله لمن جعل على لسانه أحب الكلام إلى الله، والموفق من الناس من يسر الله عز وجل له أن يكثر من أحب الكلام إلى الله. فإذا عرف العبد أحب الكلام إلى الله وعرف معانيها، زاد أجره وعظم أمره.

عند الله سبحانه وتعالى، ولما لا وأنت تردد بلسانك أحب الكلام إلى الله، بل ترديدك لهذا الكلام يعتبر من معالم الحب ومن صفات المحبين، والمحبين لله عز وجل هم الذين يكثرون من ذكره ومن كلامه الذي يحبه سبحانه وتعالى. طبعا القرآن كله هو أحب الكلام إلى الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه هو من الكلام الذي يحبه الله عز وجل. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولكن هناك في كلام خاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع. سبحان الله، يعني أنت تنزه الله عز وجل لما تقول سبحان الله، يعني أن الله عز وجل في الكمال، الله سبحانه وتعالى ما فيه شيء من النقائص، الله سبحانه وتعالى سالم من كل الآفات. سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل في مكان أي من واد يقول سبحان الله، يعني الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. وسبحان الله هي كلمة تقال في داخل الصلاة، إذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم، وإذا كنت في السجود قلت سبحان ربي الأعلى. الكلمة الثانية الحمد لله، أنت تثني على الله سبحانه وتعالى وتشكره سواء أنعم عليك أم لم ينعم عليك، فأنت حامد لله سبحانه وتعالى. وتبدأ صلاتك بقولك في الصلاة الجهرية: الحمد لله رب العالمين. وكذلك إذا قمت من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم تقول الله أكبر، وهي الكلمة الثالثة، معناه الله الكبير. تبدأ صلاتك بقولك الله أكبر، تبي تنتقل إلى الركوع تقول الله أكبر، تبي تذهب إلى السجود تقول الله أكبر، تريد أن تقوم من سجودك تقول الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على شرف وارتفع قال الله أكبر، وهو يتأول قول الله سبحانه وتعالى: وكبره تكبيرا. كبر الله سبحانه وتعالى. من فرحتنا في الأعياد ماذا شرع الله عز وجل لنا؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الكلمة الرابعة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وتقول لا إله إلا الله وأنت في صلاتك، هي معنى الفاتحة، وهو المعنى الذي تقول في التحيات عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد إلى آخرها. ولا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر هي أشجار وزروع الجنة. كلما تقول سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر، الله عز وجل يغرس لك بكل واحدة غرس في جنة الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده. أحب الكلام إلى الله، ما اصطفى الله عز وجل الملائكة ماذا يقولون؟ سبحان ربي وبحمده. أحب الكلام إلى الله إذا كبرت تكبيرة الإحرام تقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه هي أحب الكلام إلى الله، وهنيئا لمن وفقه الله لهذه الكلمات العظيمة. وأسأل الله أن يأجرني وإياكم في قولنا وفي كلامنا لما يحبه الله ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله خلق الكون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، وهي حلقة مهمة سيدور حديثنا فيها عن خلق الكون، وسنحاول الإجابة عن استفسارات كثيرة ما زالت تحير العلماء فضلا عن كثير من الناس.
1: حلقة مميزة بتميز محتواها وموضوعها، نحن على موعد بإذن الله تعالى للحديث عن خلق الكون والاستدلال بذلك على عظمة الله سبحانه وتعالى.
0: ما زال البشر حتى الآن يحاولون تفسير الكثير من المشاهدات في هذا الكون الفسيح والذي نعيش فيه، والسؤال الذي يطرحه الكثيرون: كيف خلق الكون؟
1: ويحاول علماء الكون والفلك أن يجيبوا عن بعض التساؤلات الفيزيائية الملحة: من أين جاء الكون؟ متى بدأ؟ وكيف بدأ؟ وماذا كان قبل بدء الكون؟
0: هذه الأسئلة لا تزال مدار بحث لدى علماء الكون، وفي هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج سنحاول أن نلقي ظلالا على هذه الأسئلة استجابة لأمر الله تعالى.
2: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض،
1: وقوله تعالى اسمه:
2: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.
0: يؤكد الخالق سبحانه وتعالى أنه وحده الذي يعلم كيف بدأ الخلق،

0: عبدا.
1: إذن أحبتنا الكرام، لم يشهد أحد من الناس خلق الكون، فيا ترى هل كان هناك خلق ووجود قبل خلق السماوات والأرض؟ سؤال مهم ينبغي التفكر فيه.
2: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا.
1: ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله.
2: قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض.
1: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها.
2: وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وعرشه على الماء. هناك عدة آراء ونظريات تفسر خلق الكون، ونحن هنا في هذا البرنامج نتناول هذا الموضوع الشائك بحذر شديد في ضوء النصوص الشرعية، فهي الحاكم والضابط، ونقبل ما يتوافق معها من المعارف الكونية المؤكدة.
1: ويرى فريق من علماء الكون المسلمين صحة أنموذج الكون الواسع المتوسع، فقد خلق الله الكون واسعا ومتوسعا.

0: ويؤكد هذا الفريق أن الكون يتوسع بتسارع كبير، وأن التوسع في بناء السماء دائم ومستمر حتى فناء الكون يوم القيامة.
1: يقول بعض علماء الكون الغربيين إن التوسع في الكون جاء نتيجة لانفجار عظيم حدث لكتلة ذات كثافة عالية جدا.
0: ويظن بعض علماء الفيزياء المسلمين المعاصرين أنه ربما حدثت بالفعل عملية تؤكد كلا من التوسع والتبرد المصاحبين لخلق الكون، وقد فهموا ذلك من تفسير معنى قوله تعالى:

0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
1: فمعنى وأغطش ليلها أي جعله مظلما، والتفسير الفلكي لظلمة الليل هو التوسع الذي ينتج عنه تبرد الكون ومجانبته لحالة الاتزان الحراري أو ما يعرف بالثيرموديناميك.
2: ويحاول بعض علماء الفيزياء المعاصرين من المسلمين البحث عن تكييف شرعي لبعض النظريات التي تزعم قدرتها على تفسير خلق الكون، كتلك النظرية المسماة بنظرية الانفجار العظيم.
1: ويتكئ هؤلاء العلماء في إثبات صحة هذه الفرضية على تفسير قوله جل وعلا: أولم

0: ولكن ينبغي التحذير من هذا المنهج، إذ يجمع أهل العلم أنه لا يجوز أن يتم تفسير النصوص الشرعية كآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتوافق هذه النظرية أو تلك، بزعم أنها نظريات علمية فقد تثبت الأيام خطأها في أجيال لاحقة.
1: أيها الكرام، يبقى النص الشرعي هو المعتمد لدينا في نفي أو إثبات أي معلومة تتعلق بخلق الكون أو غير ذلك من المعلومات، فالنص الشرعي ثابت لا يتغير، بينما التفسيرات الأخرى عرضة للتغيير من حين لآخر.
0: إلى هنا وينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة والتي تحدثنا معكم من خلالها عن خلق الكون. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بلقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، وقصة مخلوق آخر من مخلوقات الله عز وجل. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام موقف مع أحد اليهود اللي كان عنده سوء أدب في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إزاي النبي بيتعامل مع هؤلاء الناس؟ كنز كبير، لأنك ياما هتتعامل مع ناس ممكن تستفزك، والمهم تحافظ على قيمك. ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خادمه، بيقول: كنا قاعدين عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد علماء اليهود يقول: يا محمد. فقلت له: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: لا، أقول يا محمد كما سماه أهله. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمي محمد، هذا الاسم الذي سماني به أهلي. فجاء اليهودي يقول: جئت أسألك عن أشياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فسكت النبي يسمع عليه الصلاة والسلام. قال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. فقال هذا اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ مين اللي هيعدي أول واحد من فوق النار؟ قال: فقراء المهاجرين، دول أول ناس هيعدوا من فوق النار عشان يخشوا الجنة. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. قال: صدقت. ثم انصرف. خلصت القصة. القصة ان الراجل اليهودي جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يختبره ببعض المعلومات اللي مكتوبة عنده في التوراة. بيقول له: أين يكون الناس يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في الظلمة، يعني في الظلمة دون الجسر عند الصراط، وده جسر رفيع فوق النار اللي يعدي من عليه يخش الجنة. فقال له: مين أول ناس هتعدي؟ قال له: فقراء المهاجرين. قال له: إيه أول حاجة هيكلوها في الجنة؟ قال: زيادة كبد النون أو الحوت. وده حوت في الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيأكله ويشربه من الجنة عشان ناكل الكبد بتاعه أول ما نخش. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ طب بعد كده يأكلوا إيه؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في ثور في الجنة عمال يأكل ويتغذى ويطيب لحمه عشان أول ما نخش الجنة ربنا سبحانه وتعالى يطعمنا منه. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. في كنزين هنا كبار قوي. الكنز الأولاني أن سيدنا محمد بيقول: الجنة مشتاقة لكم، الجنة تعرفكم، الجنة بتتجهز من ساعة ما خلقت ليكم، الجنة اتخلقت عشانكم، فيها حوت كبير بياكل ويشرب علشان في الآخر تاكلوا الكبد بتاعه، وفيها ثور بيرعى ويأكل من أطراف الجنة علشان لما حضراتكم تيجوا يتذبح الذبايح وتتعمل العزومة الكبيرة للناس اللي هتخش الجنة. الجنة متجهزة للمؤمنين، الجنة مشتاقة لك. الكنز الثاني ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتجادل مع هذا اليهودي ويقول له: قل لي انا رسول الله. سيدنا محمد كان متواضع، قل لي اي حاجه، ما انا اسمي محمد واهلي سموني كده. سيدنا محمد كان عايز يوصل الحق، مش عايز ينتصر في النقاش، لان خد بالك الجدال هو اظهار النفس، اما النقاش هو اظهار الحق. فسيدنا محمد كان حريص يوصل الحق اللي عنده بابسط واجمل وارق واحكم الطرق علشان يفتح قلب اليهودي اللي كان متكبر او كان عنيف وهو بيتكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس انا خفت من حاجه قوي وانا بقرا الحديث ده، ان الراجل اليهودي صدق النبي لكن لم يؤمن بيه وما سمعش كلامه. فرق كبير بينه وبيننا، احنا مؤمنين بالنبي ومصدقينه، لكن ساعات كتير مننا بيسمع كلام سيدنا محمد ويديله ظهره وما يعيش بيه ويقول بعدين لما اكبر. وكأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث للشباب، او ممكن واحد يكون كبير بيسمعني دلوقتي وبرضه حاسس ان كلام النبي مش مناسب ان يعيشه عيشة سعيدة، فيسمعه ومصدقه لكنه مش عايز يعيش بيه. اوعى يكون حق النبي وحق ربنا تقيل على قلبك ومديله دايما ظهرك لانك شايفه مش مصدر السعادة. كنز النهاردة ان الجنة متجهزة ومشتاقة لينا. والكنز التاني، سيدنا محمد انسان بسيط عايز يوصل الحق ومش عايز يخش في جدال. اما الكنز التالت، يا رب يكون قلوبنا مفتوحة لكلام النبي لما يتكلم وما نسمعش النبي ونصدقه وبعدين نديله ظهرنا ونقول له سمعنا وعصينا. ربنا ياخد بايدينا ويهدينا وينجينا ويشرح صدورنا لسماع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون،
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله،
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.
5: يقول الله تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان قال الله تعالى في المقابل عبادته، أن يألف الناس عملا يكسبون به رزقهم، وأن يعيشوا في الأمن والرخاء. هذه نعم يجب أن يحمد الله ويشكر عليها. قريش تعودت أن تكتسب الرزق بالتجارة في رحلتي الشتاء والصيف. للعرب قبل الإسلام كانت لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن. يأخذون من بلاد الشام مواسم إنتاج الشام وما يأتي من أوروبا إلى الشام، تحمله قبائلهم وقوافلهم التجارية إلى مكة، يعاد تسويق البضاعة في مكة وتوضيبها، ثم تشحن إلى اليمن، ثم تؤخذ من اليمن منتوجات اليمن وصناعة اليمن وتجارة اليمن، تحمل إلى مكة ليعاد توضيبها، ثم يذهب بها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام. فكان أهل مكة تجارا، فذكرهم الله تعالى بنعمة التيسير في أمر المعيشة. يعني أنتم ألفتم التجارة، ألفتم لإيلاف بألفتكم لألفة قريش رحلة الشتاء والصيف. هذه الألفة يعني أن يتآلف الإنسان مع عمله، أن ينسجم الإنسان مع عمله، هذا من توفيق الله. يعني إذا أنت انسجمت في عملك كمزارع ألفت عملك، أنت ألفت عملك كتاجر، ألفت عملك كبناء، ألفت عملك كمعلم، كموظف، كصياد سمك مثلا، هذا الإلف أن تألف عملك من نعم الله، وأن تبغض عملك من سخط الله. الإنسان أن يحب عمله ويكسب بعمله المحبب رزقه، هذا من نعم الله. فالله تعالى يمن علينا، أي يمن على قريش بأنها ألفت تجارة تكسب منها الرزق الحلال. قال لإيلاف قريش، إيلافهم يعني حبهم، والأليف الحبيب والمحب، فلان أليف فلان إن حبيبه، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كونهم أحبوا هذا العمل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وفقهم لهذا الحب الكسب للعمل المشروع، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني البيت ومكة، البيت يعني والكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت، ما يعبدوا اللات والعزة والصنم، يعني رب العالمين هو اللي يوفقهم لهذا الرزق، لهذا الكسب الحلال، فأن يسجدوا لللات وللعزة وللأصنام، هذا سجود في غير مكانه، لأن الأصنام لا توفق ولا تؤلف ولا تحبب الناس بالعمل، إنما هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني الذي يزرع حب الخير وكره الشر هو الله، فأن تحبوا الكسب بالتجارة وأن توفقوا لكسب أرزاقكم بالتجارة هذه نعمة يجب أن يعبد الله من أجلها. فكل واحد منا، أنتم ألفتم أعمالكم وتكسبون من أعمالكم أرزاقكم، فإن الله تعالى يستحق أن يعبد من أجل أنه ألف بينكم وبين أعمالكم التي تكسبون بها أرزاقكم. فهمنا السورة؟ لإيلاف قريش، لحب قريش، إيلافهم حبهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة إذن هي من أجل شكر الله على هذا التوفيق، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لا تعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الأحجار ولا تعبدوا البشر، لا تعبدوا إلا الله الذي غرس في قلوبكم حب العمل وحب الكسب، لأنه من أسباب السعادة أن تكسب رزقك وتوسع على نفسك وعلى عيالك وعلى من حولك من الرعية. فنحن أيضا يجب في الحقيقة أن نشكر نعمة الله، لأن أكثرنا يعمل ويألف عمله ويحب هذا العمل، فعلينا أن نشكر الله كما طلب من قريش أن تعبده. وكل الناس المرزوقين يجب أن يعلموا أن الرزاق هو الله تعالى، وأنه حبب إليهم طلب الرزق، وأنه أعانهم بالنشاط وبالعافية وبالعقل، لأن العقل مناط التكليف ومناط التفكير، لأنه لولا العقل الإنسان لا يستطيع أن يتدبر عملا يألفه ولا عملا يكسب به. المرضى وفاقدي العقل يعيشون عالة وعبئا على غيرهم، يعني ينفقون من كسب غيرهم، أما أن تنفق على نفسك من كسبك فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نحمد الله الذي وفق كل منا لأن يكسب رزقه من عمله المحبوب، من عمله الحلال، من عمله المشروع، من عمله المشروع. فعندما توفق لمثل هذا يجب أن تعلم بأن هذا من توفيق الله علينا جميعا. فالذي يجلس في حقله أو في متجره أو في معمله أو في مدرسته أو في دائرته يصرف أمور الناس ويكسب رزقه فهذا إنسان محظوظ، وهذا الحظ العظيم يجب أن يقابل بالشكر لله. والشكر أحسن تعبير للشكر، أحسن تعبير عن الشكر لله أن تعبده، يعني أن تطيعه، أن تطيعه في وظيفتك، فتصرف أعمال العباد بكل احترام وحب وتقدير لهم. من دلائل عبادة الله تعالى أنك لا تغش في بيعك ولا شرائك، أن تكون مستقيما في بيع هذه العبادة، أن تطيع الله فلا تغش في التجارة هذه عبادة، أن تخلص لله وأنت ترعى غنمك فلا تسمح لغنمك أن تدخل إلى أرزاق الناس تأكلها هذا من العبادة، لأنك راعي ومسؤول عن الرعية. أن تحب عملك وتخلص في الزراعة فتزرع الأشياء النافعة، الشجرة الطيبة للشجرة الخبيثة، هناك أشجار خبيثة كأشجار المخدرات والدخان والتنباك، هذه أشجار خبيثة، أن توفق لزراعة أشجار ونباتات تنفع عباد الله، تدر الخير عليهم، وأنت تلاحظ أنك تفعل هذا من أجل أن توسع على عيال الله فيما رزقك، فأنت تعبد الله تعالى في زراعتك. لذلك ما تظن أن عملا من الأعمال يمكن أن يتم في تتم فيه عبادة الله إلا إذا قرنته بطاعة الله؟ أي عمل تقوم به يتحول إلى عبادة. فليعبدوا رب هذا البيت، فاعبدوا الله في كل أعمالكم، في كل مجالات حياتكم، حتى تكونوا من عباده الطائعين المطيعين. وإلا كثير من الناس يكسب رزقه ولكن دون أن يعبد الله، كما يكسب الكافر رزقه، الكافر يكسب رزقه دون أن يعبد الله، والتاجر والصانع والموظف أكثرهم يكسب رزقه ولكنه لا يعبد الله، لأنه لا يلاحظ في عمله طاعة الله، إنما يلاحظ في عمله مصلحته وطعامه وطعام أولاده. يعني لا يمر هذا عبر العبادة، عبر طاعة الله تعالى. فإذا أردتم أن تكونوا عباد الله فاعبروا في كل أعمالكم من خلال طاعة الله إلى وظيفتكم التي اتخذتموها لكم مكسبا لأقواتكم وأرزاقكم، حتى تكونوا شاكرين. بسم الله. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمتين، كل العالم يسعى لتحصيل هالنعمتين، نعمة الأمن الحياتي والأمن الغذائي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما

أمروا. قوا أنفسكم وأهليكم. قوا فعل أمر أيها الإخوة، ماضيه وقى، وقى يقي، وأنت قي، وأنتم قوا. فقوا يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار، واجعلوا وقاية بين أهليكم وبين النار. أمرنا بذلك أيها الإخوة. يعني نسمع كثيرا ممن حولنا يقولون أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. ماذا يعني بمستقبل الأولاد؟ يعني أين سيسكنون؟ ماذا سيأكلون؟ أين سيدرسون؟ هل عندهم بيت؟ ما عندهم بيت؟ هذا جيد، هذا جيد، ولكنه أمر مرحلي آني، ويعني تسمية مستقبل صعب أن تطلق على ذلك. المستقبل الحقيقي هناك أيها الإخوة، المستقبل الحقيقي لنا ولأولادنا هناك في الدار التي لا نهاية لوجودها، إما جنة وإما نار. لذلك الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انظروا إلى قوله واصطبر، ولم يقل واصبر عليها، واصطبر عليها بزيادة حرف في كلمة اصبر، اصطبر. يعني المبالغة في الفعل يدل على المبالغة في المعنى كما يقول علماء البلاغة. واصطبر عليه يعني لابد من الصبر. كلنا من عنده أولاد يعلم هذا الشيء، يعلم كم هو يعاني مع الأولاد. يلا يا بابا، يا حبيبي، يلا يا بنتي، يلا يا ابني، تعالوا نصلي مع بعض، يلا توضى لحتى تعالوا نصلي جماعة، تعال يا ابني، تعال يا بنتي. والولد يهرب من هنا، والبنت تقول أيوة، أولاد يعني هذا شيء طبيعي. هم بالنسبة لهم ما عندهم المعاني التي عندنا، لكن نحن العقلاء، نحن علينا أن نجعلهم يعتادوا على عبادة الله عز وجل، يعتادوا على الصلاة في وقتها. فإن هم اعتادوا عليها صارت بالنسبة إليهم سهلة. أما إنسان لم يصلي أبدا ثم فجأة يقال له صلي، يعني يجدها ثقيلة على نفسه. لذلك المستقبل الحقيقي يا إخواننا يا أحبابنا لنا ولأولادنا أن نكون نحن وهم في الجنة. فمن أراد أن يكون مؤمنا لمستقبل أولاده فليخطط على أن يكون هو وهم في الجنة، أن يكون ابنه طائعا لله عز وجل، أن تكون ابنته طائعة لله عز وجل عن اقتناع، ليس طاعة لله عز وجل عن إجبار وإكراه من غير فهم. يجب أن يكون الولد مطيعا لله عن قناعة، ويجب أن تكون البنت مطيعة لربها عن قناعة، متحجبة عن قناعة، لا عن إجبار ولا عن قهر ولا عن إلزام بالقوة. فإن هذا الأمر لا خير فيه بهذه الطريقة. لا بد من أن تكون العبادة نابعة من القلب. الأمر ليس باليسير، الأمر فيه صعوبة لكن فيه الثواب الكبير. لذلك ربنا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. اللهم اجعلنا وذرارينا في جناتك يا رب العالمين، وأعذنا من النار نحن وهم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الرحمن والرحيم من أسماء الله تعالى وصفاته، وأول ما نقرأ في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وقد وصف الله نبيه الكريم في القرآن بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع بعض أصحابه قصة رجل مؤمن كان يمشي بطريق أو بادية، فعطش عطشا شديدا حتى وجد بئرا.
1: الحمد لله الذي نجاني وأبعد عني الهلاك، الحمد لله الذي نجاني وأبعد عني الهلاك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أخوك يا الله. الحمد لله، لقد اقتربت من الماء.

0: شرب منها حتى روي، ثم خرج منها فإذا به يجد كلبا قد أخرج لسانه من شدة الظمأ يلحس به الأرض الندية لعل في رطوبتها ما يقلل من حرارة العطش.
1: لقد بلغ هذا الحيوان الدرجة التي بلغتها من العطش.

0: خفه بالماء وأمسكه بفمه ليتمكن من الصعود بيديه والإمساك بجدران البئر عند الصعود. ثم صعد فسقى الكلب من خفه فشكر الله على هذا الصنيع فغفر له ذنوبه السالفة وجعله من أهل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل نعمة لها تمام، وتمام النعمة هو نقصانها، لأن كل شيء إذا زاد في الحياة نقص. الحياة ديدنها النقصان، اسلوبها كله بيتناقص. الشاب بيبقى عجوز، الغني بيبقى فقير، الإنسان بيخرج منها ولا شيء عنده، حتى العلم بيتناقص.
2: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
1: طب أنا عاوز، يعني أنا عاوز الإنسان العاقل ده، يعني اللي فاهم من هيحصل له الكلام ده، يحصر الغيبيات ويحصيها اللي هو خايف منها. تعالى أنا وأنت خايفين من إيه؟ خايفين من المأثم، من المغرم، يعني من الذنب ومن الدين ومن الفقر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار يوم القيامة، ومما يعلمه الله عز وجل من خفايا بالليل وبالنهار، من العجز، من الكسل، من الجب، من البخل، من الشح، من الكفر، من الفقر. ايه ده ايه ده؟ ايوه، طب الحاجات دي فين؟ كلها في عالم الغيب، محدش عارف المستخبي ايه. فايه رايك بقى تسمع دعاء جمع كل الغيبيات اللي انا وانت بنخاف منها؟ طب تعالى نتوجه الى الله بهذا التامين واسمع الدعاء، علشان هنعود من بعده نحلل ونشرح ونفهم.

0: اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جميل.
1: شوف التناغم بتاع الدعاء.
0: اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرب. الكسل معروف فعلا، الواحد لو عنده كسل الواحد بيؤدي العبادة من غير تركيز، بالعبادة من غير تلذذ. يعني عارف ربنا لما وصف المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الكسل ده أمر مثبط، أمر محبط، أمر يمنع الإنسان من التلذذ بالشيء الذي يفعله. وعجيب لأنه دليل على أنه من النفس والشيطان مع بعض. بتلقى مثلا الواحد ممكن يقعد يمارس الرياضة لمدة ساعة يوميا في الصباح مع أن الصلاة بتاخد منه 10 دقائق أو أقل من ذلك، إنما بيقوم كأنه بيجرجر أثقال شديدة جدا، عاوز يعني يشد جبل وراه، بيصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب يعني. فهذا دليل أن الكسل ده أمر من الأمور اللي فعلا بتخلي الإنسان لا يتلذذ بالطاعة ولا يتلذذ بالعباد. فلما تلاقي نفسك نشيط على الطاعة زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي يقول لك إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. بخلافنا احنا بقى، احنا مش بنقول أرحنا بها يا بلال، يعني مش أرحنا بالصلاة يا بلال، لا ده انت بتلاحظ واحد الناس اللي بتكلمك تقول لك ايه؟ أما قوم اخطف المغرب، صح؟ يقول لك ايه؟ خلصت من العشاء، صحيح؟ يعد رمضان كأن على قلبه جبل صوان، يقول لك فاضل قد ايه بقى عشان نخلص من ليه؟ لأنه مش متلذذ بالعبادة. لو كان متلذذ بالعبادة لهانت عليه العبادة. علشان كده ربنا لما بيحب العبد يرضى، يعني لما ربنا يرضى عن عبد بتلاقي العبد ده نشيط. قال تعالى ففروا إلى الله، شوف اللفظ فيه قوة زي إني لكم منه نذير مبين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سارعوا تنافسوا سابقوا، ايه الكلام ده؟ دليل على انه العبد لازم يقبل على الله بهمة وبنشاط وبحب. علشان كده اكتر حاجة او اول اسباب ترك العبادة الكسل. انا مش بتكلم عن التعب الجسماني اللي بيجينا اخر النهار واحنا بنصلي العشاء، احنا بنكون تعبانين فعلا، انما الكسل كسل القلب، ان العبد ما يكونش متلذذ بالطاعة، مش مقتنع بيها. إنما لو مقتنع إن ورا الصلاة دي جنة، لو مقتنع إن ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه على ترك هذه الصلاة بدخول النار يوم القيامة، الحقيقة ما كانش حد يتوانى في طاعة الله أبدا. عارف كل واحد كسلان عن الصلاة كسلان ليه؟ لأنه مش مصدق إن في نار. واحد يقول لك لا يا جدع أنت بقى إيه، أنت هتكبر لنا الموضوع إيه؟ إزاي إحنا مصدقين؟ أقول له لا، هو ربنا نفسه قال كده، قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أظن بقى أنت مش هتفهم نفسك أكتر من ربنا. صحيح الإنسان لو عنده يقين كان هيبقى عنده حالة نشاط في الطاعة، لما يسمع الأذان مجرد الله أكبر يكون أول واحد لفعل الطاعات وأول واحد للاستجابة للصلاة على طول مباشرة. نداء الله أكبر ده بيتقال مين؟ بيتقال المؤمنين، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يقول لك فلا صدق ولا صلى، يقول لك العهد الذي بيني وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صلاة عماد الدين كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. عشان كده الدعاء اللي احنا شفناه أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المأثم أي اسم، المغرم أي شيء تتكبد بسببه، أي غرم أو أي تعب أو أي دين. ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار. شوف الحديث الذي جمع فأوعى، الدعاء الذي جمع فأوعى، فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر اللي هي إيه؟ اللي هو السؤال، اللي هو الامتحان. الفتنة اللي هو الامتحان. كان زمان الجواهرجي أيام الجاهلية كان اسمه الفتان، لأنه بيحط النار ويفتنوا على النار. قال تعالى يوم هم على النار يفتنون، يعني يعرضون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عرضوهم على الشدة. يبقى من فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار ومن عذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فعلا الدجالين كتروا بشكل غير طبيعي. يبقى نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال ومن كل دجال في حياتنا اللي بيفسدوا ديننا وبيفسدوا عقيدتنا. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف الندى الذي يتساقط في بداية الفجر، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، يعني جلباب أبيض وتم غسله وبقى أبيض رقراق متدفق منير مشع. يا رب الخطايا بتاعتنا تعامل بهذه المعاملة بمن وكرم وفضل الله عز وجل. وبتلاقي انه باعد الدعاء ان العبد بيقول باعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. مش مهم انك تكره الذنب، بس المهم انك تطلب من ربنا انه يبعد بينك وبين الذنب بالندم على الذنب وبترك الذنب وبالعزيمة على عدم العودة إليه. عندئذ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تعالوا بقى نأمن لهذا الدعاء، عسى أن تكون ساعتها إجابة يتقبل الله فيها منا ومنكم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم، مع خواطرنا التي نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان والشوق إلى لقائك. هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ولن يشتاق الإنسان إلى ربه حتى يحبه، ولن يحبه حتى يتعرف على كمالاته، على جماله، على جلاله، على علوه، على كبريائه، على حلمه وعلمه، وكذلك يتعرف على نعمائه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولماذا أدعو ربي بأن أهدى إلى الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش في الأصل في ضلال إلا أن يهديه الله. ولماذا يعيش في ضلال؟ لأن الإنسان لا يدرك مواطن الحق في كثير من الأحي من مواطن الباطل، ومواطن الصواب من مواطن الخطأ، ومواطن الحسن من مواطن القبح، بل ربما زينت له مواطن القبح بسبب نفس خبيثة أو بسبب شيطان رجيم. من الذي يهديك وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء والأفكار المتناقضة المتباينة؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حتى إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتحمل المعاني العظيمة فيه، حينما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنحن نقول في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ويتضمن اهدنا الصراط المستقيم أولا أن يبين لك الله عز وجل الخير من الشر والحق من الباطل، فتعرف أن هذا الطريق باطل وأن هذا الطريق هو الحق، أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل هو الحسن الذي ينبغي أن أتلبس به وأن أعمل به. المعنى الثاني من معاني اهدنا الصراط المستقيم: يا ربي يا هادي، أي اشرح صدري لأن أسلك طريق الحق، وضيق صدري لأن أبتعد عن طريق الباطل. لماذا هذا المعنى الثاني؟ لأن بعض الناس يعرف الحق من الباطل، لكن الله ما شرح صدره، إلى الآن يجد ثقلا شديدا في إتيان الحق، يجد ثقلا شديدا في قول الحق، وفي المقابل تنشرح نفسه للباطل، تنشرح نفسه لارتكاب الفاحشة، لارتكاب المحرم. فماذا يفعل؟ ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره حتى يتلذذ ويستأنس وهو يسير في طريق الخير. المعنى الثالث: أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، ارزقني الطريق المستقيم وثبتني عليه. المعنى الرابع: أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدخل وتنال الثمرات العظيمة من سلوكك الصراط المستقيم وثباتك عليه. قال الله عز وجل عن المؤمنين في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم القيامة وهم يرون جنات النعيم ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يشيرون إلى جنات النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم ما ينيلك هذه الهداية وهو هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية انشراح الصدر للخير، هو أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو بدعائين: الأول: اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلينب هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الحرف والصناعات، كسب الرجل بيده. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل، فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس. أخرجه البخاري ومسلم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما.

هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو دم موجع. أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. كسب الخياط. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أخرجه البخاري ومسلم. كسب النجار. عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. أخرجه البخاري. عن سهل رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الحداد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك، إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الجزار. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. أخرجه البخاري ومسلم. كسب الصواغ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي.

أتت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لدينا فيض من الحكم، ولدينا فيض من الأفكار، ولدينا فيض من المقترحات، لكن علينا أن ندرك أن كثرة الأفكار وكثرة المقترحات لا تتقدم بنا ولا بأمتنا ولا مترا واحدا. قيمة الأفكار، قيمة المقترحات في تحولها إلى مبادرات. المبادرة تجمع بين الفكرة والحركة. حين نتحرك على الأرض، حين نبني علاقات، حين نطرح مشروعات، حين ننفذ بعض الخطوات، حين ننجز بعض الأشياء، فهذا يعني أننا أصحاب مبادرة. في زماننا هذا نحن نحتاج، والأمة تعاني ما تعاني، إلى أن يكون أحدنا واحدا من ثلاثة أشخاص: أن يكون هو في ذاته مشروعا، هو بفكره، بعطائه، بحضوره، بمساعدته، بإمكاناته، هو نفسه مشروع. فإذا لم يستطع الواحد منا أن يكون مشروعا، فليؤسس مشروعا، ليطلق مبادرة. وسيأتي الأخيار، ويأتي الطيبون، ويأتي الصالحون، ويأتي الجادون، ويأتي المخلصون ليساعدوه في هذا المشروع. إذا صلحت النية وصدقت العزيمة، فسيأتيك من يساعدك في مشروعك، وسينجح بعون الله هذا المشروع. إذا لم تكن مشروعا ولم تستطع أن تؤسس مشروعا، فساعد في مشروع. هناك مشروعات ممتازة في قضايا القراءة، في قضايا مساعدة الضعفاء، في المرافق العامة، في نشر الأفكار الممتازة. هناك أعمال كثيرة قائمة. فإن لم تستطع أن تؤسس مشروعا جديدا، فلا أقل من أن تساعد في نجاح مشروع قائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام موقف مع أحد اليهود اللي كان عنده سوء أدب في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إزاي النبي بيتعامل مع هؤلاء الناس؟ كنز كبير، لأنك ياما هتتعامل مع ناس ممكن تستفزك، والمهم تحافظ على قيمك. ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام يعني خادمه بيقول: كنا قاعدين عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد علماء اليهود يقول: يا محمد. فقلت له: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: لا، أقول يا محمد كما سماه أهله. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمي محمد، هذا الاسم الذي سماني به أهلي. فجاء اليهودي يقول: جئت أسألك عن أشياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فسكت النبي يسمع عليه الصلاة والسلام. قال يهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. فقال هذا اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ مين اللي هيعدي أول واحد من فوق النار؟ قال: فقراء المهاجرين، دول أول ناس هيعدوا من فوق النار عشان يخشوا الجنة. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. قال: صدقت. ثم انصرف. خلصت القصة. القصة ان الراجل اليهودي جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يختبره ببعض المعلومات اللي مكتوبة عنده في التوراة. بيقول له: أين يكون الناس يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في الظلمة، يعني في الظلمة دون الجسر عند الصراط، وده جسر رفيع فوق النار، اللي يعدي من عليه يخش الجنة. فقال له: مين أول ناس هتعدي؟ قال له: فقراء المهاجرين. قال له: إيه أول حاجة هيكلوها في الجنة؟ قال: زيادة كبد النون أو الحوت. وده حوت في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى بيأكله ويشربه من الجنة عشان ناكل الكبد بتاعه أول ما نخش. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ طب بعد كده يأكلوا إيه؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في ثور في الجنة عمال يأكل ويتغذى ويطيب لحمه عشان أول ما نخش الجنة ربنا سبحانه وتعالى يطعمنا منه. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. في كنزين هنا كبار قوي. الكنز الأولاني أن سيدنا محمد بيقول: الجنة مشتاق لكم، الجنة تعرفكم، الجنة بتتجهز من ساعة ما خلقت ليكم، الجنة اتخلقت عشانكم، فيها حوت كبير بياكل ويشرب علشان في الآخر تاكلوا الكبد بتاعه، وفيها ثور بيرعى ويأكل من أطراف الجنة علشان لما حضراتكم تيجوا يدبح الدبايح وتتعمل العزومة الكبيرة للناس اللي هتخش الجنة. الجنة متجهزة للمؤمنين، الجنة مشتاقة لك. الكنز الثاني إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتجادل مع هذا اليهودي ويقول له: قل لي أنا رسول الله. سيدنا محمد كان متواضع، قل لي أي حاجة، ما أنا اسمي محمد وأهلي سموني كده. سيدنا محمد كان عايز يوصل الحق، مش عايز ينتصر في النقاش، لأن خد بالك الجدال هو إظهار النفس، أما النقاش هو إظهار الحق. فسيدنا محمد كان حريص يوصل الحق اللي عنده بأبسط وأجمل وأرق وأحكم الطرق علشان يفتح قلب اليهودي اللي كان متكبر أو كان عنيف وهو بيتكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس أنا خفت من حاجة قوي وأنا بقرأ الحديث ده، إن الراجل اليهودي صدق النبي لكن لم يؤمن بيه وما سمعش كلامه. فرق كبير بينه وبيننا، احنا مؤمنين بالنبي ومصدقينه، لكن ساعات كتير مننا بيسمع كلام سيدنا محمد ويديله ظهره وما يعيش بيه ويقول بعدين لما اكبر. وكأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث للشباب، او ممكن واحد يكون كبير بيسمعني دلوقتي وبرضه حاسس ان كلام النبي مش مناسب ان يعيشه عيشة سعيدة، فيسمعه ومصدقه لكنه مش عايز يعيش بيه. اوعى يكون حق النبي وحق ربنا تقيل على قلبك ومديله دايما ظهرك لانك شايفه مش مصدر السعادة. كنز النهاردة ان الجنة متجهزة ومشتاقة لينا. والكنز التاني، سيدنا محمد انسان بسيط عايز يوصل الحق ومش عايز يخش في جدال. اما الكنز التالت، يا رب يكون قلوبنا مفتوحة لكلام النبي لما يتكلم وما نسمعش النبي ونصدقه وبعدين نديله ظهرنا ونقول له سمعنا وعصينا. ربنا ياخد بإيدينا ويهدينا وينجينا ويشرح صدورنا لسماع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نرحب معا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي الفاضل، اليوم أيضا نريد أن نوضح آية بمثل. الآية هي قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كما في سورة الرحمن. هو قضية ذو الجلال والإكرام معا، كيف يكون هذا الأمر عند الله ذو الجلال والإكرام؟
1: يعني ذو الجلال تعظمه، وذو الكمال
0: ذو الإكرام
1: الإكرام تحبه. ذو الجلال تعظمه وذو الإكرام تحبه. أنا أقول كأن هذه الآية ملمح دقيق لكل أب ولكل أم ولكل معلم ولكل منصب قيادي كائنا من كان. هؤلاء أتباعك ينبغي إن كنت ناجحا في عملك أن يخافوك بقدر ما يحبوك. أن يخافوك فقط سهل جدا، كن بطاش. نعم. وأن يحبوك محبة لا قيمة لها، كن لينا. وقيل: لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. نعم. دائما التطرف سهل، البطولة في التوسط، أن يحبك ابنك بقدر ما يخافك، أن يحبك الموظف أيها المدير بقدر ما يخافك، أن يحبك الجندي أيها القائد بقدر ما يخافك. الموقف الوسط يحتاج إلى حنكة وإلى حكمة وإلى ذكاء وإلى توازن. يعني أمسك العصا من الوسط، من الطرف سهل وهذا الطرف سهل. لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. فلذلك تبارك اسم ربك. شوف، بيجي الإنسان العاصي يبكي في صلاته، يغفر الله له، هون في إكرام. بيجي إنسان آخر بيتحدى الإله في جلال يبطش به. فالله عز وجل يجمع بين الجلال والكمال، الجلال والإكرام. وأي منصب قيادي بالأرض ينبغي يجمع بين القوة والرحمة
0: معا.
1: فإذا كان قوي فقط مكروه، رحيم فقط يستهزأ به.
0: نعم.
1: هذه النقطة دقيقة جدا، ودائما الموقف المتوسط يحتاج إلى حكمة وإلى حنكة وإلى ذكاء وإلى توازن. فدائما المنصب القيادي، أنا أقول الأم والأب والمعلم والمدرس والأستاذ والموظف والوظائف جميعا، بدءا من الخفير وانتهاءا بالأمير، ينبغي أن يجمع هذا الأمير أو الخفير بين الحنكة والرحمة، بين الرحمة والقوة، وهكذا.
0: نعم. أحيانا سيدي في حياتنا يعني المعاصرة، في واقعنا، قد تجد من تحبه ولا تخافه، وتجد العكس.
1: يعني الأمهات الرعيل السابق ما تعلمنا أغلبية، بس عندها رحمة تفوق حد الخيال، عندها رحمة وعندها محبة وعندها إكرام لأحفادها، وهي مرجع لهم في كل شيء،
0: مع أنه قد لا يجلها كثيرا،
1: متعلمة.
0: غير متعلمة.
1: وأنت عندك أستاذ بالجامعة معه دكتوراه، معه بورد باختصاصه، وذكي جدا ومتعمق جدا، لكنه قاسي جدا،
0: تجله.
1: هذا تجله إجلالا لا حدود له، لكن لا تحبه أبدا. وأمك البسيطة الساذجة غير متعلمة تحبها حب الجمة، لكنك لا تكن لها تعظيم واحترام.
0: تعظيم علمي،
1: علمي طبعا. نعم. فلذلك البطولة أيها القائد، أيها المعلم، أيها من يملك منصب قيادي، أن تجمع بينهما، بين القوة وبين الرحمة. هذه أطراف، أن تبقى بأحدها سهل جدا، أما أن تجمع بينهما يحتاج إلى حكمة وإلى حنكة.
0: وهذا يقودنا سيدي إلى أن هناك كما يقول علماء أسماء جلال وأسماء جمال،
1: جمال
0: إكرام. كيف هذا؟
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني عظيم، قدير، عادل، قوي،
0: منتقم.
1: الجمال، كل ما في الكون من جمال مسحة من جمالي. شوف جمال البحر، جمال السماء، جمال الورود، جمال وجه الطفل صبيح، كل ما في الكون من جمال مسحة من جماله. الله ذو الجمال والكمال والنوال. الجمال إذا إن أقبلت عليه، والكمال إذا عاملك، والنوال إذا أعطاك. ذو الجمال والكمال والنوال، الذات الكاملة يتوقف جهدها لا على جهة أخرى، ذات
0: صمد
1: وكاملة. قل هو الله أحد، الله الصمد.
0: نعم. كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى بالجلال والجمال؟
1: والله أنا أرى إن دعوت الله بأسمائه استجاب لك. يعني أنت موظف، إن رحمت الموظفين الذين حولك وأنت رئيسهم، إن رحمتهم رحمك الله، أنت عاملتهم باسم من أسماء الله الحسنى. الله عدل، إن عدلت بينهم، ما خصيت قريب لك من الموظفين باستثناء تعويض استثنائي، مهمات سفر لا تعد ولا تحصى، وأبعدت الخبير، يعني اعتمدت على القريب، أبعدت الخبير. هي الحقيقة، أنه أكبر شيء بالإدارة أن تقرب القريب أو من تنتفع منه وتبعد الخبير. من يفعل هذا فقد خان الله ورسوله،
0: ما تعبد الله
1: يعني في عدله. في منصب بيحتاج لدكتوراه بالزراعة مثلا، وفي شخص ما معه دكتوراه وجاهل بس قريب منك، بتحطه بهالمنصب وبتحرم صاحب الاختصاص من هذا المنصب. أنا أقول كلمة لا أبالغ، فقد خان الله ورسوله. من عين إنسان،
0: وهناك من هو أولى،
1: وهناك حوله عدد، وفيهم من هو أقرب منهم لهذا، منه لهذا المنصب، فقد خان الله ورسوله.
0: الله أكبر. إذن هذا ما عبد الله باسمه العدل
1: أبدا
0: جل جلاله،
1: أبدا، كان ظالم.
0: نعم. الله رفيق، ويجب أن كيف نعبد الله باسم الله الرفيق؟
1: يعني ترفق بكل شيء.
0: نعم.
1: في طريق اسمه طريق العنف وطريق الرفق. أنا درسنا كتاب في الجامعة لفرانس فانون، هالكتاب الفرنسي، هالكتاب تقرأه شيء 350 صفحة، ملخصه كلمتين: العنف لا يلد إلا العنف. وكل إنسان توهم مخطئا أنه بالعنف يحقق أهدافه، بالعنف بيحطم أهدافه. أبدا. الإنسان يأتيه بالمودة، بالرحمة، بالعدل، بالإنصاف. ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها.
0: هذا في جانب أسماء الجمال. لو أخذنا مثلا من أسماء الجلال القوي، كيف نعبد الله باسمه القوي؟ كيف ندعوه باسمه القوي؟
1: يعني أنت دائما حولك أقوياء، فإذا توهمت أنهم أقوياء وحدهم وقعت في شرك. القوي هو الله، هذا القوي استمد قوته من الله، وفي أي لحظة يأخذ الله منه هذه القوة. وفي عنا آلاف الأمثلة، يعني من إنسان يعني من أعلى منصب بالأندلس في فئة، يعني هذا الذي حكم هذا البلد فترة طويلة، وجد نفسه بالسجن. جاءت ابنته البرامكي،
0: البرامكة، نعم،
1: قالت له: أنت هنا يا أبتي، حاكم بغداد كله، حاكم العراق كله. قال: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنها غافلون.
0: ولم يغفر الله.
1: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنها غافلون. الله عز وجل بلمحة بينهي القوي، بينهي الغني، بيفقد ماله كله بثانية واحدة. الله قوي، وكل إنسان تجاهل قوة الله يعد أحمقا وغبيا وتائها.
0: وهل من التعبد باسم الله القوي أن أكون قويا؟
1: إذا كنت قويا عندك خيارات بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
0: نعم.
1: فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، وخياراتك بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
0: إذا كنت قويا
1: بمالك بتحقق أهداف كبيرة، بتزوج شباب، تطعم فقراء، تزوج أرامل، تبني أبنية بأسعار بسيطة جدا للشباب. والله كما أقول دائما، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، والطرق كلها واسعة.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به، وأن أشكر لكم لتفضلكم بالمتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال وأفضل حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم تعمل عمله فتلحق برتبته. جرت العادة في كل من قرأنا سابقا أن نذكر اسمهم، لكن هناك طائفة من الذين ترجم لهم مع الأولياء لم يذكر أسماؤهم. الآن عنوان المؤلف قال عابد، والآن سيتكلم شيئا عنه. أنت إن عرف اسمك في الأرض أو لم يعرف فلا تكترث، المهم أن يعرف اسمك في السماء. حتى لو لم يعلم الناس اسمك، وحتى لو لم يذكروه بالاسم في كتبهم، يكفيك أن الله عز وجل يعلم ما تفعل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أرسل سيدنا سعد من أجل فتح بلاد فارس، أخبر كان ترفع إليه أسماء من يستشهد، فرفعت إليه يوم قائمة، قيل إنه قد استشهد فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ثم كتب في النهاية في قوم آخرين لا تعرف أسماؤهم. يعني في ناس ثانين كمان استشهدوا بس والله ما بنعرف شو أسماؤهم. فبكى سيدنا عمر، قال ما ضرهم إذا كان عمر لا يعرف أسماءهم، إذا كان رب عمر يعرف أسماءهم. فأنت ما يهمك، مرات أنت تفعل فعلا خيرا، الناس ما كتير بتكترث لفعلك. في واحد بيفعل فعل أبسط منك بكتير، بيقولوا اسمه وبيعملوا له بطاقة شكر وبيقدموه بالحفلة بكرموه وبيسفقوا له كل القاعة، وانت عامل مثل منه بعشر مرات، لا بينذكر اسمك ولا بيطالعوك على المنصة ولا بيعطوك شهادة شكر ولا يقال لك شيء. ما يهمك انت، المهم ان يكون اسمك محفوظا في السماء. مرات انت تحسن الى امك وابيك احسانا كبيرا، بسبب من الأسباب أمك وأبوك مو كتير مسرورين ولا كتير شاكرين، أخوك لم يفعل عشر معشار ما تفعل أنت، يا لطيف، يشكرونه ويدعون له ويثنون عليه، وكل ما حدا راح وإجا بينقال فلان فعل.

0: تجعله هيك يعني صدقة ووزعه أنت،
1: وقول إنه عن روح أمه ولا أبوه لفلان البدوي، وترك له المصاري ومشي. اللحام لما جاب الخروف بده يذبحه، شاف البدوي راح، قال ليش عن روح أمه وأبوه للبدوي، عن روح أمي وأبي أنا اللحام يعني. بسم الله يا رب تجعل عن روح أمي وأبي. في واحد حضران الشاهدة يعني شاف البدوي شو قال وشاف اللحام شو قال، قام ركض ولحق البدوي، قال له لك يا رجل هاد اللحام لما ذبح الخروف ما ذبحه عن روح أمك وأبوك أنت، ذبحه عن روح أمه وأبوه هو. قال له يا أخوي نفكر الله ما بيعرف مين دفع المصاري. الله بيعلم مين دفع المصاري، والله بيعلم عن روح مين حتروح. بقى أنت لعل الناس لا يشكرونك ولا يمدحونك ولا يثنون عليك ولا يظهرونك، ما يهمك، أنت عند الله عز وجل محفوظ كل عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله شايف والله سمعان. فالآن سنترجم لولي من الأولياء بس مو محفوظ اسمه، ما بنعرف مين هو يعني هذا الرجل. قال إبراهيم ابن عبد الله المديني قيل للحسن، يعني الحسن البصري، حسن البصري من سادات التابعين، ها هنا رجل لم نره قط جالسا إلى أحد، إنما هو أبدا خلف سارية وحده. قالوا له في رجال بهالجامع ما بيعود مع حدا، ما بيحكي مع حدا، دائما قاعد أثى العضاضة، يا عم بيصلي يا عم يقرأ قرآن يا عم يدعو لحاله. فقال الحسن إذا رأيتموه فأخبروني به. قال فمروا به ذات يوم ومعهم الحسن فأشاروا إليه، فقالوا ذلك الرجل الذي أخبرناك. فقال أمضوا حتى آتيه. فلما جاءه قال يا عبد الله أراك قد حببت إليك العزلة، فما يمنعك من مخالطة الناس؟ قال ما أشغلني عن الناس، اللي عم يمنعني من مخالطة الناس في شغلة شاغلتني عن هؤلاء الناس. قال فيأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس إليه. قال له في واحد هون اسمه الحسن البصري، يعني نحن إذا إجا خرج تقعد معه. قال ما أشغلني عن الحسن وعن الناس، ما والله عندي أشغال يعني تشغلني في قلبي وعقلي عن كل الناس حتى عن الحسن البصري. قال له الحسن فما الذي شغلك يرحمك الله عن الناس وعن الحسن؟ قال إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار للذنب والشكر لله على النعمة. فقال له الحسن أنت يا عبد الله أفقه عندي من الحسن، إلزم ما أنت عليه. هلأ يا أخوان هذا أمر مهم، فقط هذه الحادثة انتهى، هذا أمر مهم في تحصيل الولاية، أن يشغلك عيبك عن عيوب الناس، وأن يشغلك ذنبك عن ذنوب الناس، وأن تنشغل بتصحيح نفسك قبل أن تنشغل بانتقاد الآخرين. خمسة أمور رأيتها أنفع ما رأيتها في الطريق: ذكر الله، والحب في الله، والدعوة إلى الله، وسلامة الصدر، وبر الوالدين. خمسة أمور رأيتها أنفع ما رأيتها في هذا الطريق: ذكر الله، والحب في الله، والدعوة إلى الله، وسلامة الصدر، وبر الوالدين. رقم أربعة سلامة الصدر. أنا لست متفرغا لأحمل على هؤلاء العباد أحقادا، ولأحمل في قلبي للعباد تنقيصا، هذا طويل وهذا قصير وهذا قصر وهذا فعل وهذا ترك وهذا فسق وهذا فجر وهذا، شو بدك تعكر قلبك بهذا الأمر؟ عندك من

مشاغل ما يشغلك عن كل هذا، أبقي قلبك متفرغا للإقبال على الله، أبقي قلبك متفرغا للاستغفار وللتوبة والعودة إلى الله، أبقي قلبك متفرغا للدعوة إلى الله، أبقي قلبك متفرغا لشكر الله تعالى على نعمه. أما إذا بدك ضلك تحمل على العباد أحقادا وعيوبا ما بينتهي، العباد كثر وأخطاؤهم كثر وعيوبهم كثر، شو بدك تعد لتعد؟ ما عاد بتتفرغ لتلتفت إلى نفسك. هلأ يا أخوان يا شباب يا رجال، أنتوا راقبوا أنفسكم. هلأ اللي قاعد ساعات طويلة على صفحات هالفيس عم يقرأ، عم يكتبوا الناس هذا الأستاذ كتب شيء قرأ وهذا الأستاذ كتب شيء قرأ، هذا شيء بيضحك وهذا شيء بيزعل، وهذا صاير معه حادث وهذا صاير معه مرض وهذا عم ينحكي فلان شو أذى فلان. يعني في آخر النهار أو بعد جمعة أو بعد شهر أو بعد ست شهور، إذا نظرت إلى نفسك يعني أنا شو حصلت من كل هذه القراءات؟ صفر. لو رحت درست دبلوم لغة إنجليزية كنت حصلت دبلوم لغة إنجليزية، يعني كنت بعد سنة كنت ما بتعرف إنجليزي صرت تعرف إنجليزي. لو رحت اشتغلت بحفظ القرآن كنت حفظت لك شي ست أجزاء عشر أجزاء. أما هلأ بعد ستة أشهر من متابعة ما يكتب على الصحائف، ما الفائدة؟ ما في، ربما تجد فوائد منثورات، وحتى هذه المنثورات تضيع، تضيع ضمن الزحمة يعني والعجة. لذلك الأولياء انشغلوا بأنفسهم وعيوبهم عن عيوب الخلق، جعلوا صدورهم سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوني عن أصحابي شيئا. لا حدا يجي يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سيدنا أبو بكر هيك عمل، سيدنا عمر مبارح هيك قال، عثمان هيك ساوى، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، تحد. فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. يعني بدي لما أسلم عليكم أنه يكون قلبي سليم، ما بدي لما أشوف واحد هذا مبارح حكولي عنه أنه راح القرنة الفلانية، وهذا مبارح حكولي عنه أنه حكى الشغلة الفلانية. يا أخي بيتعكر الصدر وبيتعكر القلب. فاجتهدوا يا شباب، اجتهدوا أيها الإخوة أن يشغلكم إقبالكم على الله عز وجل عن الانشغال بعباد الله تعالى. هلأ أنا طيب ما بدي أنصح الآخرين، بلى أنت انصحهم وأنت مرهم بالمعروف ونهم عن المنكر بغض النظر عن ماذا فعلوا وماذا لم يفعلوا، لأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف هذا جزء من أركان هذا الدين. لكن اجتهد أن يكون قلبك خاليا من أن تلتفت إلى الناس. هلأ إذا شفت حالك ما بتقدر، النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالس مع الصحابة فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تنطف لحيته ماء، عم يتوضى كان، وغير معروف يعني مو من الصحابة الكبار. لما كان من اليوم الآخر كمان يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه. مرة ثالثة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص لحق به وقال له أنا بدي بات عندك شي ثلاث أيام، فبات عنده، ما رأى لا بيصلي كثير ولا بيصوم كثير، يعني صلاته كصلاة هؤلاء الناس، صومه كصوم هؤلاء الناس، أوراده في الليل بسيطة. قال له تعال أقول لك يا رجل أنا بتت عندك بدي أعرف شو بتساوي. قال هو ما رأيت. قال له لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنت من أهل الجنة. قال هو ما رأيت غير أني لا أحمل في صدري غشا لأحد من المسلمين، حقدا لأحد من المسلمين، غلا لأحد من المسلمين. قال هو هذا، معناتها هي هي الشغلة، سلامة الصدر. فيا أخوان إذا أردتم ولا بد أن نمشي في طريق الولاية، اشتغلوا بعيوب أنفسكم وتصحيح أنفسكم عن عيوب الناس. هلأ إذا شاف واحدنا حاله ما بيقدر، ما بيقدر، يعني أنا طبيعتي حشري، طبيعتي بس بدي اقعد مع واحد بدي اقول له ايه شو مساوي انت امبارح، وين رحت، وين اجيت، بستنطقه يعني هيك، حتى اذا هو ما حكى بستنطقه انا، واذا بلش يحكي بخليه يكمل بالموضوع، وبس يحكي شغلي غلط بالقطع عليه هيك. يعني بركي واحد هيك طبيعته، يعني عنده هيك هالفضوليه الزائده. اذا شفت حالك هيك نصيحه، العزله خير من مخالطه الناس. عمل مثل هذا الولي لحاله قفا الساريه قاعد هون بيصلي بيدعي بيذكر وبيحمل حاله وبيمشي، لا بيحكي مع حدا ولا بده حدا يحكي معه.
بخاف أنه يا أخي إذا بده يحكي مع هالناس يحفظ عنهم عيوبه.